0: برونتين.
1: هذه راديو جوهرة FM وهذه سهرة في برونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في برونتين على موجات الجوهرة اف ام. دينا معاكم النص الليل ومواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا من كل ليلة نسمع اغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمع في البداية مقطع من اغنية اليسا بدي دوب، الاغنية اللي خرجت عام 1999.

جديد في ليبرونتين على موجات الجولة FM. تحياتنا وشكرنا لكل مستمعين ومستمعاتنا والكل من وليد وعلي ومحمد اللي يسمعوا فينا في الجم. أمينة تهدي غنية تليلة للعائلة في المسعدين. مهدي سلم على الغالية سلوى. زهير يهدي غنية تليلة المنال. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معكم من نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ردوا بالكم على رواحكم، ليلتكم زينة. سلام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. صدور دليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. فتح مناظرتين خارجيتين لانتداب 170 إطارا في قطاع الطفولة والشباب. وعمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26/2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة من الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. كما دعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت 26/2000 والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات أيضا لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان 26/2000، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 من جويلية المقبل. تم خلال لقاءين جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار أمس متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها. وأكد الوزير وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية. أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم أمس الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي والقاضي بسجنها مدة 8 سنوات. كما أقرت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين من حيث مبدأ الإدانة، مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة 2 مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان عام 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لاسيما في أحداث سقية سيدي يوسف الثامن من فيفري عام 1958 ومعركة رمادا في 25 من مايو عام 1959. 1958 ومعركة الجلاء ببنزرة التي اندلعت في 19 من جويلية عام 1961 وأنهت آخر معاقل المستعمر وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 من أكتوبر عام 1963 وأهدأ تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. ويتم سنويا أحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والإتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. ومن أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان أعلنت أمس أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة على السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الأحداثيات التي أعلنتها المنظمة والسلطات العمانية المختصة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب وفق قوله. ومن أخبار العالم أيضا، تواصل موجة حر استثنائية اجتياح أوروبا وسط تحذيرات من مخاطر صحية واسعة واضطرابات في عدد من الدول بعدما سجلت فرنسا أمس أعلى متوسط لدرجة الحرارة في تاريخها، فيما تستعد بريطانيا لتسجيل أعلى درجات حرارة لشهر جوان على الإطلاق. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

شوارع افهم الدنيا وما فيها. الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير، زي الحب من اول نظرة، حاجة كده بتخطفها. هو ده كراش.

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: صل على النبي الكريم. من أسفل

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام، طاهر القلب، أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 24 جوان 2026، الموافق لتسعة محرم 1448 للهجرة. كيف نقولوا 9 محرم يلا مروة، غدوة بإذن الله 10 صايمة ما، وبإذن الله غدوة ها باي قالت لي صايمة وعندها نهار آخر زادة بعد العشرة تو نعرفوه شنو. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله صومكم مقبول، إن شاء الله دائما وابدا ربي متعكم بالصحة وتنجموا تصوموا ليامات هذية والشهر الفضيل زادة، وسعداء جدا بمصافحتكم في صبحية تتميز بتواصل هذه الحرارة. الحرارة راهي موجودة صباحا مساء وليلا وقبل الليل وبعد الليل وفي الفجر، سخانة كبيرة إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. سخانة هذه تتواصل ليامات هذه، وشكون نساقها تصاعدي معناها غدوة تزيد أكثر، غدوة يظل أكثر نهار سخون بالنسبة لليوم. زادة باش تلاحظوا السخانة تتواصل وتتواصل أيضا خاصة بعد الظهر، كل التقلبات اللي تعطينا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. والله في بعض الأحيان البارحة كانت في بعض المناطق تو نرجع لهذا أمطار متوسطة إلى قوية، معناها في فترة قصيرة معها شوية تبروري موجود كان في بعض الولايات. تو نرجع لهذا كما قلنا بالتفصيل في ماتينالكم، لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش والله لنا قاو خير من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين احنا يا حسن حسين، وراهي زادة تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. واروع حاجة وأفضل حاجة راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل معكم إلى حدود 9 صباحا، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة العنكبوت بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فنهير الفذيل هذايا أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم الأربعاء يظن ناير الأخراني في سيزيام هكا ولا لا؟ توا على ثلاثة أيام سيزيام يا مروة ما جاوبتنيش، دونك ما عندهاش الفكرة. النوفيام متأكد ثلاثة أيام، البكالوريا كانت على ستة أيام، يبقى سيزيام. صباح الورد
2: يومين. صباح الورد حاتم،
1: يمكن يومين
2: أستاذة مروة شباب سؤال نهبطوا من ستة ثلاثة نهبطوا والله الحقيقة من الفوش طبعا ثبتوا بالضبط.
1: شوفوا قديش من نهار الامتحان متاع المناظرة هي متاع السيزيام، إن شاء الله ربي نجحهم ساعة أهم حاجة
2: إن شاء الله يا رب.
1: وبها هي يذولي نقفل المناظرات السيزيام
2: كنترول،
1: تبقى الكنترول البكالوريا الأسبوع القادم نهار اثنين.
2: أكهو تقريبا حتى الجامعة كملت
1: تقريبا
2: الامتحانات الحاصل، وهذا هو
1: النتائج
2: في الجميع والعائلات والناس كل يا رب العالمين، وإن شاء الله الناس توصل سالمة كما تقول ديما حاتم الصباح سيسروحنا في الطريق
1: أمين إن شاء الله. زاد كل عام وجيشنا الوطني بمليون ألف خير. يوم العيد عيد الوطني للجيش التونسي، عيد الجيش الوطني واحتفالية كبيرة، فهو معرض مهم في قاعة الإخبار، فما أسي حفل كبير فيه زوز أقطاب الأغنية العربية مش حتى التونسية، صابر الرباعي لطفي بوشناق، واحتفالات بهذه المناسبة اللي نعطيه فيها حق زادة هذه المؤسسة العريقة واللي حافظت على تماسك البلاد، على سلامة حدودها، على وحدتها، على كانت تتميز بالحياد التام على اللعبة السياسية، مش كما بعض البلدان الأخرى بين ظفرين ما نعملوش مقارنات، احنا نحكيه على روحنا خليفة. فكل عام وجيشنا الوطني بمليون ألف خير.
2: هذا هو كل عام إن شاء الله جيشنا بألف مليون خير، عنوان ورمز السيادة الوطنية. أكيد. هذه المؤسسة العسكرية
1: أكيد. نمشي مع بعضنا للفلوس، الحساب الأجيري للخزينة، البنوك البارحة ما نعرفش هل صار إحساس عند المواطن كونه تعطلت مصالحه ولا لا، بوان دانتيروغاسيون نطرح ما
2: نعرفش. للمتابعة
1: للمتابعة يمكن حتى نمشي لحد من الأخيان في نقابة
2: البنوك
1: ونشوفوا لامباكت شنو، وهل نسبة النجاح شنو، نشوفوا سي اليوم هل نرجع نخدموا شوية ولا لا، خاصة ثلاثة أيام راهم يتعبوا وجاو مع الشهري الحمد لله منعنا بالاستباق اللي عملوه في خصوص خاصة الزواولة معناها المنح الاجتماعية وأيضا المتقاعدين
2: متواجدين، ولو التركيز أكثر على البنوك من ليزاسيرونس لاحظت في بلادنا. التركيز ياسر الاضراب، كاين الناس كل تحكي على البنوك والزاسيرونس معناها الجوانب الماليه الاخرى كل ما ركزتش عليها الناس في التعليق والحوار والجدل، هكا لاحظت مشاكل الناس، يمكن الناس كل ديما تحب الحيط وتجبد الفلوس.
1: اي هكا هو الحساب الجاري للخزينه، اذا بتاريخ 22 جوان 2026 703 مليون دينار، وهذا مفهوم علاش طحنا 703، بدينا نخلصوا
2: هذا هو،
1: خلصنا الشهر. الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 23 جوان، معناها بتاريخ البارحه عندنا 25137 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 102 يوم، الأوراق النقدية وكل المسكوكات المتداولة معناها السبيس اللي قاعد يدور خارج البنوك، خارج نحاوص معناها علنية وزادة في الترك السبيس هذا اللي يدور بتاريخ 22 جوان، وقلنا احنا بدأ يتراجع البارح في حدود 29.77 مليون، عاود زاد قفز أخرى 29.164 مليون دينار.
2: باكش هذا مكون جبدوا فلوس مقبل الإضراب
1: اش نكون في علاقة بذلك 29164 مليون دينار الله أعلم. الدولار خليفة شد ثنية صعيبة شوية، بدأ يطلع بشكل يفجع، ولا 2949 مليم فاصل خمسة، إذا كان نعمل أرونديسمون بلوس أكي نقاها 2950 مليم لهنا، ولا يزدنا لازمنا نشوفوا شنو هي الهدر هذه، واحد يحل عليه الكتاب ويدعي ربي سبحانه وتعالى
2: يرجعوش ترامب المضيق هرمز
1: يلا يرجع الدولار الغادي اليورو في حدود 3377 مليون فاصل 3 تراجع اليورو نسبيا، ولكن تراجع مش كيما الصعود متاع هالدولار.
2: هذا هو حاتم، بنمشوا الدولار وغيره من عالم المال والأعمال والمحاسباتية والجبائية وكل العالم هذا، ديما نعود ونقوله يوم الأربعاء هذا الموعد شبه القارب مع النائب الأول لرئيس مجلس الوطني لعمالة المحاسبين السيد حسام الدين بوناني، باش يكون ضيفنا في الاستوديو. ديما ثم أسئلة من قبل المواطنين، الشركات، حتى الجمعيات، غير الناس المطالبين ديما بالأداءات وبالنظام المحاسباتي، يعطينا هو آخر المعطيات وكيفاش نعملوا على الدوام. سيد حسام الدين بوناني في الاستوديو، باش نمشيو كذلك للموضوع. توا نقول احنا خذينا وقتنا، سد ملاك، المنظومة المائية، المنظومة متاع السدود، الحوكمة في هذا القطاع، مع الخبير في التنمية والموارد المائية الأستاذ حسين الرحيلي باش يكون معنا في الأرير بلون، نعطيونا آخر المعطيات في هذا العالم بين ظفرين، عالم السدود، التحكم في المنظومة هذه ككل، المستقبل كيفاش ممكن نتصرف فيه، باش يكون معنا سي حسين الرحيلي. باش نمشيو للمتابعات كالعادة، بشوفوا حالة باهية فريدة ولكن شدت الرأي العام. ثلاث إخوة توائم يعني مع بعضهم يأخذوا الباك في اختصاصات متنوعة مختلفة، من التقنية الإعلامية للاقتصاد والتصرف، يعني تبقل ثلاثة، وفي سوسة أبناء الشاعر والروائي ياسين الرواتبي. شكون معنا يحكي لنا لأنها شركة
1: ياسين المتابعة، حابين نهنيو ونقوله برافو للثلاثة المتألقين بمعدلات رائعة
2: رائعة جدا،
1: ما هو تشوفوها بعد قليل.
2: أخبار أخرى، رفع الحصانة، الشؤون الإقليمية والدولية، متابعات أخرى، هذا بعد نشرة الأخبار طبعا في سوسة، الشأن العام والرياضة كالعادة.
1: أنا ماشيين السوسة في أمبريف نعملوا ترتاحة معاك، وعملناها توا سيدي خليفة
2: أكاو
1: ديريكت السوسة ونشوفوا شكون معنا.
2: ديريكت قهوة ولا لونجي؟
1: لا لقاء ولا لونجي مباشرة هكا، باش ديريكت يا سيدي نحيالك. هنشوفوا شكون في الاستوديو نرحبوا به في اون بريف، باش يعطينا اهم العناوين اللي موجودين في النشرات النشرة الرئيسية الإخبارية، وبعد في الرياضة.
0: اون بريف اون بريف،
1: نقول صباح نقول صباح الورد ومرحبا. نهار الاربعاء انا نعرف اشرف بن عبد السلام ينور الاستوديو، زعما المتالق على الدوام. اشرف بن عبد السلام،
3: اهلا وسهلا. حاتم
1: نور يا بابا نور، مرحبا بيك. الناس منال شنو احوالها؟
3: منال كالعاده اليوم ما مش قاعده ناشطه برشا، اما كالعاده هكا تحاول تبدا تنبر حتى وهي في الوضعيه هذيك.
1: لطف عليها ان شاء الله ديما ناشطه،
3: انا ميؤوس منها.
1: ربي يحفظها وربي يخليها، بالك تعبت بعد الامتحانات وبعد الموسم الدراسي صعيب برشا.
3: في اشاره براسها معناها حتى باش تتكلم ما عادش، قالت لك نخمم في السيزيام.
1: ربي نجحهم ان شاء الله الكل. السيزيام قلنا بربي كملوا ولا مازالوا؟
3: اخر نهار اليوم قالت لك
1: ثلاث ايام،
2: هذا اخر ثلاث ايام ان شاء الله موفقين يا رب،
3: ان شاء الله بنجاح الناس كلها اكيد
1: ان شاء الله بنجاح.
3: احنا في الباك وبعد الباك، انتم كنتوا تحكيوا على الباك، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت على صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتوجيه الجامعي، والتفاصيل تلقاهم على موقعنا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت على فتح زوز مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 170 إطار في قطاعي الطفولة والشباب. المناظرة الأولى تتعلق بانتداب 120 أستاذ للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. والوزارة أعلنت على فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشط لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال. على مستوى أخبار العالم، سلطنة عمان أعلنت إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز، وهذا بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إنه مضيق هرمز مازال مفتوح، وتلقوا كقطر تأكيد بعدم الأمر بإغلاقه، وقال لابد من إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران ضروري لمنع عرقلة فتح هرمز. وآخر الأخبار، المنتخب الوطني أقبل مواجهة هولندا في الولايات المتحدة الأمريكية، والنتائج بين امبارح ومباريات اليوم، وآخر الأخبار والكواليس والمونديال مع أنيس الذوادي إن شاء الله في الأخبار الرياضية. هذا هو تقريبا.
1: ومعناها تصور معايا، تخيل معايا ومروة زادة تخيل معايا أشرف بن عبد السلام، كونه ما نقاوش معلقين لمقابلة الثالثة ضد هولندا متاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في التلفزة، معناها باش نتفرجوا في الماتش مباشرة، فتكلف انت يا أشرف بن عبد السلام على التعليق وخليفة بن سالم وخليفة
3: معايا.
2: لكن نعلق نربح نربحوا بلاش،
1: مش نربحوا برشا حكايات. لطفة صعب اللطفة.
2: أنا البارح شفت ماتش ما كملتوش، ما عرفتوش غينيا ولا غانا، تمام تلعب ما عرفتش مع شكون.
1: باش تفهم القوة نتاع خليفة، معناها تتعمل عليه أشرف باش يعاونك برشا في التعليق.
2: عاونوا بعض.
1: هذا غير ويخ بعد قليل مع أشرف بن عبد السلام في نشرة أخبار السابعة صباحا، وفي الرياضة نساء الذوادي اليوم 7:30. لكن قبل ذلك خلينا احنا نمشيو لانونشينمون مطول يعمل كيف، نبدأ كالعادة بصوتي ونخليكم مع رائعة منا روائعية، وانا متمنى عليكم ونقول لكم طريق السلامة وحيدة وحيدة في الثنية. استحضروا لي أرواحكم وابقوا معنا، راجعين بي لبوان ميتيو الأولاني، مبيناتنا سخونة اليوم زاد

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV.
1: اسمع صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق اللي نشد صحيح على غالب. راني باش نكرت ونعاود ونكرت ونعاود وشوي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه. ربي اعطانا احسن ثروة واحسن هدية المواطن والمواطنة التونسية، وحيدة وحيدة في الطرقات، يعيشكم استحفظوا على سلامتكم. وهنا في المرافقة معكم نوعدكم كل صغيرة وكبيرة تقواها في متينالكم، وتلقاو بلايليست تعمل الكيف زادة ترافقكم في الطريق. ابقوا معنا وحيدة وحيدة في المشين ومركزين على الطرقات، تتمتعوا بصبحيتكم وتوصلوا سالمين غانمين وتقضيوا شهوركم وتخدموا خدمتكم وتروحوا زادة سالمين غانمين. يلا نمشيوا للبوان ميتيو الأولاني.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: منذ دقائق هبطت النشرة الخاصة بطقس اليوم، طقس اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 باش يكون متميز بكونه طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا راهي غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم راهي تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، و نجم نقاو تساقط محلي للبرد للتبرودي. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل، مع دواوير رملية محلية كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم قليل الاضطراب ثم متموج إلى محليا مضطرب بالشمال. الحرارة قصوى تقولوا مع هالأمطار هذه زعمة باش تنخفض اليوم، لا تقريبا نفس المعدلات متاع البارح، تتراوح الحرارة قصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. نعملوا طلة توا في 6 متاع الصباح و 53 دقيقة نشوفوا اش عندنا درجات حرارة مسجلة في هذا التوقيت بالذات في بعض الولايات والمدن التونسية، حتى ناخذوا فكرة على الكولور دي جور. وتوا اللي خارج من الدار يعرف شنو الطقس متاع توا ودرجة الحرارة متاع توا. قايل القائلة بديت 26 في تونس الكبرى، وتحديدا ناخذوا لا 28 هاي 28 في تونس الكبرى، والعينة ناخذوها من ذفاف البحيرة واحد وين موجود استوديو جوهرة FM TV. ودرجات الحرارة في تونس الكبرى اليوم تنخفض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. البارحة كنا في تونس الكبرى بين 24 و37 درجة، اليوم باش نكون بين 23 و36 درجة، في حين غدوة راهي تولي 37، زادت ترجع ل 37، تبدأ تنخفض نسبيا بدرجتين 3 درجات نهار السبت في الجمعة والسبت. هذا هو اللي عندنا إلى حد الآن، وبعد توا نشوفوا درجات النهار لحد وبداية الأسبوع القادم، رغم المؤشرات تقول باش تتواصل الدنيا سخونة. بالنسبة لسوسة نشوفوا سوسة توا شنقاو نقاو 26 درجة في هذا التوقيت بالذات، ودرجة الحرارة اليوم في سوسة باش تعرف ارتفاع في القصوى بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، ولتصبح بين 23 و33 درجة، القصوى توصل 33 درجة. بالنسبة للمهدية 25 سجلوها الآن أي في 6 متاع الصباح و55 دقيقة، ودرجة الحرارة في المهدية توصل اليوم إلى حدود 31 درجة. بالنسبة للمنسير 25 درجة زادة الآن، ودرجة الحرارة في المنسير كما البارح باش توصل 31 درجة. في صفاقس الآن 26 درجة، ودرجة الحرارة اليوم توصل 31 درجة بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. نمشي ولي جندوبة اللي باش تعرف توا تعرف 23 درجة توا في المرحلة الحالية، ولكن باش تعرف نفس درجة البارحة باش تكون في حدود 37 درجة، أما غدوة ترجع ل 39 درجة جندوبة. بالنسبة لزغوين 25 توا سجلوها في 6 متاع صباح و 56 دقيقة، ودرجة الحرارة القصوى توصل اليوم في زغوين إلى 36 درجة. بالنسبة للقيروان 24 توا، ودرجة الحرارة توصل ل 38 درجة في نهار اليوم، بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. في نابل 26 الآن، ودرجة الحرارة توصل اليوم ل 33 درجة في نابل. في منزل جميل وبنزرت الآن نسجلوا 25 درجة، وباش توصل في منزل جميل وبنزرت ل 33 اليوم، في حين في مجاز الباب وباجة 24 توا، وتوصل إلى حدود 38 درجة، مع الإشارة كونه طقس هدايا راهو مش يعرف غدوة انخفاض، لا غدوة تقريبا في كل أنحاء الجمهورية فما زيادة بدرجة ولا درجتين، كما نشوف في باجة غدوة تولي 39 درجة وتبقى إلى حدود نهار الجمعة تنجم تكون 39، نهار السبت 39، ونهار لحد توصل ل40، وبداية الأسبوع القادم نهار الاثنين تنجم توصل ل40 درجة. هذه فكرة خذيناها على درجة الحرارة، ثم نشرتنا بعد قليل في 8 أكثر تفاصيل من خلال الخريطة، نشوفوا الأمطار ويش تكون في فترة بعد الظهر، والرياح القوية وين باش تكون بالضبط، أي ولاية وهي حتى معتمدية، هذا كل تلقاوه في نشرتكم الثانية في حدود 8 صباحا. خلينا نمشي والآن لفاصل قصير، مع تذكيركم بكونه 8 راهو على ذمتكم، 85 990 ما نغلطش فيه، نعاود 85 990 85 990 على ذمتكم، باش تبعثونا اس ام اس فيه اسم ولقب العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وخليه الباقي علينا رانا نقيموه من النوم ونقوموا بالواجب باش يشارك معنا، وايضا نهدي له الكادون مونجال رائعه من سيتي واتش. اللي ما بعثش يبعث توا على 85 990 اس ام اس يحط لنا فيه الاسم واللقب ورقم التليفون نتاع العزيز علي اللي يحتفل بعيد ميلاده. وايضا النجم ورانا بشكل استثنائي اليوم تو نقولوا لسعاد العدواني والمروه ومنال انه نفتح التليفون 36 300 الف على ذمتكم، 36 300 الف، وايضا 73 275 800 اذا كان نعاود 36 300 و 73 275 800. فاصل قصير ونستقبله من جديد في الاستوديو أشرف بن عبد السلام في نشرة أخبار السابعة صباحا، ومن بعده مباشرة خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم وفي الأريير بلوم.

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في فوسة الحمامات سود وزروان عن 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزارة التعليم العالي تعلن عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026. وزارة الأسرة تعلن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب. ووزير الخارجية القطري يؤكد ضرورة إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران لمنع عرقلة فتح مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي، ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. هذا ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 أوت القادم والأيام الموالية. وأعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال بداية من نفس التاريخ. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 جوان الحالي، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 جويلية القادم. في أخبارنا الوطنية أيضا، أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباحة والقاضي بسجنها مدة 8 سنوات. وأقرت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة عامين مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس وزراء الخارجية وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن مضيق هرمز ما زال مفتوحا والدوحة تلقت تأكيدا بعدم الأمر بإغلاقه، مشددا على ضرورة إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران لمنع عرقلة فتح المضيق. قال وزير الخارجية الأمريكي إن مضيق هرمز ممر مائي دولي ولا يجوز لأي دولة أن تفرض رسوما أو ضرائب مقابل عبوره. وختاما، أكد الأمين العام لحلف شمال أطلسي الناتو إن حصول إيران على سلاح نووي مدمر للمنطقة، وقد أتحنا قواعدنا لعملية الغضب الملحمية، مضيفا أن ترامب قام بما يتعين عليه تماما تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ما تسمعش في الكازك؟
2: اسمع فيها قتل يمشي كأن تدرب في المنتخب بانو.
1: قسما بالله تذكرني في
2: فوزي بنزرت.
1: بالضبط فوزي البنزرت يذكر والخير صديقنا واخونا اللي كيف يتخمر وكالسياحة متاع فوزي ما عادش ينجم يشد روحه، عرف هكاك هي
2: جات نحن في الكبر ما عاد حتى رد فعل
1: السياحة واصل انا داخل من الباب بالروتار ظريف وخليفة في بلاسته
2: الله الواحد
1: شو فما كاين ندرة شو
2: ربي يقولوا لهم صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تعبوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبهم ان شاء الله يوصلوا سالمين ان شاء الله موافقين توفيقا ان شاء الله لبناتنا ابنائنا من التلاميذ اللي اختاروا مناظره السيزيام في يوم الاخير من الامتحان ان شاء الله موافق المنتخب الوطني واصبح نقرا فيه وصل تكساس ولا شنو كانوا في امريكا ان شاء الله
1: اي لا زوز ماتشات الاولانيين بربي نحيك
2: الصعبه
1: اللي فيتك وصل كيفاش توصل لك شد المريت نتاعو قاعد يلعب من البلاد تفركس في الصوم منين خارج لها
2: حسيت وذا هو
1: زوز مقابلات في المكسيك المقابله هذه باش تكون في الولايات المتحده
2: اي
1: ربي توصل
2: ان شاء الله ربي معاهم
1: ان شاء الله بالك شي في الولايات المتحده تتغير الطقس هكا شويه ونجموا نخرجوا بخف الاضرار ونجموا نعملوا نبون في
2: الوجه
1: من بون بريستاسيون ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله.
1: بالنسبه للافراح نحب نعاود نهني الجيش الوطني بعيده وعيد التوانسه الكل.
2: عيد التوانسه الكل
1: وكل عام وهو حي مليون الف خير.
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل عام وهو حي مليون الف خير رمز السياده والاستقلال.
1: ونهنيه كل من يحتفل زاد بعيد ميلاده اليوم 24 جوان. ونمشيو للمكالمات الهاتفيه اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا لنا اس ام اس على 85990 كتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا قوموا بالواجب افرحوا بهم وكلزم هديوا لهم الكادو المونجيل الرائعه من سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع سي محمد الكيفي. كل صباح الورد سيد محمد.
3: صباح النور اخويا انا سعيد
2: كل عام وانت حي بخير.
3: ربي يفضلك اخويا الله ينورك عشقوي يا حي
2: محمد. انت نحسك في الشارع ولا في النقل الجماعي ولا هراق نزلت
3: كانك حاضر قصد ربي ماشي
1: نخوي ربي عين اخويا
3: يا حي ربي يبارك لك اتا
2: في نقل الجماعي يكا
3: هكا يكا صاحب
2: سلمنا عليهم الكل
3: يا عيك
1: فلوس السيارة تو انت فلوس السيارة
3: ايه
1: الجوهرة محلول الراديو غادي
3: لا مش محلول
1: قل له يحل الشوفور يحل وسلم لي عليه ما عندوش راديو
3: ما عندوش
1: سلم لي عليه وسلم على الراكبين الكل وان شاء الله طريق السلامة وين قاصد ربي من وين الوين من وين الوين
3: من فيزا سوسة من فيزا
1: سوسة الخدمة في سوسة
3: في
1: توصل وقتاش تشد الخدمة؟
3: مريم
1: اي مازال بكري على الداخل توا وتعمل قهيوة
3: الجو مريم الله يربي الله يربي زيادة الحمد
2: لله يا محمد
1: استنى محمد شو الخدمة نتاعك؟
3: تخدمي كان سيارة تاع كيران
1: والله حسيت هكا الجو هذايا انه تصلح الاشياء اللي ما تتصلحش نمشيو لمحمد نقولوا له ويا الكار هذه نحبوها توا تخدم وتمشي هكا ولا لا حمل بيه
3: والله كانك حاضر والله
1: لا ربنا يصحاب يا ربي يعطيك صحة الدبدن
2: يا محمد من في ذا الى سوسة عرفنا توا قداش عملت اليوم؟
3: اليوم 28
1: شابك الشباب الله مصلي على النبي
2: هذا الشباب اللي نحبوه والله قريب بك ماشي يخدم يعطيك الصحة يا محمد
3: يا عيك يا شيخ
2: متزوج ولا؟
3: لا
1: اما قالوا لي فما مشروع بالمجد ولا اشاعات اشاعات اشاعات
3: ربي سهل ربي سهل
1: ان شاء الله اللي فيه خير الخير والرضا ربي سهل فيه يا اخويا
3: الله ينور
2: يا محمد اعطينا شكون بعث الاس ام اس
3: والله يا اخويا الحق الناس برشا تعبني الله باش يطلع سيبي
2: سيبك فيش
1: نسيب
3: كاتب
2: نحسبك انت عامل نسب من جهه.
1: وانت وقتها باش تخطب وانت؟
2: اعطينا انت طب.
3: ان شاء الله ربي يسهل.
1: بزاف بشيء. اسمعني باش ربي يسهل زاد خلينا نعرفوا معطيات معينه. عمرك 28 سنه. عندك دويرة ولا مشارك في دار ولا حاجة؟
3: عندي
1: دارك اللهم صلي على النبي. الشهرية في حدود مليون ونص قالوا لي ولا مليون وثمانمائة هكا؟
3: لا لا هكا قالوا لي
1: مليون ونص. باهي مليون ونص ومرسم؟
3: لا لا مازال ان شاء الله ربي.
1: ان شاء الله ربي يرسمك.
2: حاتم نفسي يقول لك طويل القامة.
1: اللي يجمع يا جماعة ربي يسهل
2: الخوي.
1: ربي يسهل الخوي وربي يفرحك يا صاحبي.
2: هاي سي محمد فعلا نسيبك سفيان
1: هو اللي بعد
3: الله يبارك له يحييك. الله ربي
1: ان شاء الله يعطي الوقت الطيب وان شاء الله نفرح به في القريب العاجل وبك انت يا سيدي محمد. يا به
3: ربي يبارك لك يا
2: شيخ. السياره وقفت ولا شنو هكا؟ ما عادش نسمع الحس.
1: وقفت سلمنا عليهم الكل وانت ان شاء الله ربي يعينك وشرفتنا سيدي محمد. مرحبا بك. باش نواصل نمشي
2: لسي لطفي رياحي.
1: ده
2: صباح الورد سيد لطفي.
4: صباح الفل صباح الورد. تحيه ليك تحيه مشاهديك ومستمعيك فريق العمل معاك ان شاء نهاركم زين.
2: هذا لطفي متاعنا.
1: اي لطفي رئيس منظمة ارشاد المسارك. مرحبا بك ابو لطف منورنا وربي فضلك. حبيت نسألك بسرعة واخذينك على الطائر ما قالولك شنو حتى الموضوع هكا ولا قالولك؟
4: ما قالوليش.
1: باخذينك على الطائر حبينينك تعملنا تخفيضات معينة باعتبار الأسعار المرتفعة. والتخفيضات نحبوها تشمل حتى أعمارنا احنا معناها نقصوا في عمري انا يعني في عمر خليفة في في عمر ليلى نقصوا في العمر نتاعنا قداش بلغنا توا مش في طول العمر. يا ربي طول في عمارنا الناس الكل ان شاء الله وربي يكتب لنا كان الخير. لكن مثال يا سيدي انا
2: سولد
1: هي سولد نعملوا سولد مروه قداش عمرها 30 سنه ردوا عمرها 20 سنه نجموا نجم المنظمه نتاعنا تخدم لنا على هذا
4: نجم نحن في ما هو كل في الافتراضي إذا احنا كونه نجم نعيش حياة خير في جودة أحسن بأسعار أقل بخاطر تبدأ عمرك 30 سنة وانت تعيش في انفيرونمون بتاع فرحة ومتاع واحد وكجولي كان عمرك 20 طبيعي جدا تبدأ جودة الحياة كي تبدأ الواحد والأسعار تكون متناولة وتكون شهرية كذا تكفي الدخل متاعك يكفي الانفاق متاعك. هذا الكل نجم يتحسن بعديد المعطيات.
1: انت قداش عمرك لطفي؟
4: انا عمري من 65 سنة.
1: قداش؟
4: 65.
2: سبب
1: 65 سنة وزدت صغير. كنت عملنا التخفيض هذا التنقيص معناها قداش نجمو يظهر عليه لطفي شو يقولوا كيف يراوك العباد لطفي؟
4: انا عشت في عمر 40 سنة.
1: لا صار يعني نقص 25 سنة. سيدي نحب نقول لك الكل
2: عام وانت حي بخير.
1: لا تقول لك اليوم كل عام وانت حي مليون الف خير. هابي بيرثدي تو ولطفي رياحي رئيس المنظمه منظمتنا منظمه ارشاد المسالك. كل عام خويا وانت متالق ناجح وربي فضلك. ما في بالكش وراه ما حبينا اصرينا ما تعرفش الحكايه معناها وحبيناها مفاجاه ان شاء الله نجحنا في السيناريو.
4: بارك الله فيك هذا من لطفك وكرمك
1: واخلاقك. بالنسبة للدلاع شنو هي حكايته؟
4: الدلاع
1: في عيد ميلاد في عيد ميلاد ونهنيو فيه.
2: جيبوا له هذاك اللي قدرنا احنا على الدلاع.
4: الدلاع
2: في
4: عمر 80 سنة.
1: الدلاع شنو هي حكايته؟ لاباس عليه؟
4: لا لاباس عليه ما حكايته جودة الواحد لاباس عليه. نحن ديما في كل ما يهم الصحة الغذائية الوكالة الوطنية للحماية معناتها اللي منتوج لحماية المنتوجات الغذائية هي تكون بالمرصاد هذيك وهي الوحيدة المؤهلة لتقييم المنتوج الغذائي التونسي سواء في العرض وإلا في طريق الصنع وإلا في الإنتاج.
1: الأسعار صراحة هل بدأت تنخفض ولا شيء؟
4: الأسعار غالية فبتني ماهيش في متناول التونسي وبالتالي الأسعار هذه بشوية تضافر جهود نجم نخدمه حاجة باهي يكون التونسي على الأقل خاطر خيرات ربي عنا تبارك الله عنا كل شيء الماء موجود عنا كل شيء لكن يلزمنا خارطة فلاحية تكون في مستوى الثروة اللي عنا تكون خارطة فلاحية تعرف مسالك التوزيع زاد كيف كيف نكونوا نعرفوا شنو ننتجوا وقتاش ننتجوا وين ننتجوا.
1: لطفي حوايج نحبك تخدموا لنا عليها انتوما كمنظمه في البحر خويا العزيز في الشطوط نتاعنا التونسي قاعد يعاني هو وعائلته.
4: صحيح.
1: باش يمشي يعمل غطسه في البحر يلزموا ساعة للباركينج بين الباركينج وبين الباراسول اللي باش ياخوها والطاولة والأربعة كراسي هو ومرته وزوج ولاده راهو يحط حوالي 100 دينار وصلت هالباراسول 50 دينار وصل الكرسي ب 15 وب 20 دينار راهو ماهوش معقول هذا راهو البحر البحر الكل تلقاه فيه عباد ملاكة وحويشة أخرى يحط لك وحايد هكا الكبر يا لطفي وهكا الرأس وهكا اليد وانت تقول له ليه وشنو حنقعد أنا تشوف شنو اللي يعمل معنا
4: بالضبط. هذا علشان حبيت نربط جودة الحياة باللي فضلت عليه نحن. انت ريتك ستريس اللي مشتاه البحر وقد يلوج وبيحبش يعمل العرق يجي داخل يفك الباس ويقول له لا هذيك بتاعي انا خلص وانا فيني انا وانا انا عندي ورقه وياخذ هو الفضاء معناتها عشوائي وبالتالي يدخل الفضاء معناتها يدخل البحر وباش يلقى العديد من المشكلات. هذه جوده الحياه خلينا نسهلوها على بعضنا خلي الامور تكون مقننه اكثر بمعنى كون كل واحد يعرف ماله وما عليه. علاش هل شبه كلمه ما نحبش تقولها انا شبه فوضى في الفضاء خاصه نتاع الاصطياف هذا الكل. نحن قلنا من عمناه وكان تفكر في الحسن بتاعك قلنا حتى اللي مرخص ليه اللي ماخذ لازم يعلق لنا ورقه يقول هذه مرخص له من طرف بلدية كذا في الفيضانات
1: يروح ما يخوش الشط الكل طولا وعرضا معناها كما في غار الملح
4: في الفضاء هذاك المرخص نعرفوه فضاء عشوائي وبالتالي حتى كنا نعرفش كي نلقى انا فضاء عشوائي ما نجيلوش وبالتالي على
1: جهاز الرقابة زادة كيف تخدم على روح البلديات والوكالة حماية الشريط الساحلي والحرس البحري ويخدم على روحه والشرطة والناس الكل اللي راهم قايمين بواجب كبير ولكن نزيدوا ندلوا عليهم باش يواصلوا في حماية المسالك. نحب نشكرك ونرجعوا له الموضوع هذا في جاية بحذانا ومواضيع أخرى. كل عام وانت حي مليون ألف خير. يلا المنقلة باش تمشي
2: منقلة تمشي سي محمد الكافي انفيدا
1: مبروك عليه سي محمد الكافي من فيذا المنقلة الرائعة من سيتي واتش.
0: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال فورني كوليس لوندوس اون ديريكت هاشتاغ جوهر اف ام سور انستغرام
5: انستغرام
0: هاشتاغ جوهر اف ام
5: Yeah.

النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة وعزة وافتخار ونجي

0: عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: كورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
3: جوهرة
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: السد اللي تعرض إلى عتب وصار البعض يتحدث معاش يتصلح باعتباره من شيخ متاع السدود في تونس، فات العمر الافتراضي متاعه. البعض الاخر يقول لك ليه يتصلح ما يزمو 3 شهور، بعض الاخر يقول لك بدات عمليه التصليح. المنظومه المائيه بشكل عام في بلادنا في هالنظام متاع السدود اللي كبرت شويه، هل حضرنا الباساسيون معناها هذا وغيره؟ خليفة مسالم يحل عليه الكتاب ومع دي فيديو خاصين تشوفوا فيهم على سد ملاك هذايا، تو تشوفوا حتى كيفاش التفاصيل متاع اللي صار في سد ملاك في لاريير بلان مع ضيف وزادة الخبير حسين الرحيلي.
6: أغيير بلان
7: انطلقت حاتم فعلا عملية الصيانة والإصلاح و... شفنا صور وهو تو يتابعوها المشاهدين، صادمة عن وضعية الأبواب اللي موجودة في السد واللي نقوله من
5: ألطاف
7: من ألطاف الله أنه ما تحلش معناه ولا نهار ولا هكاك تفرق كلية وهبطت المياه وغيرها جات في عملية تنفيس وتبلوك الباب، ولكن الوضعية بالحق مهترئة ومهترئة، ومازلنا ننتظر كذلك نتائج الأبحاث يعني شقع بالضبط في سد ملاك وعلاش وصلنا لهذه الحالة، واللي هي تقريب وإن شاء الله ما تكونش عناها منظومة السدود بصفة عامة، لأنه عندنا كثير من السدود اللي هي قديمة كنا نحكيه على
5: أقدم
7: هذا أقدم هذا شيخم، ولكن كنا ديما نتحدث زاد على وضعية الملوسي داخل السدود وطاقة الاستيعاب والوضعية هذه الكلها. كعلاش اليوم اخترنا الخبير الخبير المختص في التنمية والموارد المائية الأستاذ حسين الرحيلي باش نحكي معاه عن هذا الموضوع وعن منظومة السدود بصفة عامة والحوكمة في هذا القطاع. سي حسين صباح الورد.
8: صباح الخير سي خليفة، تحية ليك يا حاتم وإلى كل مستمعات ومستمعي جوهرة أفلام.
7: كنا ننتظر طبعا وخذينا وقتنا كما نقولوا لمعرفة ما حدث في سد ملاك وتقييمكم لما حدث هناك.
8: والله هو سد ملاك هنا يجب أن نسب الأمور أولا كما قلت سيخ السدود 1954 بعد 72 عام السد هو تقريبا بالنسبة لوزارة الفلاحة تحول إلى مجرد خزان لتجميع معناها كمية ضعيفة ياسر من المياه، وخاصة ليست المعدة لمياه الشرب بل لمعدة لمياه الري، وتقريبا السدود الذي تقاد طبعا هو داخل في إطار أنه عن السدود منذ الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات، وبالتالي سدود كبرت فاتت الأربعين وخمسين عام، إضافة إلى طود انفازمون الكبير برشا لأنه سد ملاك تقريبا ثلاثة أرباع متاعه طمي معناها انفازمون، وبالتالي نتصور أنه يدل دلالة كاشفة الحدث هذا يجاء وتقريبا ما فيش أضرار بشرية ما فيش أضرار مادية. كمية المياه اللي خرجت تقريبا نظرا لأنه احنا في سدودنا نعملوا ما يسمى لبراج اون كاسكاد معناها لبراج كلهم تحت بعضهم، وبالتالي إذا كان كمية ماء أما بشكل أكسيدونتيل أو عندما يتحبى البراج الفوقي فأنه تقريبا يتعدى الماء يمشي للبراج اللي تحت ونسيد سويت، وآخر براج تقريبا السعة نتاعه تقريبا الأكبر هو سد سيدي سالم اللي يستوعب تقريبا كميات المياه الفائضة أو الزائدة أو المتسربة من البرجات العلوية.
7: يقال أنه السدود تصعب صيانتها، ويقال كذلك أنه يصعب جدا إفراخها من الماء باش نخرجوا الملوسي هذاك والأتربة، ومشوا نظرية بناء سدود جديدة. كيفاش تعرف المسألة؟
8: أنا نقول اليوم عنا حاجتين. نحن في سد ملاق ما عملناش الفيدانج دو فون، معناها لأنه الفانة اللي خرجت الماء هذيك فانة، معناها فان دي سيغمون أونغريناج تخرج، ما تنفسش البراج، لا نخرجوا منها كمية الماء حاجتنا بها. اللي صار هو أنه كي جينا نخرجوا في كمية الماء حاجتنا بها اللي هي 100,000 كانت مبرمجة باش تمشي للمناطق السقوية، أن الفانة هذه نظرا للتقادم، نظرا لما ثماش صيانة، نظرا لمرين السنوات كبيرة نتاع جفاف ونسينا أنه يلزمنا نعمل الصيانة، خرجت من بلاصتها. دونك ما رجعتش.
5: إذن هاي الصور اللي تحكي عليها هاي موجودة حتى نتاع عملية انطلاق السلاح.
8: نعم.
5: سي حسين الرحيلي، وتشوف معناها السد بالمجد وقيد بشيخ وكون بشيخ وراحة.
8: هو باش ياخذ تقاعد تقريبا حسب التوقعات سبتمبر او اخر ديسمبر يخرج عن الخدمه نهائيا.
5: والسد الثاني حاضر، هو
8: براج الثاني حاضر العلوي تقريبا جاهز للاستغلال. لكن انا شو نقولوا احنا عندنا اكثر من 70 عام في السدود، ولكن قمنا بنفس الاخطاء، هو انه ما حميناش السدود من تو دونفاجمون، ما خدمناش على الاحواض الدافعه للماء ام لي باسان فيرسون بالفرنسيه باش نشجروهم باش نحموا القديم باش نقصوا من لي زابور هذوما، وبالتالي قاعدين معناها السدود نتاعنا يخرجوا خارج الخدمه قبل وقتهم لانه استثمارات كبيرة، وأنه ما نتعهدهمش بالصيانة وما نمنعهمش من الميلوسي، إذن كأنه البراج نتاع 50 عام ينجم يولي نتاع 25 عام فقط، وهذيك خسارة كبيرة، خسارة مضاعفة، فلوس، كلفة، وضياع كميات نتاع ماء. اليوم
5: وضياع ليش كميات نتاع الماء بعد الحادث؟ والحمد لله كل نقطة نتاع ماء يقولوا مشيت لبلاصتها، وهذا ما قيل لنا سي حسين.
8: نعم، لأنه الكمية الماء اللي خرجت هي تقريبا في حدود 21 مليون خرجت من واد ملاق، من ملاق هو انفليون نتاع واد مجرده، ومن واد مجرده هبط ديريكت لسد سيدي سالم. المشكل وين اليوم؟ انه كميه المياه اللي كانت موجوده كانت مخصصه للزراعات الفصليه الصيفيه للمناطق السقويه الموجوده بمنطقتي الكاف وجندوبه. اليوم الكميه الضعفه، الكميه هذه كلها ما عادتش تقريبا متوفره. هل انه باش يوقع تعويض المناطق هذه والفلاح الصغار خاصه في الزراعات الفصليه باش يعوضوا لهم من بوهرتنا او باش يعوضوا لهم من بنينطير؟ هذا السؤال المطروح على الفلاحه باش تلقى لهم حل لتعويض كميات المياه اللي كانت نورمالمون تمشي لهم للري.
5: مش عندنا مياه في سدود وصيفية متاع سنة، هل تتعدى سلامات خاصة بعد دخول محطات تحلية المياه حيز العمل؟
8: بالنسبة للوضع نتصور أنه مطمئن، لأنه نسبة الامتلاء إلى حدود معناها نصف جوان 60% هي نسبة مقارنة بماي 2025 عندنا فائض بحوالي 19%، يعني عندنا أكثر من 480 مليون معناها فائض بالمقارنة ب 2025. سدودنا توا تقريبا خاصة أقصى الشمال والشمال الغربي بنعروس زغوان والوطن القبلي مستويات مهمة نظرا للأمطار اللي صبت منذ جان في فيفري مارس حتى الأبريل. الأمطار الأخيرة زاد كانت إيجابية، عندنا حوالي 1.3 مليار متر مكعب، بعبارة أخرى خير من السنوات اللي فارطة، ولكن ديما نقعدوا دخلنا مرحلة نتاع الاستهلاك الأقصى، مرحلة التبخر اليومي نظرا لارتفاع درجات الحرارة. وبالتالي
5: قديش التبخر اليومي تقريبا يخسرنا ماء؟
8: تقريبا إذا كانت فوق درجة الحرارة 29-30 نتصور أنه حسب التقييمات ما بين 650 ألف إلى 700 متر مكعب يوميا، وهذوما على امتداد أشهر الصيف خاصة السناء من تحت تأثير ظاهرة النينو. البحر الأبيض المتوسط باش يكون تحت وضع حراري مرتفع وبين نعيشوا فيه، وحتى تقريبا في أوروبا قاعدين يعيشوا، نتصور أنه باش يكون التبخر برشا سناء، وهذه ضياع كبير الكمية المياه إضافة إلى درجة الرطوبة الكبيرة اللي نجم يخلقها في مناطق السدود.
7: هي هما الأكثر عملية الآن نمشيوا في اتجاه تحلية مياه البحر، خاصة أنه عندنا مشروع سوسة، مشروع المهدية، بدأ مشروع الزرات، بدأ مشروع صفاقس، أم نمشيوا في اتجاه بناء سدود جديدة؟
8: أنا نتصور أنه أولا وهذا يتفق عليه تقريبا جل الخبراء في تونس، أنه تحلية مياه البحر في تونس هي هرولة نحو المجهول، وكذلك نون ديرابل، وباش نكونوا عاجزين على معناها التصرف
5: علاش خاطر تكلفتها غالية؟
8: تكلفتها الطاقية كبيرة برشا، واليوم المؤسسة الوطنية ذي اللي قاعدة تنتج 3 دينارات و500 و3 دينارات في جربة و3500 في شفاقس، وقاعدة تبيع فيها ما بين 200 ل 700 فرنك. نتصور أنه معناها 5 سنين الأمام باش تكون الميزانية العامة للدولة عاجزة على أن تتحمل تكاليف معناها التحليف من البحر. علاش؟ لأنه نحن تقريبا مشينا إلى طريق مكلف جدا، صفاقس مليار ومئة ألف مئة مليون دينار مكلفة جدا باش ننجو مئة ألف أو مئتين وخمسين ألف متر مكعب، كي نحسبوها في العام تقريبا 42 أو 44 مليون متر مكعب، هذه تقريبا كلفة غالية برشا. نتصور أنه كنا النجم نخدم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو أنه عنا استثمارات مباشرة باش عنا ما ضايع برشا، والماء حسبناه أكثر من 700-800 مليون في العام، إذن تقريب مرة ونص اللي نستهلكوه مياه شرب في تونس في العام قاعد يضيع لنا في مناطق.
5: إذا أنا في البحر قاعد ماشي في البحر، هذا اللي يقوله راه سي حسين الرحيلي، كيفاش نجمعوه هذاك ونحافظوا عليه؟ نجمو نعملوا المعادلة وننجحوا سي حسين؟ التوقيت انتهى.
8: المعادلة هو إعادة النظر في السياسة العمومية لتعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية في إطار خطة جديدة وفي إطار حوار مجتمعي شامل. راهو ما نفكروش وحدنا، والحلول هذه راهي ماشي موجودة في فارماسي، رانا المعارف المحلية من الفلاحة للخبراء للباحثين،
5: الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين اللي هما باش يفيدوا السياسي ويفيدوا أيضا الإداري. شكرا لحضرتك السابعة صباحا و 31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
6: جونا ما يكون كان هكا.

0: Benfica. Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: جوهرة FM TV.
1: منتخبنا الوطني تحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظيره الهولندي. مقابلة تتلعب في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل بوقت تونس. مقابلة لتزفر الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. آخر أخبار لكيب ناسيونال مباشرة من أمريكا مع مبعوثنا ناجح مجدوب. ناجح صباح النور.
2: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة FM من مدينة كانساس الأمريكية. وصل المنتخب التونسي إلى مقر إقامته في مدينة كانساس الأمريكية لتحضيره لمقابلة هولندا اللي مش تكون يوم الخميس 25 على الساعة 6 بتوقيت أمريكا. الأجواء إن شاء الله فما تحسن في المنتخب من ناحية المعنويات. بالنسبة للحارس أيمن دحمان الحمد لله ديك معلومة اليوم في صحة جيدة، ما فماش منها الحكاية اليوم وعنده إصابة ولا حاجة كيما هكا. أيمن دحمان إن شاء الله مش يكون هو الحارس الأساسي 99% في مقابلة هولندا. الأجواء إن شاء الله في تحسن وإن شاء الله نعديو مقابلة ممتازة، يعني عكس المقابلات اللي صارت ضد السويد ولا ضد اليابان. بالنسبة للمدرب الوطني إيرفي رينار ما ثم حتى معلومات يعني حول بقائه أو مغادرته المنتخب إلا بعد ما يكمل مقابلة هولندا. مش يكون فما اجتماع للمكتب الجامعي في تونس ونعرف وقتها يعني مدى صحة بقاء رينار أو من مغادرته. إن شاء الله غدوة نعطيكم كل التفاصيل في الحصة التدريبية وفي الندوة الصحفية للمدرب إيرفي رينار في مدينة كانساس الأمريكية.
1: واضح، يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. نذكر رحلة مبعوثنا إلى المونديال برعاية تونيزي برومو. النتائج الحاصلة في المونديال البارح لشد الأنظار بعد تألق ليونيل ميسي، كيف هالاند مبابي وغيره من الملعبية، فما خاصة الملعبية اللي بدأوا بداية كما يلزم في المونديال. البرتغالي كريستيانو رونالدو البارح كانت بدايته في المونديال بعد ما كان في المقابلة الأولى ما سجلش. البرتغال ربحت البارح أوزباكستان 5-0، منها دوبلي لدوني كريستيانو رونالدو، وهكا يكون أول ملاعبي في تاريخ المونديال كريستيانو رونالدو يسجل في 6 مختلفة من كاس العالم. نذكر هدف ثاني كان سجله نونو مانديش، كيف هدف لنيناتوف ضد مرماه، وهدف لرافائيل لياو، هذه الخماسية بالنسبة للمنتخب البرتغالي. بقيت النتائج، انجلترا تعادلت مع المنتخب الغاني 0-0، مردود ممتاز الغانا بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد فوز على بنما في الدقائق الأخيرة في الماتش الأول. تعادل البارح مع المنتخب الإنجليزي 0-0. اليوم الفجر كرواتيا ربحت بنما 0-0، كولومبيا ربحت الكونغو الديمقراطية 0-0، وهكا كولومبيا رسميا ضمنت المرور إلى الدور المقبل. أولى مقابلات الجولة الثالثة يتلعبوا الليلة. مقابلة المجموعة الثانية انطلاقا من 8 متاع الليل، سويسرا تلعب ضد كندا، البوسنة تلعب ضد قطر. مذكر في المجموعة هذه كندا سويسرا عندهم 4 نقاط، البوسنة وقطر عندهم نقطة واحدة. و11 متاع الليل يتلعبوا مقابلات المجموعة الثالثة، المغرب ايتي، البرازيل تلعب ضد سكوتلندا. نذكر في المجموعة الهيفي اللي هي المجموعة الثالثة، البرازيل والمغرب عندهم 4 نقاط، سكوتلندا عندها 3 نقاط، وآيتي عندها 0 من النقاط. باتريس لومومبا المشجع الكونغولي الشهير كان حاضر البارح في واليوم الصباح في لقاء كولومبيا في المدرجات متاع ملعب غوادالاخارا. كالعادة جلب الأنظار بأسلوبه المميز. تكريم لوكا مودريتش لاعب المنتخب الكرواتي بوصوله للمقابلة رقم 200 مع منتخب بلادو. مودريتش اللي في سبتمبر الجاي يعمل 41 سنة التحق بالأساطير اللي لاعبين أكثر عدد من المقابلات الدولية مع منتخبات بلادهم، كما كريستيانو رونالدو اللي عنده 239 مقابلة دولية مع منتخب البرتغال، وليو ميسي اللي عنده 201 مقابلة دولية مع منتخب الأرجنتين. جود بيلينغهام لاعب المنتخب الإنجليزي البارح بعد التعادل مع المنتخب الغاني خذا جائزة أفضل لاعب في المقابلة، لكن تصريحه كان في الحقيقة أثار جدل كبير وفيه اعتراف ضمني. قال أعتقد أني ما نستحق جائزة رجل المقابلة، الجائزة كان يستحقها لاعب من غانا. المنتخب الفرنسي يفقد مدربه ديدي ديشان ضد النرويج في الجولة الثالثة من التور دول في المونديال بعد وفاة والدته، دونك وفاة والدة ديدي ديشان حسب أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. نجم المنتخب البلجيكي جيريمي دوكو أعلن عن عودته الرسمية لمقر بلاده بعد غياب قصير ومؤقت. روح ذر ولادة زوجته، استقبل مولوده الأول، ومن بعد رجع البارح إلى مقر إقامة المنتخب البلجيكي وتوجه بالشكر للجميع على الدعم بعد النقد اللي كانت تعرض له وقت مغادر معسكر المنتخب البلجيكي. نختم الحديث عن المونديال بالمنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل اللي هما المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، وآخرهم كولومبيا اللي هما 7 منتخبات، بينما المغادرين هما هايتي، تركيا، تونس، الأردن ومنتخب بنما.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: رسميا لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت عن غلق الملف الخاص باللاعب لؤي بن حسين البالغ قيمته 80 مليون بفضل دعم رجل أعمال. وتوى المرور إلى الملف الثامن اللي هو ملف إيهاب المساكني اللي فيه 308 ملايين. رسمي المدافع الترجي الرياضي التونسي مدافع جديد اللي هو مروان الصحراوي بعد تجربة مع الملعب التونسي صح في الترجي لمدة زوز مواسم. CSS قبول قائمة سيد مهدي فريخ المترشح لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028 بعد استيفائها لجميع الشروط القانونية المطلوبة. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شكرا لكم، أسعد الأيام.
2: Fan de notre page officielle Facebook.

0: عليك مثلا مسؤول معين لانتماء سياسي معين والا باش
1: تولي نجم نحلك انا كسلطة الشرع.
0: نورمالمون لا نورمالمون لا لا ما عنديش تدخل خنقول مباشر في تسيير العملية ولا في تنظيم ربما بعض التظاهرات ولا غيره. معناه يلزم فصل نوعا ما السياسي عن الرياضي. ولكن يجي أقول لك في الواقع راه ما فماش فصل بين السياسي والرياضي. ودايور الفيترينة اليوم متاع الدول هي رياضية.
2: الفيترينة اللي بيعوا بها رياضية. ولا
0: بالضبط.
2: ورئيس الجمهورية متاعهم حاريس كونه تنجح له الكيب متاعه.
0: تنجح له الكيب متاعه.
2: والكيب كيف تنجح تجيب برشا فلوس.
0: معناها فيترينا ولا مع يعطي
2: للبلاد النجاح تجيب الفلوس اولا
0: بالطبيعه
2: وتجيب رضاك الشعب لانه ولا
0: بالطبيعه
2: الكره
0: فما انعكاس سياسي ما فيش حتى ادنى شك
2: حتى اجتماعيا امور يتعبه وماديا كتربح ليكيب ناسيونال متاع شيخ
0: بالطبيعه
2: باهي يعني نعملوا فاصل ونرجعوا نواصلوا مع الاقتصاد الرياضي
3: رد للموجه اسمع في المستير والمهدي 89
4: جوهرة أفلام بوبليسيتي

0: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
1: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
6: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. حسام الدين بوناني النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية ضيفكم في الدوسيام بارتي باش نمشي معاه بربي خنسكر لا بروميير بارتي. إذا رئيس الجمعية مش كما يقولوا العباد هو الفاتق الناطق اللي يعمل كل شيء ويصرف كما يحب ويدخل كما يحب وياخذ اللي يحب، سي با فري،
7: يصرف كما يحب، ولكن عنده جلسة عامة في آخر السنة الرياضية.
6: كل في السنة العامة عنده إدارة
7: وعنده إدارة
6: ويمشي
7: ورانو وسي ان اس اس وغيره، وفما عدد من الجمعيات وبرشا جمعيات طاحت في كنترول سي ان اس اس وتثقلت عليها معناها معالي
6: وخطايا وكذا
7: بالضبط.
6: وينجم يبتلها ريدريسمون جمعية
7: بالطبيعة.
8: القانون الجمعيات هو نفسه على المنظمات كما يقولوا اتحاد فلاح واتحاد شغل.
7: لا لا لا مش كيف كيف
8: خاطر كما شفنا فيه صعب في الحكاية السنساس
7: لا الكل خاطر دي مومون اللي عندك دي سالاري وعندك ناس تخدم وغيره
8: مختلفة يعني
7: محاسبيا مختلفين شوي، ولكن في الاخر بالكل الالتزامات متاعهم تجاه القباضة ولا تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معناها هي نفسها.
6: الجمعية الرياضية عندي الحق الركريتي اللي نحب عليه هذا باش يخدموا معايا في البيرو هكا ولا ونخلص.
7: عندك الحق
6: ما يقلقنيش،
7: ولكن مثلا في الجمعيات الرياضية فما الناس مثلا اللي عندها مثلا سيادة السبور وغيره دونك عندهم ان ريجيم سبيسيال باش ينجم يقوم مثلا بالتمارين ويقوم باللونترينمون وغيره، دونك فما شوية خصوصية
6: إداريا نحكي إداريا.
7: أما إداريا عندك حرية التصرف
6: في الجامعة زاد النجم نختار اللي نحب أنا نخدمه في معايا في الفيدراسيون.
7: في الفيدراسيون تنجم ولكن كيما قلت لك معناها بالتنسيق مع الهيكل نتاعك ويلزم الميزانيه نتاعك البريفوا

0: انك بطبيعة الحال
1: نوصل لهنا الاقتصاد الرياضي كلمة نسمعوا فيها في المدة هذه. وفما في العديد من البلدان اغلب البلدان يا سيدي حتى مصر هي عامله
0: حكايه مصر الجزائر في السنوات الاخيره
1: المغرب نون با لون با مشيت للاقتصاد الرياضي احنا يظن لي مازلنا ندجوا وما عندناش رغم اجتهادات من البعض
0: اي هو الاقتصاد الرياضي خنقولوا الكلمه طلعت في خنقوله في الخمسينات وبدأت في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في رياضة البيسبول بدأت في أوروبا وصلت في السبعينات
1: فوتبول
0: في الفوت وغيره دونك اليوم فما خنقوله الأمور واضحة أنه فما ارتباط وثيق بين الرياضة وبين الاقتصاد الإحصائيات تقول أنه تقريبا 2% من الناتج المحلي الخام العالمي هو جاي من الاقتصاد الرياضي بمختلف هنقوله قطاعات ومختلف الأنشطة متاعه في بعض الدول يوصل حتى 4% فرنسا مثلا عام 23 ولا 24 كان في حدود 2.7% ونحكيه على أكثر من 145 ألف مؤسسة تشتغل في الرياضة ورقم المعاملات متاعها يوصل تقريبا 80 مليار أورو على مستوى العالم نحكي على 5 مليون شخص يشتغل في القطاع الرياضي نحكي على 800 مليار دولار رقم معاملات وبالتالي ولات العملية معناها فيها دراسات ومعناها سيتون تيوري كاملة في الإيكونومي دو سبور ولا سبورت بزنس ولا غيره نحكي على دول ولات مختصة في الإيفينمونسيال على غرار مثلا قطر ليفينمونسيال سبورتيف ونحكيو على معناها ديزانفيستيسمون معناها كبار برشا
1: السعوديه وقطر واللي مارس الخليج العربي عملوا قفزه نوعيه
0: طبيعه الحال نحكيو على انديه اللي اليوم الاسهم نتاعها موجوده في البورصه راهو مش من اليوم
1: في تونس هذولي كانت الترجي
0: الرياضي فما تجربه وي 2024
1: جمعيه اخرى
0: لا في بالي لا اللي مشاو في الهولدينغ راهو في اوروبا مثلا من عام 1983 توتنهام مثلا انخرطت في البورصه وعلاش باش حلت راس المال نتاعها باش بنات استاد نتاعها دونك الجمعيات ولات تمتلك
1: الملاعب الجمعيه رياضيه
0: اي
1: كيفاش يردها هولدينغ ويمشي
0: اي ما عادش لو ستاتيو نتاع جمعيه معناها بالنسبه للاوروبا بالنسبه للولايات المتحده سورتو لي زونغلو ساكسون وخلطت اوروبا
2: اندستري
0: ولات وين اندستري ولات جمعيات
1: في تونس
0: مازال في تونس مازال
1: ما كيفاش عمل الترجي الرياضي التونسي
0: دونك هذيك سيتيون هولدينغ هولدينغ هي شركه الدور نتاعها ماهوش تجاري الدور نتاعها هو الاستثمار في قطاعات تجاريه الهولدينغ هي مش تستثمر في الوتيل مثلا نتاع ليسبيرونس وباش تستثمر في الترجي ستور لان هي انشطه تجاريه وهي اللي المرابيح ترجع لها هي وبالتالي من خلالها هي
1: ترجع للترجي للجمعية
0: لا ترجع للهولدينغ والهولدينغ هو اللي يقوم بتوزيع المرابيح هذيك معناها
1: على
0: على, على على الاسبيرونس باش تنجم فهمني ولا تقوم بالانشطه نتاعها دونك ما عنديش الاسبيرونس
1: كيف دخلت البورصه وانا عندي اسهم حطيت اسهم في البورصه كيفاش وصل لي الفلوس نتاعي الاسهم نتاعي كان رابحه هي
0: اي معناها هي هي هي هي شركه
1: هولدينغ تعطيني ولا الترجي ولا
0: اذا اذا يقروا باش يوزعوا مرابيح مش ترجي لا ترجي ما هي الشركه فهمت اما لا هولدينغ هي اللي استثمرت فك القطاعات هذيك وهي اللي يرجعوا لها لي ديفيدوند من الشركات اللي عندها الصبغه التجاريه كيما نراو مثلا في الخارج انه مثلا
1: نجم الرياضي الساحلي نجم يعمل نفس العمليه
0: يعمل الهولدينغ باش يهرب من القانون اللي ما يخليش الجمعيه الرياضيه تقوم بنشاط تجاري وهي جمعيه غير ربحيه وبالتالي ما عندهاش الحق في الربح
1: سامحني علاش ما نغيروش القانون علاش نقولوا هذا هو كيفاش نهرب وين يودني قالوا
0: هو المشكل في تغيير القانون انا وقت اللي نقول لك فما انديه دخلت للبورصه راهو نحكيه على انديه كبيره كيما مثلا مانشستر من عام 91 سلتيك في اسكتلندا على ما اظن عام 95 بوروسيا دورتموند عام 2000 الاولمبيك ليوني كيف في الالفينات ولا شركه وبالتالي هذه ناس
2: في تونس تحسبوا اللي قاعد يبيعوا في المراول ولا
0: هاني قلت لك هي الترجيستور علاش تعملت
2: هذاك مش جمعيه هي
0: ماهيش جمعيه لا مش جمعيه هي لا هولدينغ هي اللي استثمرت فيهم وبالتالي هما يقوموا بانشطه تجاريه والمرابيح نتاعهم ترجع للهولدينغ هذيك والهولدينغ تقوم
1: بتوزيع شكون الشركاء في الهولدينغ
0: والله ما عنديش فكرة بالضبط، ولكن عادة ولكن عادة عادة يقع فتح رأس المال وأي إنسان.
1: والجمعية تبقى شريكة ولا لا؟
0: سرتان ما نعرفش
1: اسمه. باش تاخذ فلوس الجمعية
0: من الهولدينغ عند الحق باش تقوم باش تعطي دي دون باش تمول الجمعيه، ولكن
1: تعطيهم في الصفر.
0: اي ولكن هو بالنسبه مثلا للبورصه، البورصه كي يتم فتح راس المال بالاسهم يمشي اي انسان يمشي ياخذ الاسهم
2: نتاعو. مدخله ساكر هي مباشره للجمعيه مش تجاره هذيك وقت اليوم.
0: لا لا لا هذيك عندها الحق فيها بالقانون، هذيك بالقانون انت عندك المداخيل اللي جايه من التظاهرات الرياضيه تنجم تقوم معناها الجمعيه بتظاهرات ولا مثلا فما بعض الجمعيات تعمل حفل غنائي ولا كذا.
1: والمقابلات كيف تبيع التذاكر تنظمهم هي
0: اللي تنظمهم كيف كيف. دونك المداخيل هذيك تنجم ترجع وراه. وزاد نحكيو سي حاتم على طاقه تشغيليه معناها رهيبه جدا. تو كيما تاخذ مثلا برشلونه، برشلونه فيها 1780 موظف.
1: البي اس جي،
0: البي اس جي فيه 600 موظف.
1: 600 موظف وحلت اللاعب قالت لك حتى مش فرنسي ويدخل في البي اس جي. دخل رئيسها الان قطري وقطر مستثمر
0: في البي اس جي. سيت ان فوند انفستيسمون قطري هو اللي قاعد يمول في الجمعيه. دونك يلزم اليوم القانون يقع اعاده النظر فيه، لانه راه وقت اللي راه زاد النتائج الرياضيه على مستوى عديد الرياضات، نحي الرياضات الفرديه اللي هي سيت ان كاس سبيسيال في تونس. دونك بالنسبه خاصه للرياضات الجماعيه معناها الامور ولات متعلقه بالمال، ولات متعلقه بالتمويلات.
1: عملت رياضه وشديت امين مال في فتره معينه نتاع الهاندبول جامعه كره اليد. انا مش نحكي على كره القدم. بعض الناس المغرومه اللي تفهم في شويه في الكره يقول لك لو كان جينا شركات وكان جيت الامور المالية متفرهدة للجمعيات الرياضية والانفراستركتور عندنا أوسي على مستوى الملاعب والأكاديمية والدنيا الكل اللي تكولي واللي أنا مرتاح عندي الأكاديمية متاعي باش تكولني وتخرج لي الجوارات نعملوا اون بون بريستاسيون في الكوب دو مون.
0: نعملوا سيرتانمون اون ميور بريستاسيون من اللي قاعدين نعملوا فيه، لأنه شوف نحب ولا نكره بون مهم انه نحكي على الوطنية والقليب وغيره، ولكن راهو سبور ولا علم ولات اون استراتيجي. دونك راه وقت اللي فرنسا خذات اول كوب دي موند عندها 20 عام وهي تخدم وهي فما اون استراتيجي كامله وضعتها وامكانيات وتجهيزات وانفراستركتور وغيره. المغرب كيف كيف وقت اللي تسمع اليوم بالمغرب تحضر في اكبر استاد في العالم
1: خدمه عندها مدرة.
0: دونك تحب ولا تكره فما جمله من المهن اللي تحيط بالكوره وتحيط بالفوتبول، ونحكيو على دي بلون دو كارير اليوم معناها الصغير من اللي يبدا عمره 8 و9 سنين فما ان بلون دو كارير يتحط له. دونك فما امكانيات
1: البعض متوانسه، البعض يكتبوا على الفيسبوك لابد من محاسبه كذا وكذا. هل المحاسبه وحدها هي الكفيله بتحل مشكلتي؟ يا سيدي نجموا نحاسبوا ونشوفوا، لكن
0: في اطار
1: نبني مشروع من توا
0: في اطار جيستيون تاعك، في اطار جيستيون تاع الفيدراسيون تنجم تحاسب كيما قلت لك فما تمويل عمومي وكذا من حقك باش تحاسب.
1: لكن البروجي يعمل بروجي
0: وقت اللي يبدا عندك استاد برك في تونس، استاد رادس ومولوجي بالمزيه من الكاف، ما تنجمش تحكي على كوره. كي يبدا عندك مليارات تصبت في استاد سوسه وفي الاخر يطلع ماهوش كونفورم، ما تنجمش واحد صفاق اسمه مولوجي. دونك تونس الكلها فيها ان سول استاد حايرين في استاد المنزه. دونك تحب ولا تكره اول شرط هو انك تنفستي، وان شاء احنا نحكيوا على مخطط خماسي القادم اللي اليوم قاعدين يتناقشوا فيه وظهر لي تم المصادقه عليه. ان شاء الله في المخطط هذا يكون فما رؤية للرياضة كرافعة من الرافعات الاقتصادية.
1: طيب نخدم معك خلفوني
2: المال قوام الأعمال،
0: المال قوام الأعمال تحب ولا تكره.
2: اي ما نفهمش أنا في كوريا سنة حتى الغرام هاي قطر صرفت ياسر خذيت ستة روحت بستة وحنا برك
0: نشوف هذي كيصير في الكورة.
2: فما مواهب
0: فما بالطبيعة الموهبة والواحد
2: أمريكا موجود. اللاتينية مغرومة عندهم المواهب من أصل،
0: ولكن وقت
1: اللي نشوفكم على قطر نشوفكم على قطر الهدف اللي حطته قدر قطر راهو الماركتينغ سبورتي.
0: بالضبط بالضبط.
1: ما حطتش ليكيب ناسيونال نتاعها باش تكون فيناليست في الكوب دي موند.
0: بالضبط. دونك
1: هذا يطرش عامل
2: نمشي معاك
1: عملت الاستثمار في الماركتينغ لعبت لعبه تجاري و الون تيرم ماهوش لون تيرم يكون
0: لا الون تيرم
1: الون تيرم يجي
0: لانه المداخيل على المستوى الاقتصادي تتحسب الون تيرم. هي عملت ان كود بوب رهيب جدا في عام 2022
2: متفقين فيه.
0: الناس شافت بلاد، خرجت ناس تكلمت، معناها ملاعبيه كبار برشا كيما ابراهيموفيتش مثلا خرج وحكايه، معناها الناس حاله فاهمه في الشيء اللي تعمل. دونك فما ان كوت بيوب للبلاد
1: رياضيا
0: وعنده تداعيات
1: رياضيا، معناها رياضيا
0: المستقبليه في قطر، وهي بلاد تخصت في التظاهرات الرياضيه وفي ليفينمونسيال الرياضي. وبالتالي تحب اليوم يكون عندك كوره في مستوى معين يلزمك تنفستي، كيما اي شركه تحب تكون عندها مردوديه معينه يلزمك تنفستي.
2: بالضبط.
1: تحب نشكرك جزيل الشكر الاستاذ حسام الدين بناني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالنائب الاول لرئيس المجلس الوطني لعماده المحاسبين بالبلاد التونسيه. ميرسي بوكو.
0: شكرا لك.
1: وزاد كل جمعه رانا مواصلين في طرح هذه المواضيع.
2: البرامج الرياضيه حسين
0: كيفاش؟
1: رياض
0: فكوك. لا ما نحبش ندخل في
2: الرياضيه.
0: هو تو احنا نراو في البلاتوات برشا ناس تحكي في الرياضه، ماهوش اختصاصي الحقيقه، ولكن كيبدا فما اون انترفيرونس بين المحاسبه والرياضه والاقتصاد والرياضه، دونك نجمو نحكيو فيه، ولكن تكنيكمون الحقيقه ما نسمحش لروحي باش نتدخل.
1: دور ويمشيو مع بعضهم وشادين في دين بعضهم،
0: شادين في دين بعضهم،
1: محاسبه ولا رياضه.
0: وان شاء الله هذا على مستوى الجهاز التنفيذي يفهموه
1: ان شاء الله. ليه ان شاء الله؟ علاش ليه؟ نقدموا مع بعضنا. شكرا ليك. يلا فاصل ونختموا الحصه.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جبهة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا للمرادي. المرادي راهو صيفية السنة محفلة، قالك صيفك على كيف كيفك، فات الامتحانات وفات الستريس متاع كل التحضير والاعداد متاع صغيراتنا ومتابعتهم صباحا مساء ويوم الاحد. بدا توا التفرهيد والصغيرات هما اللي طالبين باش نبرمجوا امورنا ونعملوا قال الاخر تفرهيدة للعائلات التونسية اللي كلها ولصغيرات بشكل خاص بعد سيزون تعب شوي، معناها صباحا مساء ويوم الأحد. المرادي إلى حدود نهار 25 جوان، راهو إلى حدود نهار 25 جوان تقترح عليكم لموان 20% للعائلات التونسية في دي كادر من أروع ما يكون. لي كادر دو المرادي اللي تعرفوه، ثم دي بيسين من خيرة ما فما بور لي جون بور لي زونفون للصغيرات اللي يلقاو لي توبوغون، بيسين مال بحر موجودة، البيسين الكبيرة والبيسين الصغيرة والأجواء كلها موجودة على ذمتكم. وين؟ في المرادي. المرادي اللي يقولك أخلت اليوم إلى حدود راهو غدوة لو 25، أخلت اليوم راك تتمتع بالموان 20% هذية، وتتمتع زادة باللوكادر الرائع وبالعائلة تتفرهد كأحسن ما يكون. سلسلة فنادق المرادي تقول لك سيفك سنة راهو مش على كيف كيفك فقط، على كيف كيف كيف كيف كيف كيفك. ما تستناش، احجز

2023 وتمتع بتخفيض ذهبال يوصل إلى حدود 20% على إقامتك أنت والعائلة. وإقامتك هذه راك تختارها من نهار اللي تعمل لا ريزرفاسيون معناها من اليوم إلى حدود نهار 31 أكتوبر. معناها مش راوت ريزيرفي توا تمشي تسكن بالكش، مازلت عندك التزامات وجوان، مازال دوبل سيونس، تحب في جويه، تحب في اوت، تحب في سبتمبر، في اكتوبر، راهو عندك من توا الى حدود نهار 31 اكتوبر 2026. يعني الصيفيه كامله مضمونه، تستنى فيك شمس دافيه، بحر يعمل 66 الف كيف، بيسينات كبار، جو عالمي ما يوفاش بالحق، لما نتاع العائله وانت اللي تلمهم بالكادو هذا وتصنعوا مع بعضكم ذكرى ما ينساها حتى حد، بأحسن الأسوام اللي هي توضع على ذمتكم. كلم توا لشان المرادي عن طريق 70-105-720، عاود لك 70-105-720-70-105-720، وإلا تدخل على المرادي.com المرادي.com. مرسي المرادي، مرسي لكم على المتابعة والاهتمام، نتلقى غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين وصيكم الصحة على روحكم، لكم أنتم رسمي البلاد هذه، والصحة على بلادكم، ركم مماليها لكم السياح، لكم الرأي فيها أحب من أحب وكريها من كريها. باي، تحية تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت الهيئة والمديرة لاتحاد الكتاب التونسيين أنها تضع على ذمة مديرية الإعداديات والمدارس الثانوية مجموعة من مؤلفات الكتاب التونسيين أو الكتاب التونسيين، وذلك للإسهام في جوائز آخر سنة دراسية. وأورد اتحاد الكتاب في بلاغ له أنه يضع المؤلفات في حدود الكمية المتوفرة على ذمة القائمين على هذه المؤسسات، مساهمة منه كذلك في توزيع الكتاب التونسي والتعريف به لدى الناشئة، ويتعين على مسؤولي المؤسسات التربوية راغبين في الحصول على إصدارات لتقديمها للتلاميذ المتميزين الاتصال بأمين مال اتحاد الكتاب كمال الساكري وإداع مطالب في الغرض، مع ضرورة اعتماد طابع المؤسسة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية عند تسلم الكتب. في أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، لكن طهران نفت تقديم أي تنازلات خلال المفاوضات. قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بواسطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم، ويتم إجراء اتصالات مع الفريقين الأمريكي والإيراني لتنفيذ فعال مذكرة التفاهم. المتحدث وقال أيضا أن الاتفاق بين واشنطن وطهران ينص على خط تواصل مباشر بين واشنطن وطهران لتفادي المشكلات. وختاما، أكد مركز الأمن البحري الدولي في عمان أن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن مضيق هورمز من دون رسوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: صباح الفل، موعد جديد في جمهور المونديال. في العادات متاع اليوم حابين نشوفوا الجماهير الجزائرية شنو هي تتوقع المنتخب في المونديال هذايا، خاصة بعد الانتصار ضد الأردن، وشنو هي الحظوظ متاع المنتخب الجزائري في المونديال هذا. خليكم معنا باش نكتشفوا هذايا.
1: حقيقة المنتخب الجزائري أبدى البلال حسن في الأمس أمام المنتخب الأردني الذي أبان على وجه لا بأس به، خاصة وأنه شارك في المرة الأولى في كأس العالم. هذه المباراة ستعطي أكيد جرعة أمل للمنتخب الجزائري من أجل بلوغ الدوري القادم، أيضا الخروج أيضا بانتكاسة المنتخب أمام المنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم 2022. المنتخب الجزائري لم يظهر بوجهه القوي والمحتاد في بداية الشوط الأول، لكنه صحح الكثير من الأخطاء مع بداية الشوط الثاني، خاصة مع التغييرات اللي قام بها فلاديمير بيتروفيتش. أعتقد أنه المنتخب الجزائري راح يحضر لمباراة النمسا بكل قوة، خاصة وأنه منتشي بثلاث نقاط أبقته في سباق التأهل للأدوار المتقدمة. أمام النمسا أكيد راح نشوف تغييرات كثيرة خاصة في وسط الميدان، وأعتقد أنه راح يكون تغيير أيضا في قلب الدفاع. مباراة النمسا ستصحح أيضا الكثير من الأخطاء التي وقع فيها المنتخب الجزائري، سواء تعلق الأمر بمباراته أمام الأرجنتين وفي الشوط الأول أمام المنتخب الأردني. اليوم هذا الفوز راح يعطيهم الثقة، راح يخليهم يأمنوا بكثير من إمكاناتهم، راح يسرى هذاك الديكليك اللي يحتاجه المنتخب الجزائري إذ ما أراد التقدم في أدوار متقدمة وبلوغ أدوار متقدمة في بطولة كأس العالم. حقيقة المنتخب الجزائري اليوم ممكن لاعبيه يفكروا أيضا في من سيواجهون لو تأهلوا في المرتبة الثانية أو في المرتبة الثالثة. الكل يخشى إسبانيا أكيد، هذا المنتخب اللي أتى لهذه البطولة وعينه على خطف كأس العالم. أكيد أن المنتخب الجزائري لن يدخل في هذه الحسابات، سيفكر ماليا كيف يتجاوز النمسا أو على الأقل تحقيق نقطة واحدة ستمنحه التأهل مباشرة بدون ما يدخل في حسابات أخرى. حظ موفق أكيد المنتخب الجزائري في قادم التحديات، وحظ موفق لكل المنتخبات العربية التي كما شاهدناه هناك من أبلى البلال حسن وهناك من كان خارج الإطار. أتمنى أن تكون بطولة كأس العالم هي فرصة لتصحيح الكثير من الأخطاء التي وقعت فيها المنتخبات العربية في هذه البطولة. أعتقد أن المنتخب الجزائري أمام النمسا راح نشوفه بوجه مقايض، بوجه قوي، ونتمنى له التوفيق.
2: مستمعي إذاعة جوهرة فام المحترمة من شقيقة تونس، ونشكركم على إتاحة الفرصة للحديث عن فوز الجزائر على الأردن ضمن الجولة الثانية للمجموعة العاشرة. هذا الفوز كان ضروريا جدا من الناحية المعنوية والنفسية للمنتخب كمجموعة، للاعبين، للمدرب، وأيضا للجماهير المتعطشة لرؤية منتخبها يحقق نتائج إيجابية ويصل ربما إلى أدوار متقدمة في ظهور المونديالية الخامس والأول منذ عام 2014. الجزائر التي تعود إلى استحقاق العالمي بعد غياب دام 12 سنة كاملة بطموحات كبيرة ورغبة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية، لكن هذه الرغبة صدمت بواقعية المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأولى. صحيح ربما الكثير سيقول أنه الهزيمة من الأرجنتين متاحة أمام حامل اللقب أمام مصنف أول عالميا أمام منتخب مدجج بالنجوم على رأسهم ليونيل ميسي، لكن ما أثار تساؤلات هو الوجه الذي أظهره المنتخب الجزائري والمردود الذي خاض به المواجهة والتي كان مغايرا تماما ومخالفا الذي أظهره المنتخب الجزائري في المرحلة الإعدادية الأخيرة قبل انطلاق المونديال. هنا تحدث عن وديتي هولندا في روتردام وبعدها بوليفيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ربما الأمور عادت إلى مجاريها والهدوء عاد للمجموعة، وهذا الفوز المحقق من الأردن عاد الجزائر إلى سباق التأهل ومواصلة المغامرة المونديالية. الآن مواجهة متبقية أمام منتخب نمسا ليس سهل، منتخب صعب أظهر وجهه قوي جدا في الجولة الأولى أمام الأردن وفاز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية هزيمة صحيح بثنائية، لكن هذه النتيجة لا تعكس أبدا مجريات اللقاء لأنه منتخب النمساوي أظهر وجه قوي جدا، أسأل العرق البارد لرجال سكالوني وليونيل ميسي وزملائه لم يحققوا الفوز بسهولة. والآن ربما المنتخبان الجزائري والنمساوي سيتوجهان في وضع صح القول مريح لأنهم يمتلكان رصيد ثلاث نقاط لكل منتخب وهما يقربهما من التأهل على الأقل ضمن أفضل ثوالث للمرور والعبور للدور الثاني ومواصلة المغامرة المونديال. الآن تبقى المواجهة لتحديد الوصيف وتحديد صاحب المركز الثالث الذي ربما أو بنسبة كبيرة سيكون ضمن المتأهلين إلى الدور القادم، وربما هذه المواجهة ستحدد أيضا منافس كل منتخب مباراة المقبلة في الدور الإقصائي الأول بعد دور المجموعة طبيعة الحال. على كل نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري، نتمنى أن يتواصل النسق المتصاعد لرجال فلاديمير بيتكوفيتش، نتمنى أن نستثمر في المحاسن التي شاهدناها في مواجهة الأرجنتين أو مواجهة الأردن بالأخص أقول، وأيضا نتفادى الأخطاء التي وقعنا فيها في المواجهتين الأولى والثانية، وبالتوفيق لكافة المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة المونديالية.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة زهرة فان نشيد الطيور يرتح الأعصاب ويفرد وينعوش القلب وينشط الدم وينشط كل هموم الدنيا ومشاكلها. نشيد الطيور يغلي فهمت حتى المناعة بطبيعة ما كنت مش تتفرح بكل شيء. كل شيء يرتح في دمك، مش كما إنسان يبدأ متغشش ولا يبدأ الأعصاب ويطلع كل شيء، يطلع الدم ويطلع فهمت موتيج الأعصاب وكل شيء موجود. ملقوه مصباح وقوله يا فتاح يا رزاق يا رب عمل عليك مع الخمس غير ربع وشوفك النسمة الباهية فهمت كل يقوم كل الناس واسعة.
2: بلدية شوف بلدية والوزارة الداخلية كاب التراب الجمهورية يعملون حملة على الكريات على التطور قدام من التطورات والصيف على الأبواب. والله ما هوش معقول يعملون حملة على الكريات والتطور حتى نحوان يحطوا وصلات التطورات. ما هوش معقول بكل واحد يمشي تعدى. الله يرحم والديكم الله يرحم والديكم الله يرحم والديكم. هذا بينا تاو الصيف حركية برشا. هذا بينا عملنا حملة على التطور على الكريات على الصندوق على كل شيء.
3: صباح الخير الناس كل في جوهرة أفان. بربي نحب نوصل صوتي على الإضراب زي متاع البنوك. شنية هذه الإحساس بعدم المسؤولية؟ شنية قلة المواطنة؟ ثم ناس مرضى تستنى في شهرية متاحة باش تمشي للدواء والطبيب واللي فيزيت متاحة. ثم ناس عندها احتياجات خصوصية أمور معناها واقفة متوقفة. ثم فاتورات. اتقوا مولاكم اتقوا مولاكم اتقوا مولاكم.
4: نحب نهدي النجاح الوالدي نقول له مبروك إن شاء الله كل عام ولدي ناجح. حمزة بسبيس وخوه إن شاء الله العقبة ياسين بسبيس كندا خر إن شاء الله بالهناء إن شاء الله ربي نجيه ويعليهم في بلاد الناس. ربي يفضلهم مروان بسبيس وهمهم إيماني بسبيس. ربي إن شاء الله ينجح أعمالهم هما وخيرهم المؤمنين في بلاد الناس. إن شاء الله مبروك عليك يا ياسين ويا حمزة مبروك عليكم التخرج. هذه مماتكم والعريس نعيمة من تونس.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للـ10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
2: جوهرة
3: Publicité.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيل. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: Publicité.
1: Business News.
4: Business News. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. تم امبارح في تونس العاصمة إطلاق موديلات جديدة للسيارات الصينية ويا وإمرو، وتم عرضهم في السوق التونسية. تحدث على التفاصيل في تصريح للجارة فامانيس الوسلاتي مدير عام أوتول.
5: نظمنا إن جورني اللي عملنا فيها اللانسمان تاع أوتول ان طونك كونسيسيونير أوتوموبيل دو مارك دون لو سيكتور بريميوم دو لوتوموبيل. لا موبيليتي إلكتريك بالنسبة لنا حنا وسان دو أوتول كونت بوكو، اي سي سور سيت باز كنا شوازي دونك دي مارك دو كاليتي، دي مارك دون لو دومين دو ليكتريك دو ليبريد اي لي هما فويا و ام هيرو كي سو بريزونت ان طونك دي موديل بريميوم مي كي اون دوني satisfaction qui ont montré leur performance في برشا دول et notamment في تونس ان شاء الله باش يكون عندهم حظ كبير وباش يكونوا في المجال الحق يوفروا نوع جديد من التنقل، كلنا التنقل الذكي من التنقل الممتاز باش يفتحوا فرصه لاكتشاف سيارات فاخره باسعار معقوله. قدمنا 5 موديلات اللي هما 3 موديلات في لامارك فويا وزوز موديلات في لامارك ام هيرو. différents modèles اللي يتميزوا به كونهم تو دابور دي موديل ايكو فريندلي، معناتها دي موديل اصدقاء للبيئه كان صح التعبير، دي موديل اللي هما يا الكتريك يا ار اي في يا بي اتش في يا نوع جديد بور لا بروميير فوا نستعملوه في تونس سي لونيك دايور متوفر في الاميرو 2 اللي هو لو بي اتش ار اي في، معناتها هي الموديل هذايا يتميز كونه هو بلوجين يعني فواتور هبريد ريشارجابل وفي نفس الوقت لو موتور الكتريك.
4: أفاد وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شود على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات و6 اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. إن الاتفاقيات هذه تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعات مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030. أكد المدير العام للصناعات المعمارية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 تستهدف أحداث 30,000 موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى حوالي 100,000 شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليارات دينار. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن إطلاق طلب عروض وطني لإعداد مخطط عمل للاستخدام الرشيد للطاقة في تونس في أفق سنة 2040، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى دعم الانتقال الطاقي وتعزيز النجاعة الطاقية على المدى الطويل. وأوضحت الوكالة في إعلان الطلب أن المشروع يندرج ضمن مساعيها لوضع رؤية استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والأمن الطاقي، ويفتح باب الترشح أمام مكاتب الدراسات والخبراء اللي تتوفر فيهم الشروط الفنية والإدارية المنصوص عليها بكراسة الشروط، على أن يتم تقديم العروض عبر منظومة الشراء العمومي تونيبس. وبينت الوكالة أن كراسة الشروط متاح للتحميل مجانا عبر المنصة الإلكترونية، وإدعات الراغبين في المشاركة إلى التسجيل المسبق بالمنظومة. وبالنسبة لغير المسجلين، وحددت الوكالة يوم 21 جويلية 2026 على الساعة 10:00 صباحا كآخر أجل لقبول العروض الفنية. وجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بوعرقوب سامي الهويدي نداء عاجل عبر مراسلتنا في نابل روض العلاقي إلى وزارة الفلاحة بضرورة التدخل الفوري لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للقضاء على الحشرة القرمزية اللي خرجت على السيطرة بشكل كلي منذ السنة الماضية حسب تعبيره.
3: حالة من التذبذب واللخطة على مستوى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيناتنا. ناقص الحشرة القرمزية السنة الفاتة خرجت عن السيطرة بصفة كلية السنة الفاتة، وإحنا عملنا نداءات عديدة، النداءات سيد الوزير الفلاحة بالفعل معناتها جانا سيد الوزير وجاء على عين المكان وزار معناتها منطقة الإنتاج في منطقة بارغوب، واللي حقيقة معناتها في حالة كارثية شاهد نفسها وتعطى تعليمات بمعناتها انعقاد لجنة محلية لتدارس لوضعية القطاع هذا. فرانا بكل صراحة معناتها ما صار حتى أي تفاعل إلى يومنا هذا، معناتها فما قاعدين يزودوا بالأدوية بالنسبة للفلاح معناتها بكيفية معناتها زهيدة ما تكفيش الفلاح، معناتها نحن نحكيه على إترتين في هكتار عندي أملس معناتها إترتين أدوية ما يعمل حتى شيء، ما تكفيش الفلاح حتى نسبة 5%. الفلاح يتضحى بيأتم معنى الكلمة، ناس نعرفوا معناتها قطاع مهم ياسر خاصة الصغار الفلاحين، نعرفوا لمساحات نقل من هكتار معناتها بتاع الفلاحة. هنا بكل صراحة احنا نعرفوا اللي الدولة معناتها عندها اعتمادات لمقاومة الحشرة القرمزية، هنا نتسائلوا احنا هنا كفلاحين أين هذه الاعتمادات؟
4: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 22 جوان الحالي في حدود 703 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ مبارح بلغت 25137 مليون دينار، أي ما يعادل 102 أيام توريد. وصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم، وتم تداول قرب أدنى مستوياتها في 4 أشهر. وصلت مؤشرات على تحسن حركة الملاحة في مضيق هورمز وخروج مزيد من ناقلات النفط اللي كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب بين إيران وكيان الاحتلال، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76 دولار للبرميل. أسعار الذهب كذلك في المنطقة الحمراء وبلغت اليوم 4079 دولار للأوقية. يخبرك العادة بسوق الصرف لورو 3377 مليم، والدولار الأمريكي 2949 مليم. بزنس في لبنان. بزنس نيوز.

0: المونديال.
1: العشرة وتسعة دقائق، مرحبا في كواليس المونديال. نبدأهم بقبل ماتش غانا وأنجلترا. الغاني إننا كواكو بونسام اللي هو ساحر ومشعوذ غاني كان موجود في المونديال، صرح أنه استخدم قوى روحية لإيقاف هاري كين، وظهر الساحر هذا وهو ينشر مسحوق أبيض داخل المدرجات وسط أجواء حماسية وغريبة في المونديال، خاصة استنسنا بها في الكؤوس الإفريقية في كأس العالم. وأيضا عمل الشيء هذا في ماتش بنما وغانا، والمنتخب غانا اللي هو منتخب بلاده كان ربح بنتيجة هدف مقابل صفر، والبارح قبل المقابلة قال عملت سحر باش نوقف هاري كين. وأيضا منتخب أنجلترا والمقابلة وفيت عن نتيجة التعادل صفر مقابل صفر. رجل أمن من عشاق ليونيل ميسي، هكا كانت ردة فعله وتعابير وجهه وقت كريستيانو رونالدو سجل الهدف الثاني في مرمى أوزبكستان في المقابلة اللي كان ربحها منتخب البرتغال بنتيجة 5-0. كريستيانو رونالدو ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من المونديال. كريستيانو رونالدو يرفض الرد حول سؤال يتعلق بليونيل ميسي، أو نسمعه ونشوفه أيضا كيفاش كانت ردة فعله.
2: Cristiano aquí, Edgar Rosado, Telesport México. ¿Habla español? Sí. Ayer, Lionel Messi marcó dos goles. Vale. Papé, no, jala. Y tú sigues demostrando que... Depende de preguntas, ¿no?
1: أحكيه على باتريس لومومبا المشجع الكونغولي الشهير اللي كان حاضر اليوم الصباح في لقاء كولومبيا في مدرجات ملعب غوادالاخارا، وكالعادة جلب الأنظار بأسلوبه المميز. نذكر المشجع الكونغولي هذا اللي يقف 90 دقيقة كان غاب على المقابلة الأولى ضد المنتخب البرتغالي بسبب الإجراءات الصحية، كان في الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس إيبولا في بلده. تكريم لوكا مودريتش بوصوله المقابلة رقم 200 مع منتخب بلاده المنتخب الكرواتي. مودريتش اللي في سبتمبر يعمل 41 سنة التحق بالأساطير من حيث عدد المقابلات الدولية. كريستيانو رونالدو هو الأكثر ب 229 مقابلة دولية، وبعده ليونيل ميسي اللي عنده 201 مقابلة دولية. جود بيلينغهام لاعب المنتخب الإنجليزي قال بعد ما خذا جائزة أفضل لاعب البارح في المباراة ضد نظيره الغاني، قال في الحقيقة ما نستحقش الجائزة هذه، وكان يستحقها ملاعبي من غانا. هذا ما خلى برشا وسائل الإعلام في العالم تحكي على الجرأة والحقيقة اللي قادها جود بيلينغهام، وخاصة أنه الفيفا والمسؤولين على منح جائزة الأفضل كانوا بالغوا في اختيار الأفضل في المقابلة هذه اللي هو جود بيلينغهام. منتخب فرنسا باش يفقد خدمات مدربه ديدي ديشان ضد النرويج في الجولة الثالثة بعد وفاة الوالدة متاعه، هذا حسب ما أكدوا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. نجم المنتخب البلجيكي جيريمي دوكو أعلن عودته الرسمية لمقر منتخب بلاده بعد غياب قصير ومؤقت، روح دار الولادة بتاع زوجته. هذا العمل بوليميك كبيرة في كل وسائل الإعلام خاصة الأوروبية، فمشكون كان معاه وفمشكون كان ضد. هذا ما تسبب أيضا في طرد صحفية من قناة ليكيب الفرنسية اللي كانت حكاية قالت مش لازم يمشي، وفما كلمات متاع تجريح ما خلى بعد 15 سنة قناة ليكيب تتخلى عليها. دونك جيريمي دوكو يرجع لمقر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وشكر الناس الكل اللي وقفوا معه، وقال خاصة اللي وقفوا معها ودعموه بعد النقد اللي تعرض له وقت ما غادر معسكر المنتخب البلجيكي. قال وفات رحلة الأب، توا نرجع نركزوا مع المنتخب البلجيكي. نختموا بالمنتخبات المتأهلة إلى حد الآن للدور الثاني من المونديال اللي هما 7 منتخبات: المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، وكولومبيا. في المقابل المغادرين هايتي، تركيا، تونس، الأردن ومنتخب بنما. كانت هذه كواليس المونديال، قدمها لكم أنيس اللاذوادي. الموعد الرياضي جاي باش يكون في فلاش المونديال انطلاقا من 11.
0: كواليس المونديال
3: Tendance. برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو، طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، هذا هو موعدنا اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس ديما على راديو جوهرة اف ام. كانت تفكروا حكينا العديد والعديد من المرات على الدول ومختلف الدول اللي قاعدة تحظر في وسائل التواصل الاجتماعي للصغيرات اللي أقل من 15 عام. حكينا على أستراليا، حكينا على المملكة المتحدة، حكينا على سنغافورة، حكينا على برشا دول، لكن حتى دولة عربية ما عملت الخطوة هذه. اليوم نحكيه على الإمارات العربية المتحدة واللي التحقت بهذا الركب، وإن نلقاوها تفرض حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واللي هو 15 عام، وهكا ولات أول دولة عربية تفرض مثل هذا التقييد، وأقرت القواعد الجديدة بموجب قرار حكومي يمنع على الأطفال اللي عمرهم أقل من 15 عام باش يعملوا ديكونت على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى باش يشغلوها ولا باش يستخدموها. ونتيجة للشيء هذا باش تلزم تطبيقات التواصل الاجتماعي اللي تخدم في الإمارات العربية المتحدة بتطبيق آليات أكثر صرامة للتحقق من العمر. وكالة رويترز اللي هبطت الخبر هذايا تقول اللي كون القيود المفروضة حديثا تشمل جميع الأنشطة الأساسية على المنصات، كما مثلا نشر المحتوى، تعليق على المحتويات، مشاركة المواد والانضمام إلى المجموعات. بينما باش يقعد بإمكان المراهقين اللي أعمارهم ما بين 15 و16 عام الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكن باش يزيدوا عليهم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية. فوق هذا الكل باش يتعين على شركة التواصل الاجتماعي تعطيل حسابات الأطفال اللي أعمارهم أقل من 15 عام، ومنع خاصة محاولات التحيل على أنظمة التحقق من العمر، وباش يتم إيقاف استخدام بيانات الأطفال الشخصية في الإعلانات الموجهة. ولهنا دولة الإمارات العربية المتحدة فرضت الشركات كما فيسبوك، كما تيك توك، كما انستغرام وغيرهم مهلة قدرها 12 شهر للالتزام بالقوانين الجديدة. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

0: BFM TV.
1: اسمع العشرة و17 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، تاريخ الأربعاء 24 جوان 2026، موافق لي 9 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله بالخير، إن شاء الله بالأعمال الصالحة، إن شاء الله بالمود الباهي، إن شاء الله بالروائين كما يقولوا أخواننا المصريين. يكون المود على العال، في طقس خلينا نقوله صيفي بامتياز، درجات حرارة مرتفعة. ردوا بالنا على رواحنا وعلى صغيراتنا وعلى الناس اللي يكونوا كبار في العمر، دونك أقل حركة خلينا نقولوا هكا باش تنقلات تكون مضبوطة وكل شيء أمورها واضحة، لأنه نعرفوا التشنج زادة وقت يبدأ واحد يسوق. وسعونا بالكم، وتحية سبيسيال اللي شادين اثنية إن شاء الله اثنية زينة للجميع. نعرفوا أنه بدينا نحكيه هكا على جويليا، وكنقولوا جويليا نقولوا عودة مواطنينا بالخارج إن شاء الله يجيوا سالمين غانمين، وبدينا نشهدوا زادة في حركية ونسق، إن شاء الله يكون نسق تصاعدي ونسق نشهدوا فيه هكا عدد باهية وحركة سياحية واقتصادية متميزة. سينوم برشا هكا يكتبونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك من مواطنينا بالخارج يقولوا بلادنا وديما تحسونا بجو سوسة وتونس الكل. دايوغ احنا نكونوا معاكم من الشمال إلى الجنوب في الشرق وفي الغرب، نعطيكم كل الفعاليات والتظاهرات باش انتوما تبرمجوا وانتوما هكا جايين تبرمجوا لصيفية 2026. خلينا نسلموا على ليكيب الكل اللي زاد هما عندهم شكون في الخارج، فما شكون في الخارج مروح جيجي انت في الصيف نورمالمون، سلموا عليهم دوك اللي جايين في الصيفية. كان عندك قضية ما تبخلش فما سولدر اكليز تحضرها. جينا رحومة في الإخراج، صباح الفل والياسمين اليوم متزينة ما شاء الله عليها، محليها الجمال، محليها الجمال يا خويا، محليها الجمال. نسلموا عليه نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال، يا صباح العمل والنشاط والحيوية يا نرجوسة. سوسو سعادة العدواني في التنسيق العام، زينا نسلموا على جمال بقديدة. يبقى نوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. خليكم معنا، الريتم تاعنا يبدا توت سويت بالمود اوف ذا داي. شكون عندنا في المود اوف ذا داي؟ خسرناه في 2026 من الأصوات الجميلة، من الأصوات اللي نحبوها، من الأصوات اللي نحفظ أغنيات هذيك عليه. شو تكتشفوا توت سويت المود بتاعنا. مود اوف ذا داي. هاني شاكر يقول علي الضحكة يا علي. احنا نقول لكم صباح الفل والياسمين، ترحموا علينا، ترحموا على كل من فقدناه في الساحة الفنية، وحتى زادة الناس اللي فقدناهم العزيز علينا. محلي واحد يبدأ هكا نهاره بالضحكة، يبدأ بالابتسامة، يبدأ بالمود الباهي، ذك علاش. هاني شاكر يقول لكم علي الضحكة يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. الغونديفو من توا حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية ديما على موجاتنا على www.jorfm.net. أهلا وسهلا ومرحبا.

0: الصفة الصبحية
1: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة على موجاتنا خفيفة الصبحية كل عادة بعد بوست الأسعار ما وإحنا نقضي وبلتو بعد هكا التنويشات هاي هلولة قالت لي مش نقعد نسمع سامي الهاني من المهدية ونشوف شنو القضية اللي تكون في المتناول ونقدموها للمستمعين متاعنا في دي بلا يبدأوا هكا مزيانين وحاجات ما تخوش برشا في الكوجينة ذيك علاش سامي الهاني هو اللي باش يعمل بينا الدوليشة وكلنا آذان صاغية لسامي صباح النور أهلا وسهلا يا سامي
2: صباح النور رهيبة صباح النور كافة المستمعين أيضا كانوا في تونس وخارجها بطبيعة عملنا دوليشة في المهدية كذلك عملنا مشي على بحر فهمتني
1: لا عاد استنى في بالي بحاجة أخرى أنا في بالي بجيش في الويكاند
2: انطلاق الموسم الصيفي في ولاية المهدية وكذلك انطلاق القراءات وفما شوية حركية الحقيقة
1: اسمع كاتب شعر على رجيش كاتب شعر في ستاتيو هكا وشهينا باش نمشي ورجيش معاك القهوه وكل البريز اللي خلتنا نحسوا ونتاكدوا انه من اجمل البلدان بلادنا العزيزه الغاليه دونك كما قلت انت بدا الموسم الصيفي انطلق الكراءات ارتفعت الاسعار برابور الفتره الاولى كيف حكينا قلنا من 80 ل 150 قعدت مستقره الاسعار
2: مازالت حاليا نفسها من 80 ل 150 دينار بطبيعه هو شط عنا احنا شريط سحري في المهديه
1: اي
2: من المهديه حتى لين للشاب مش نعطيه الناس كل حق من أجمل الشطوط في الجمهورية التونسية وتقريبا تقريبا كلها شطوط عائلية يعني عندك تجي مع عائلتك سوى ب ب ب ب ب ب يعني مش تكري باراسول ولا تجيب باراسولك وحدك زادة ما يكلمك حد فهمتني طاقة راحتك وطاقة طمأنينة وطاقة كل شيء متوفر السباحين المنقذين موجودين على طول الشريط الساحلي الحماية المدنية وجلهم تحية الأمن الناس الكل يعني
1: مجندين لإنجاح الصائفي
2: لإنجاح الموسم الصائفي
1: إن شاء الله يا ربي هاي يا سيدي خلينا نهزك القفيفة ونعمل دوليشة معك
2: نعمل دوليشة نبداو بالخضر والغذاء الخضر اليوم بطاطا 2200 الطماطم 1380 فلفل من 2500 3900 البصل دينار و500 قرع الاخضر 2500 قرع بطنجينه دينارين جال 2500 ورد الدمره من دينار ل 2500 الحرشاي 1800 بالنسبه للورقيه سلق وماعد 600 البسباس 600 البندلاق الحاره 5 دينارات وبالنسبه للغلال خوخ 3 دينارات حتى 5 دينارات المشماش من 3 دينارات 6 دينارات العنب 12500 العوينه من 4 دينارات 6 دينارات الطيخ من دينار 14100 دلع من 400 ل 700 بالنسبه للمنظار 12500 والتفاح 4900 نمشيو للحوم البيضاء اللي هي تشهد بعض الانخفاضات معنا البلانكيت 7490 كويزدان 9990 كويزجي 8400 سكالوب دان 19990 سكالوب جي 16800 جيش بات 8700 كبدة جي 17700 بالنسبة للعظم فما 800 ودينار و 11100 الدجاج الحي اليوم ب 3790 والأرنب 11 دينار و 500 بالنسبة للحوم الحمراء العلوش من 55 دينار 60 دينار البرشني كيف كيف بالنسبة للبقري حبرة 47 دينار الجمنة 47 دينار لحم الجنب 35 دينار كتلات 35 دينار فيليه 55 دينار كبدة وقلب 45 دينار كرشة صافي 5 دينارات كرشة صافي 10 دينارات لحم الراس 25 دينار والمرقاز 35 دينار فما 40 دينار بالنسبة لود البحر اللي هو متوفر الحقيقة خاصة الأسماك الزرقاء الحوت الأزرق كما السردينة والشورو والسردة والسكمري السردينة اليوم نقوها 4 دينارات 5 دينارات السردة من دينارين 5 دينارات السكمري من 9 دينارات حتى 12 دينار فما 16 دينار 500 والشورو 16 دينار المغز 16 دينار القربو 24 دينار ولكن ربيا 20 دينار 22 دينار 24 دينار القراط 39 دينار 45 دينار الكتاب 32 دينار عجلة حر 15 دينار اللوت 12 دينار المسلة 20 دينار طرب حر 20 دينار التم 20 دينار لامبوك 20 دينار الجغالي 44 دينار المناني 45 دينار والمقطع 58 دينار الشوالي 24 دينار الشيفرات 14 دينار والكريزات 45 دينار هذه الأسعار مستقبل بلدي
1: تري بيان. هذه بوشت الاسعار، انت اقتراحك اليوم شنو يميل اكثر؟ شنو الود البحر اكيد. ضحك وضحك على الرضا هكا ولا
2: عايز حيث ما اسمع هي الناس كل تمشي في المتناول فهمتني، والناس ولا تحب حاجه خفيفه تواصيف وسخانه فهمتني، حتى تجي مثلا سردة مشويه ومعها سلطه خضراء تعديت
1: تري بيان. حاضر يا سيدي، اسمع توا عاد يقولوا المهديه اللي جايين توا قصدي ربي جاي يمشي صيف، فما ناس صيف على بكري، فما ناس وجهتهم نجموا توا يسمعوا فينا قصدي ربي المهديه. بيان سور كي يقولوا المهديه يقولوا لك الشاباتي عاد تاع المهدي هكا ولا
2: شنو نقولوا؟ ايه المهديه، بريك المهديه، بونبلاك المهديه، الخبزه تاع المهديه، فهمتني، بسيس الشعير، برشا حاجات برشا حاجات.
1: خلي امو يتنوا شو ياخذوا افكار، فما حاجه كلمونا سامي الهاني يقفونا فك الرامبو نتاع الاسبادو وقولوا سامي الهاني. تحيه ليك يا سامي، تحيه لكل مستمعينا في المهديه، وان شاء الله تونس الكل تكون على واقع هكا الاجواء الصيفيه الامنه سورتو، واللي يحلو فيها ويطيب فيها العيش ويطيب فيها زاده الوقت الحلو مع العائله والاحباب والاصحاب. احنا كل مره هزوكم مع مراسلينا من خلال القفيفه والدوليشه، نحلو ونفتحوا اقواس نتعرفوا على الاجواء، وانتم زاده قولوا لنا الصيفيه بدات ولا مازالت، شنو البروغرام، ويمشي يكون ان شاء الله صيفيه اسنان الوجهه نتاعكم. خليوا هذا الكل ديما على 29 100 173 24، 3000 في ميكرو جوهرة مازلنا حتى الماضي ساعة. هلولا تستنى فينا، قالت المنيو خليوه علي أنا، الكوجين علي أنا، لكن البوز ميوزيكال تكون توت سويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: اسمع

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية
1: ملا بنة
0: ملا بنة
2: العشرة واربعين دقيقة لمجيتنا البنة والتصنيف يكون مع هلولة كل نهاية الأربعاء نقول لها صباح النور صباح الفل يا هلولة كيف الحال؟
3: صباح النور والفل والياسمين الحمد لله يا ربي شنحويلك انتي؟
2: انتي شنحويلك؟
3: الحمد لله يا ربي
2: شنحويل مريوة؟
3: سافا
2: عاقلة مريوة كالعادة
3: عسيلة عسيلة كالعادة
2: عسيلة مالا عسيلة ونص هاي للا منو صيفي دبارة هكا ماذا بينا ما تشدش برشا واقع دونك شنو اخترت لنا هاللولي؟
3: اخترت باش نعمل اليوم خبز صحي سان غلوتين غني بالفيتامينات والبروتينات
2: باه
3: واخترت زيدا ليزي كيك بدون سكر
2: باه اليوم منو هيلثي
3: اي هيلثي وسهل ياسر الحقيقه
2: تري بيان نبدا وي
3: الحلو ولا المالح
2: والله البنات حلو ولا مالح نبدا بالمالح
3: نرجس بالمالح
2: هات هات اعطيني برك باه
3: حبيبي اليوم اخترت باش نعمل خبز صحي ما فيهش فرينه ساهل وبنين وبالحق سريع برشا دونك اليوم باش نستعملوا لاباري نتاع البانيني احنا لاباري نتاع البانيني رانا نستعملوها كل البانيني هكا ولا ما عندش استعمالات اخرى
2: نورمالمون
3: اليوم ما قلت خليني نعمل الخبز فلاباري نتاع البانيني بالحق يجي طاير على الاخر والشكل نتاعو مزيان
2: باه
3: داكور دونك توا باش نقولوا المكونات نتاع الخبز نستحقوا زوز سيناريا زوز قرع اخضر كعب بطاطا متوسطه نبشروهم الكل يكونوا مبشورين عظمتين لثلاثة عظمات ملح وفلفل اكحل ونفوحوا بالليزيرب دو بروفونس والا اوريغو

0: اسمعوا. مثل الجمعة من 10 الماضي ساعة كابوتشينو كابوتشينو مع هبة نصيف على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: لحظة 49 دقيقة على موجتنا، مازلنا ماشيين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة. خلينا نشد الرحال إلى فرنسا، نحكي أكثر تفاصيل على موجة الحر اللي قاعدة تضرب في فرنسا، نحكي على درجات حرارة قياسية. ذيك علاش معنا الصحفي بفرانس 24 وسيم الديلي، يقول له صباح النور صباح الفل والياسمين. سي وسيم
2: بخير. هبة وبخير إلى مستمعي كل إذاعة جوهرة أفهام وكل تونسيين في الداخل والخارج.
1: اسمع نحكيه شوية في الأفق اللي سخونة، الدنيا سخونة برشا برشا برشا. دونك نحكيه على درجات حرارة قياسية بفرنسا، تحيينات أرقام معاك وسيم. دونك موجة حر انطلقت ذهلي عندها نهارين التالي
2: في الواقع، عندها أكثر، عندها أكثر هيبة، هي تقريبا عندها 8 أيام، ولكن منذ 4 أيام تقريبا البلاد دخلت إلى حالة التأهب الأحمر، يعني المستوى الأقصى من حالات التأهب يعني لمواجهة هذه موجة الحر الغزية اللي تضرب فرنسا، أو مش كان فرنسا حتى الدول الأوروبية أخرى. تعرف هيبة اللي هذه موجة الإنذار الأحمر هذه يعني تشمل تقريبا 58 ديبارتمون، يعني 58 محافظة، تقريبا أكثر من فرنسا، نحكيه على 44 مليون ساكن من الفرنسيس يعني متضررين ومتأثرة فيهم هذه الحرارة الكبيرة اللي قاعدة تضرب يعني في كل الأراضي الفرنسية. تقريبا وصلت فرنسا إلى أعلى مستوى من درجات الحرارة، نحكيه على أرقام قياسية في تاريخها على الأقل من اللي بدأت معنا القياسات مع طريق الأرصاد الجوية البارح نهار الثلاثة تحديدا، وصلت مناطق يعني 43 أكثر من 43 درجة، ولكن الأرقام القياسية تحسب بالمعدل العام نتاع درجات الحرارة في اللي وصلت لها فرنسا الكل. طبعا هيبة لافت للنظر مش كان موجة الحرارة برك، لكن كيفية التعامل مع موجة الحرارة في فرنسا، خاصة وأنه هو ثم أكثر موضوع معنا برز الجدل العام في فرنسا هو موضوع الكليماتيزر. الكليماتيزر في فرنسا يعتبر تقريبا من المحظورات، يعني تعرف اللي في فرنسا ممنوع، يعني قانون يمنع انك تركب للمكيفات هذوما، المكيفات اللي يكون عندهم يعني موجودين في الواجهه الخارجيه، هو مسموح لعدد من الشركات وعدد من يعني المؤسسات، ولكن بالنسبه للناس لعامه الناس هو ممنوع. والسبب السائل ان يسال عليه هو ممنوع، ممنوع هو من مش حتى من الطاقة، لأنه في فرنسا نعرفوا الطاقة هي من الطاقة النووية يعني الكهرباء المعتمدة، ولكن من مسألة يعني تسبب في يعني معناها أسباب بيئية معناها، وخاصة أنه يقول لك يعني الغازات المنبعثة والغازات الدفيئة هذيك تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في يعني في البرة يعني في الهواء الخارجي، وذلك بسبب يعني المكيفات. لذلك فما هناك يعني شق كبير مع تركيب المكيفات، وهناك يعني ربما نجم نقوله أنه فما تصلب، نوع من التصلب من القانون الفرنسي والسلطات الفرنسية في هذا القانون. ولكن اللافت إذا نتبعوا الأرقام نشوفوا أنه يعني الإقبال على المكيفات يعني للكليماتيزر موبيل هذا اللي يتحطوا في الدار إقبال كبير جدا، تقريب معناها وصلت معناها تقريب المبيعات إلى 25% من الفرنسيس، يعني تقريب في عامين من 2023 حتى 2025 تقريب عددهم ارتفع معناها من 18 حتى 25%، ويقال أنه بشي 2000 معناها في السنوات 30 بشي يكون 50% وكان مش أكثر، خاصة وأنه فما توقعات بأنه موجة الحر هذه والحرارة هذه مش تكون أكثر، مش تكون الصيف أكثر حرارة في السنوات المقبلة بسبب التغير المناخي. طبعا الفرنسيس معناها حتى اللي تابعوا في وسائل الإعلام هناك يعني حتى يعني جدل ليس فقط على مسألة المكيفات، ولكن حتى وسائل النقل وسائل النقل في فرنسا تبين بالكاشف أنه عدد من الفكاك الحديدية ما هيش أدابتي للحرارة، هذاك علاش فما برشا يعني دي فواياج انولي وبرشا قطارات توقفت. كذلك مساله كبيره ومهمه جدا هي المؤسسات التعليميه في فرنسا. تو نتحدثوا على تقريبا 8000 مؤسسه تعليميه تعطلت يعني الخدمه فيها، وفما اكثر من 1800 توقفت جمله، معناتها فما تلامذه مشكله كبيره. تلامذه تو وتلامذه حتى اللي في الكوليج وفي الليسي ما يقراوش لانه المؤسسات التعليميه ما همش ادابتي، ما فيهاش مكيفات، ما فيهاش يعني ما هيش متحضره وجاهزه بالشكل الكافي باش نجم تواجه الحراره هذه. ما اربك يعني الحياه نتاع برشا فرنسي، فما ناس ما عندهاش دي كونجي، مضطره تشوف حل كيفاش تشد صغارها للدار. يعني كل هذه المشاكل يعني انجرت على مساله الحر، وبالتالي سؤال كبير تطرح هنا في فرنسا، كيفاش نجموا نتكيفوا مع هذا
1: التغيرات المناخيه
2: التغيرات المناخيه في الاعوام المقبله، خاصه وان اغلب الخبراء يقولوا انه موجة الحرارة سترتفع من عام إلى آخر.
1: بيه معناها اليوم الأرقام مش فقط تزن لدرجة الحرارة، فما وفيات تم تسجيلها؟
2: فما وفيات يعني هو الأرقام اللي عنا تو وفيات بين حالات وفاة مرتبطة بالحرارة الشديدة وحالات غرق، يعني الناس مشاو باش يعوموا خاطر ما من السخانه. فهمتني، عندنا تقريب حسب ما عندنا تقريب وفتين او اكثر ربما في مساله المرتبطه بحالات الحراره كمش اكثر، وفما تقريب اكثر من 40 وفاه في حالات غرق. تعرف ثم مدن يعني ما فيهاش بحورات وفيها وديان، فيها جداول، فيها من عشان دي ريفيير، الناس تمشي باش ولا في دي لاك يمشيوا يعوموا، ما يعرفوش شنو طبيعه الماء اللي باش يعوموا فيه، لذلك فما ناس تغرق في الماء. وتعرف الماء الحلو اصعب من الماء الملح، في خاصه للناس اللي ما تعرفش تعوم، فهمت؟ فبالتالي فما وفيات، فما مشاكل حتى مطروحه حتى في دور المسلمين. نعرف جيدا انه عام 2003 الكانيكول اللي ضربت فرنسا واللي هي كانت من اقوى الموجات الحراره اللي شهدتها فرنسا، تسببت في وفاه الالاف وخاصه من المسلمين والكبار السن، والانتقادات موجهه معناها توجهت للسلطات بانها لم تتعظ، يعني ما خدتش الكونكلوجيون من اللي صار عام 2003 الى درجه انه عام 2026 وحتى العوام الاخرى ما كانتش جاهزه بالشكل الكافي لمواجهه موجه الحراره، حتى انه يعني غيبر وحتى يعني الطبقه السياسيه يعني عملت ريكوبيراسيون ووظفت الموضوع، يعني حتى مثلا شخصيات عديده من اليمين واليمين المتطرف هاجموا يعني البيئيين يعني ليزيكولو اللي هما محسوبين على اليسار، وقالوا لهم انتم يعني اتهموهم بمواقف معادية للتكييف ومعادية للطاقة النووية، وخاصة انه كما قلت لك معناها فرنسا تستمد الطاقة الكهربائية والتيار الكهربائي بشكل كبير من الطاقة النووية، وتعتبر خاصة هذا الشق هذا من اليمين يعتبر انه ما فماش مشكلة متاع بيئة اذا احنا اعتمدنا الطاقة يعني النووية في والتكييف، لانه ما فماش حتى اضرار بالبيئه، بينما اليسار فيهم عديد من الشخصيات اليساريه ايضا مع التكييف ومع سن وتبني قوانين يعني تعتمد على التكييف، خاصه وانه ثم ناس تعتبر انه الاضرار الناجمه عن الحراره اكثر والوفيات الناجمه عن الحراره اكثر من الاضرار البيئيه اللي باش تضر الناس في حاله ما نجموش نركبوا الكليماتيزور في الديار كما يقول القانون الفرنسي في الوضع
1: الحالي. انت حكيت على اللي يمكن الجانب السياسي، انا اعلاميا مش نقعد مركزه معك اعلاميا، اليوم الجرايد معرفش الفرنسيه اهم العناوين الرنانه هكا اللي لفتت انتباهك، لانه اليوم يبدو انه موجه الحر هذه ظهرت برشا هنات وخليت اليوم الشارع يمكن الفرنسي اليوم ينتقد بعض القرارات والسياسات، سورتو انه نحكيو على موجه حر ستتواصل وعندها 8 ايام، يعني جيماجين الوضعيه صعيبه شويه، صغار ما تقراش ترانسبور، يعني فما دي لاكون. دونك اليوم اهم العناوين اللي لفتت انتباهك وسيم الدالي وانت صحفي بفرانس 24،
2: ثم عنوان بارز هيبه في الواقع في صحيفه لباريزيان اللي عملت مقال حكيت فيه على انه قارنت المدن اللي تشهد حراره كبيره واعطت درجات الحراره نتاعها وقارنتها بمدن عربيه او في المنطقه العربيه، مثلا قالت انه باريس وصلت فيها درجه الحراره الى 41 درجه كما في دبي، قالت فما مدينه نانت اللي قارنتها بالحراره في قطر، ومدينة بواتيه اللي وصلت 42 درجة وقريبة من الحرارة في طهران. يعني بشكل غير مباشر حبت يعني توعي الناس بمدى يعني المستوى اللي وصلت له المدن الفرنسية في درجات الحرارة اللي وصلت تقارب يعني مدن عربية أو الدول من المنطقة في درجات الحرارة. كيف يعني صحيفة باريزيان أكدت ياسر زاد على موضوع المستشفيات واللي دقت ناقوس الخطر وقالت أنه المستشفى في فرنسا يعيش مرة أخرى الانفير، خاصة بعد مشكلة يعني بعد الكوفيد وبعد الضغوط على المستشفيات الفرنسية والانتقادات اللي ترتبت على الموضوع هذا. وقالت أنه حتى مكالمات خدمات الإسعاف في ارتفاع كبير وحتى أقسام الطوارئ والإزرجانس مخاوف كبيرة بفعل موجة الحرب.
1: وده هل يعني تفقدوا في المستشفيات؟ سامحني وسيم، وحكيت على الكوفيد، اليوم الإيبولا اللي قاعدة تضرب معناها في بعض المناطق سورتو في الأفريق. دونك اليوم تسجيل أول حالة في فرنسا على ما يبدو طبيب رجع من الكونغو هكيكا.
2: وي بالضبط، فما طبيب رجع من الكونغو وتم يعني تفطن والتحقق والتأكد من أنه يحمل حالة إيبولا مؤكدة في فرنسا، وهي أول حالة تسجل لحالة اللي مصاب بإيبولا في وهو قادم من الكونغو الديمقراطية. ونعلم جيدا أن الكونغو الديمقراطية هي بؤرة فيروس إيبولا في أفريقيا وحتى في العالم. طبعا السلطات أكدت أنه المريض هذا معزول من اللي وصل للأراضي الفرنسية وحالته مستقرة، ولكنها السلطات الفرنسية ما حبتش تأكد وتقول مكان يعني العزل الصحي اللي قاعد يخضع عليه الطبيب هذايا يعني بواجب السرية الطبية، موضحة أنه بس يقعد تقريبا 21 يوم تقريبا 3 جمعات في وضع الحجر الصحي. في نفس الوقت أكدت السلطات الطبية معناها محاولة التعقب للمخالطين يعني اللي كاكونتاكت مع تاع الطبيب هذايا وحاول تلقاهم وتفرض عليهم كيف عزل لمدة 21 يوم. طبعا الخبر تعطاه، ولكن في بموازاة ذلك يعني فما تقميلات جاءت من السلطات الصحية باعتبار أنها تقول أنه مرض الإيبولا هو معناه مرض يعني ليس مثل مرض الكوفيد أو أمراض أخرى وبائية، وعملية الانتقال وعملية العدوى يعني تتم عبر ما يقال بالتماس المباشر يعني مع سوائل الجسم ليس بالتنفس أو الحياة يعني مثل وباء الأوبئة الأخرى. خاصة المخاوف عند الفرنسيس وحتى عند أي إنسان في العالم أنه يتم معناه أنه يتحول هذا المرض إلى وباء أو إلى جائحة. طبعا السلطات الفرنسية طبعا قالت أنه سيصير يعني إجراءات سلامة وإجراءات يعني وقائية. إجراءات سلامة خاصة وقائية، وطبعا وتنصح يعني كل الذين عائدين من الكونغو الديمقراطية بأنه يقولوا أنهم عادوا بشي يفلط عليهم الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع.
1: إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. تحيتنا ليك صحفي البارز بي فرانس 24 وسيم الدالي، شكرا على كل هالمعطيات والتحيينات. نتمنى وزاد السلامة لجاليتنا التونسية بفرنسا وفي العالم الكل. إن شاء الله ديما الأخبار تكون محينة. دايوغم بحذينا سي أنيس الذوادي في الأخبار الرياضية والمتابعات الرياضية، وكيف كيف زاد أشرف بن عبد السلام، وإحنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.
3: جوهرة بوبليسيتي.
4: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوغون تاع كراب شريكة.
5: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انصامب.
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
7: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعنوين. انطلاق فعاليات المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية في قفصة. استشهاد طفل وإصابة آخرين في استهداف مسيرات الاحتلال بجنوب قطاع غزة. وزير ودفاع الاحتلال يؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى ولو طلبت واشنطن ذلك. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم بتونس العاصمة تنظيم تظاهرة خاصة بالامتياز التجاري وتطوير الشبكات في تونس، وكبها موفد الجرفان مهر الصغير والتقارين بدوي عياري بعثة فرانشيز.
8: وي فرانشيز دي ستارت اب لابيليزي، احنا نخدموا على الامتياز التجاري ونقربوا لي فرانشيز اللي هما لي فرانشيزور الماركت التوينسا مع لي فرانشيزي اللي هما معناتها لي جون بروموتور اللي يحبوا يعملوا بروجي في تونس. هما احنا عندنا 10 سنين نخدموا على قيس الاراء نتاع الامتياز التجاري. قيس الاراء بديناه في عام 2016 وتوا احنا عام 2026. عندنا حاجتين، 10 سنين واحنا نشوفوا الامتياز التجاري في تونس شنو الدور نتاعو، كيف قاعد معناتها يسو ديفلوب، وشنو قاعد يفيد التوينسا وجوستمون لي بروموتور دو بروجي الشباب اللي يحبوا يعملوا لي بروجي نتاعهم. الحاجه الثانيه هو الامتياز التجاري قاعد يخرج التونسي، قاعد يخرج خارج تونس ويمشي لافريقيا. عندنا برشا معناتها ماركات توينسا قاعدين يدخلوا على ليبيا، على موريتانيا، على السنغال، على كوت ديفوار، على المغرب. احنا كوي فرانشيز خدمنا معاهم ووافقناهم باش يمشيوا للبلدان هذم، دونك عملنا زاده صبر الراء على المغرب وعلى السنغال وعلى الكوت ديفوار. دونك اليوم قاعدين جينا تلمينا كلنا مع بعضنا باش نحتفلوا مع بعضنا بالعشرة سنين، وعلى زيدا الصبر الأراء اللي مشى للبلدان الاخرين وشنو هو قاعد يصير في البلدان الاخرين وشنو هما الفرص في افريقيا. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه، احنا كوي فرانشيز عملنا دي سالون ناسيونال وعملنا شنعيطوا له احنا بالبزنس بي تو بي.
7: في كفصة فعاليات المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية تحت أشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، وأكد المتدخلون أهمية هذه التظاهرة في دعم التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة في المناطق الحدودية. وفي تصريح لمراسل الجوهرة فام، أوضح المدير الجهوي للتنمية ورئيس مجلس التوجيه لمركز أعمال كفصة عادل الطاهر أن ولاية كفصة معنية بعدد من المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاع مواد البناء.
9: احنا اليوم في منتدى الاستثمار قفصة بسة في ايام 25 و 26 جوان 2026، هو المنتدى جاء لبنا لاتفاقية امضيت بين دولة تونسية والجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية ايام 29 و 30 جان في 2024 بالعاصمة الجزائر، ثم تلتها لجنة متابعة اولى انعقدت في تبرقة ايام 7 و 9 جان في 2025. المذكرة هذه خصت ولاية قفصة بانها تم الاتفاق على جملة من المشاريع تخص مواد البناء والمواد الإنشائية. المواد البناء تتمثل في إنشاء مصنع الجبس، إنشاء مصنع للشارد، إنشاء مصنع للأجر. هذوما المصانع إن شاء الله اليوم إحنا في المنتدى باش يوقع تداول فيهم وعرض بطاقات المشاريع فيما تخص 7 مشاريع بما فيهم المنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى أنه هنالك ملتقيات بي تو بي بين تقريبا 38 رجل أعمال من تبسة ورجال أعمال من ولاية قفصة للبحث عن شراكات فعلية. هذا بالإضافة إلى أنه إن شاء الله باش يختتم المنتدى بمذكرة تفاهم بين غرفتي الصناعة والتجارة الجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة انمامشة تبس.
7: أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار عن أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل آي دي سيصبح إلزاميا بداية من 1 جويلية القادم بالنسبة لكافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت في بلاغ موجه إلى المستثمرين أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وإضافة إلى تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. في أخبارنا العالمية، استشهاد طفل وإصابة آخرين في استهداف مسيرة الاحتلال مخيم طيبة بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة. أكد وزير دفاع كيان الاحتلال عدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى ولو طلبت واشنطن ذلك. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا وجود لأي خطة للوصول إلى منشآت إيران النووية التي تعرضت إلى الهجوم أو إلى أي مواد نووية، مضيفا بالقول لم نعقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك، ولن تناقش مسألة تفتيش المنشآت النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي. أكد وزير الخارجية الباكستاني أن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان، مشيرا إلى أنه لن تكون هنالك رسوم عبر مضيق هورمز أو أذونات أو تصريح. ختاما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا توجد دولة قادرة على أن تكون القائد الوحيد للعالم، مبديا استعداد موسكو للقيام بكل ما يلزم لتوصل لاتفاق تسوية مستدامة بين طهران وواشنطن ولحوار مع الغرب على أساس مبادئ الاحترام والمساواة بين الأطراف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم
10: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
11: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
12: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
13: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
14: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة.

0: Fab Melcom, Info Sport. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: نص النهار 11 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. بداية منتخبنا الوطني التونسي لوصول لمدينة كانساس سيتي لمواجهة نافيرو الهولندي في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. مقابلة تلعب نص الليل بوقت تونس، والمقابلة لزفارة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. نذكر المقابلة الأولى منتخبنا الوطني التونسي كان خسر مع السويد 5-1، ثم هزيم مع اليابان 4-0، ومشجع تونسي وحيد كان في استقبال وفد المنتخب الوطني التونسي في مدينة كانساس سيتي. دونك كما صار في المكسيك، مشجع وحيد كان في استقبال المنتخب حتى في كانساس سيتي، مع الغضب نتاع الجماهير والجالية اللي تعيش في أمريكا. مشجع وحيد كان في استقبال منتخبنا الوطني قبل مواجهة منتخب هولندا. الحاصلة في المونديال البارح، البرتغال ربحت أوزبكستان 5-0، منها دوبلي لكريستيانو رونالدو، يكون بالدوبلي هذا أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من المونديال. أنجلترا تعادلت مع غانا 0-0، غانا بقيادة كارلوس كيروش. اليوم الفجر كرواتيا ربحت بنما 0-0، مقابلة رقم 200 للوكا مودريتش. وكولومبيا ربحت كونغو الديمقراطية 0-0، وكولومبيا متأهلة رسميا إلى الدور الثاني. أولى مقابلات الجولة الثالثة باش يبداو الليلة، دونك في البروغرام زوز مقابلات 8 متاع الليل في إطار المجموعة الثانية. المنتخب السويسري يلعب ضد منتخب كندا، البوسنة تلعب ضد قطر. نذكر بالترتيب في المجموعة هذه، كندا سويسرا عندهم 4 نقاط، البوسنة قطر عندهم نقطة واحدة. وانطلاقا من 11 متاع الليل، صراع على المركز الأول بين المغرب والبرازيل، باش يكون تنافس عن بعد بما أنه المغرب تلعب ضد هايتي والبرازيل تلعب ضد سكوتلندا. نذكر ترتيب في المجموعة الثالثة، البرازيل والمغرب عندهم 4 نقاط، سكوتلندا الثالثة عندها 3 نقاط، وهايتي في المركز الآخر عندها 0 من النقاط. بالمنتخبات اللي ضمنت رسميا التأهل إلى الدور الثاني، اللي هما 7 منتخبات إلى حد الآن: المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، والمنتخب الكولومبي. في المقابل 5 منتخبات رسميا ودعت المونديال، اللي هي كل من هايتي، تركيا، تونس، الأردن، ومنتخب بنما. في تونس، المدافع مروان الصحراوي صحف الترجي الرياضي التونسي عقد مدته 2 مواسم بعد تجربة مع الملعب التونسي. نتفضل للنزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت عن غلق الملف السابع، اللي هو ملف اللاعب السابق لؤي بن حسين، البالغ قيمته 80 مليون، بفضل دعم رجل أعمال. وتوا النجم باش يبدأ في الملف الثامن، اللي هو ملف إيهاب المساكني، اللي قيمته 308 ملايين، وحاليا تم تجاوز مبلغ 25 مليون. انفو سبور قدموا لكم انيس الذويدي، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. شيء طيبة في الأمان.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: نص نهار و 25 دقيقة على موجة نرجع لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو بنت الصبح. يا كل نهار الأربعاء ينورنا يشرفنا يعطينا هكا معلومات قيمة جدا ويقعد كله في إطار بالقانون. بالقانون مع الأستاذ كمال بن منصور عادل الإشهاد المكون بالمعهد الأعلى للقضاء. اليوم مش نحكيه على موضوع مهم قلي برشا طلبوني يحبوا يسألوا على القيمة الزائدة العقارية. والحقيقة وحنا نحكيه شوية في الأوف يعني موضوع لازم نحكيه فيه سورتو الناس توا برشا تشري مواطنين بالخارج اللي جايين. دونك أستاذنا صباح النور أهلا وسهلا.
1: مرحبا مرحبا بيك ومرحبا بكل الفريق اللي ما شاء الله منورنا
0: استديو. شقاولك
1: أي لا
0: والكليماتيزور زادة محلية زادة
1: باردة برشا راهو هكا
0: حاب يقول لكم بربي الكليماتيزور
1: أنا قلت لك في
0: المباشر في إطار الشفافية
1: في إطار الشفافية ولا ظروف مباشرة
0: الحمد لله. بي أي مات كيفاش
1: البلي فاليو موبيليير القيمة الزايدة العقارية هو ما هو تليفون هو جاي اليوم راهو فريشك معنا علاش احنا كنا شنو الموضوع الاستشارات برشا أسئلة ما قلنا فما حاجات حكينا فيها برشا مرات. السيد شراء عقار وباعه هو وقت اللي شراء قبل سجل القباضة كي باع العقار الشاري هو اللي باش يسجل القباضة اللي هو معروف يعني ديما لاشتور اللي يشري عقار في تونس
0: هو اللي يخلص
1: يمشي يخلص مع ليم تسجيل اللي حكينا فيها قبل اللي هي 6% المبدأ لو برينسيب هي 6% من الثمن. شراء عقار ب 100 مليون باش يخلص 6 ملايين قباضة. إذا كان البائع ماهوش عامل تصريح بتركة ولا معناش اوريجين دو بروبريتي فيسكال حكينا فيها قبل باش يولي يخلص 9% الشاري ديما الشاري. وإذا كان شاري من عند بروموتور بروميير ما وعندك الأوراق مريقلة نتاع البروموتور باش يخلص 1%. وإذا عنده امتياز جبائي نتاع التوانسة اللي دخلوا فلوسهم بالدوفيز تحدثنا فيها قبل يبدأ نون ريزيدون تونيزي ماهوش مقيم في تونس ويشري بالدوفيز ثمن كامل ومحل سكنة يراه يخلص بال 1%. المهم ديما اللي نحكيو عليه معاليم التسجيل في القباضة متاع العقود أي عقد نسجلوه في القباضة راهو لاشتور الشاري هو اللي يمشي يسجل القباضة والبايع ما وتتش باش نحكيو عليه سي البايع اسكو هو يخلص القباضة ولا بيخلصش. البايع يقول لك أنا بعت الدويرة خذيت فليساتي ومشيت على روحي مش دخلنيش علاقتي مع القباضة. هنا فما أداء يلزم فرصة لهنا باش ننصحوا به الناس على خاطر عادة ما ينتبهوا لهمش. اليوم الشاري هذا اللي كلمني اليوم الله يهديه وقت اللي شرى العقارك العام مشى طيح في السوق ما هو وقتها شاري لابس كسوة شاري ما يخممش في روحه بشي بيع. الشاري ما قلت لك المبدأ 6% ما عندوش لامتياز جبائي لا حد شيء هو باش يخلص 6% شرى عقار ب 200 مليون قباضته باش تطلع له 12 مليون 6% استكثرها خاطر هو شاري ووفر الميتين باش يزيد يعطي 12 للقباضة برشا. عندنا هالعقلية في تونس متاع مش لازم نحط الكل خليني نطيح وهو ترومون راه يسرق في القباضة بين ظفرين هو يتحيل على القباضة باش يخلص أقل فيعمل انفوس ديكلاراسيون اللي هي ممنوعة قانونا يعني يعمل تصريح خاطئ في وسط العقد تصريح كاذب يقول الشريط يتفاهم بينه وبين السيد اللي باش يبيع له يقول له هي ما هي ب 200 مليون هاي ال 200 مليون متاعك أما تو نقيدوها في العقد كان مثلا ب 150 ولا ب 100 ساعات يطيح برشا زاد يسرق بالقوي يغرف هو كي شرا ب 200 قيد ب 100 هون في عوض يدفع وقتها للقباضة 12 مليون يدفع 6 ملايين برك وتعدى بسطرة ربي ما صارلوش مراجعة جبائية وما فقدش به القباضة وخذت عليه 6% جاء اليوم باش يبيع العقار هذا توا ولا بايع لبس كسوة البايع جاه لاشتور قال له باش نشري من عندك العقار هذا تفاهموا على سوم 250 مليون والشاري اللي باش يشري باش ياخذ قرض من البنك عنده تمويل ذاتي والباقي تمويل بنكي باش يحط سومه كامل سومه الحقيقي ما يجمش يطيح في السوم لهنا على خاطر عنده قرض بنكي ومربوط بالبنك ومربوط ببروميس وبرشا حاجات. عمل وعد بيع 250 مليون وخذا السيد القرض اللي باش يشري من عنده وكمل البيعة النهائية وسجل قباضته لاشتور جديد 6% نتاع ال 250 مليون. يلا تعدد شوية مديدة جاء جويب للي باع له اللي باع له ب 250 قالوا له انت راك شريت العقار هذا ب 100 عندك كيما نقولوا 4 سنين التالي ولا 3 سنين التالي وراك بعته اليوم ب 250 مليون انت ربحت 150 مليون ربح راه وقت اللي واحد يربح، انا كي نبيع في التليفونات والا نبيع في اي برودوي، كي نربح نخلص اداءات للقباضه على الربح، حتى اللي يشري عقار ويبيعه عنده ربح، فك المارج نتاع الربح اللي ربحه يخلص عليه 15% للقباضة بلو فاليو ايموبيليا. وكي تفوت المدة نتاع الاكتساب قاعد عنده العقار مثلا 5 سنين 6 سنين 7 سنين يولي يخلص 10%. هو السيد عنده كان 3 سنين ونص ولا مام با ما عملش 4 سنين. دونك في المارج نتاع 15% بلو فاليو، هذه اللي نسميه فيها القيمة الزايدة العقارية. شنو هي القيمة الزايدة؟ يعني انت شريت عقار ب 100 مليون باتوا ب 250 مليون، قعد عندك العقار 3 سنين باش تخلص القبضة 15% من الثمن من الربح. من الربح، الربح سبناه بقد شريت قد بعت. اما هنا عندك حقك تربح 10% على كل عام اكزونوري، ما نطالبكش بيه. يعني انت عندك 3 سنين شريته ب 100، بعد عام تبيعه ب 110 ما تخلص حتى فرنك، بعد عامين ب 120 ما تخلص حتى شيء، بعد 3 سنين ب 130 ما تخلص حتى شيء، يزيد 10% على كل عام. دونك هو عنده حق يربح في 3 سنين 30 مليون ما يخلص حتى شيء، معناه لو كان باع ب 130 بلو فاليو يمشي يصرح، ننصحوه لانه يمشي يصرح وحده. اما يعطيوه كيتون زيرو ما يخلص حتى شيء. كان باعه ب 250 وهو عنده حق يربح، كان 30 مليون مع المية اللي شرا بها. دونك شنو يحسبوا له الربح تاع القباض؟ باش يقولوا له عندك 120 مليون ربح.
0: داكو.
1: باش يخلص عليهم 15%، 15% نتاع ال 120. هو جاي وجهه ملخلخ، دخل بعض كلم قال لي يا اخي انا راني ما ربحتش 120 مليون. راني انا كي شريت العقار شريته ب 200 وبعته ب 250 راني ربحت كان 50 مليون.
0: يبقى انت مديكلاري
1: حق باش نربح هكا 10% في العام. كيفاش؟ قلت له كيفاش يا اخي انت تراه عقدك اللي انت شريت به كي هيك شاري ب 100 حاطين له في المراسله، ماهمش غالطين جماعه القباضه، شادين الحساب لكن
0: الوثيقه في الوثيقه
1: هو كي شاري ب 100. قال لي ترى انا ما حط وقتها قعدت توقيك لي سقيه عقار ب 200 وقيدته بمدة طويلة للبيع تولي 10% ديما في كل الأحيحت 100 مليون معناها فوز ديكلاراسيون وسطرك ربي كانت نجم تفيق بيك راهو القباضة وتعمل لك مراجعة جبائية لك الثمن هذاك باهي منعت معناه مازال عندها الوقت هي في يد 4 سنين الإغفال. أنت لهنا جيت بعته اليوم أكل المارج الكل اعتبر لك ربح، فالسومة اللي طيحته المية اللي هما نون ديكلاري ربحت منهم 6 خلصتهم 15 اليوم، معناها شوف الديفيرونس 9% زايدين، معناها كان حطيت 200 نتاعك وقتها وخلصت 6% وقتها كنت توا أنت ما تخلص حتى شيء، على خاطر كي نحسب لك شريت ب 200 مليون عندك 3 سنين تربح 10%.

0: ورسون في العام اللي هي 20 مليون، بعد 3 سنين عندك حق تربح 60 مليون،
1: وانت تبيع
0: 260 ما تخلص حتى شيء، انت بعت 250 برك. معناها هو لو كان حط سومه الحقيقي وقتها
1: ما يخلص،
0: كان يخلص 6% أي. على 200 مليون اللي شرا بها، ويبيع اليوم ب 250 وب 260 ما يخلص حتى ملي. نهايته اذا كان باش يبيع ازيد من 260 كي يبيع ب 270 يخلص كان على 10 ملايين، باش يبيع ب 300 يخلص على 50. هكاك تحسب القبابه. فالناس اليوم نهار اللي يجي يشري العقار ساعات ما يقولش العدل شهاد، خاطر هو زاد حتى اجره عدل شهاد ما بالبورسنتاج على الثمن، سوا ديزون حب يسرق القبابه ويسرق حتى عدل شهاد حتى محرق، يقولوا لا هذاك السوم راهو متفاهمين فيه راهي ب 100. ساعات تلقاني انا فايق بيا اللي هو السوم كذا وننصحوهم ساعات وكل نتاعك ماهوش مركز وقتها، وقتها قداش باش يخلص وقتها وبرك. توا وقت اللي يجي يبيع يفيق بالبلو فاليو ايموبيليير. دونك فهمنا الناس اليوم شنو هي القيمه الزايده العقاريه، قداش يخلص الطو نتاعه، فما الكانز وفما الديس حسب مده الاكتساب، وفما التصريح. لهنا وقت اللي تمشي تبيع عقار يا بايع، بعد ما تبيع وتقبض فليساتك امشي وحدك للقبضة قل لهم هاني شريت عقار وهاني باتو، خلي يحسبوا لك الحسبة هوني ولات معروفة، باش يعطيوك حقك في 10% على كل عام. انت عقار شريته ب 100 مليون 10 سنين التالي، بعد 10 سنين باش تبيعه عندك حق تربح 100%، 10% على كل عام في العشر سنين تولي 100%. معناها كي تبيعه ب 200 اليوم ما تخلص حتى ملي، كان اليوم لقيت فيه 250 برا خلص 10% تاع ال 50 مليون 5 ملايين. دونك انت قبضت 250 ما تكسرهمش ديريكت، اطرح خمسه زكاه هذوك فلوس الدوله بس خلصهم بلو فاليو خذ توصيلك باش تبدا مريقل. خاطر لو كان ما تمشيش تعمل التصريح سبونتاني وحدك، القبضه كي تبعث لك بعد مده تثقل عليك بيناليتي دو روتار، خطايا تاخير.
1: داكو.
0: حاجة أخرى ننبه لها، هو فما امتياز في البلو فاليو ايموبيليير في بيع المسكن الأول. واحد شرى دار وباعها، أول دار يشريها وأول دار يبيعها. دونك هو ما باعش قبل عقارات أخرى، ما باعش ديار أخرين، خاطر فما اللي عنده يولي تنجم راي القبضة تكسبه صفة التاجر، تلقاه يشري ويبيع في الأراضي. أي؟ يقسم السيد مقسم يعمل لك برشا نوامر ويبدا يشري يبيع. رايت حتى كان بيرسون فيزيك ماهوش بروموتور، نجم القباضه كي تلقاه بايع اكثر من 3 بيوعات ويبدا ديما يبيع، نجم تكيفوا انه هذاك كوميرسون تولي تفكر عليه في التي في ا كانه بروموتور وكانه شركه بعث عقاري ولا عنده باتون، تقول له خلصني في التي في ا يعني خاطرك انت كوميرسون في العقارات. فما واحد ماهوش قاعد يتاجر في العقارات ولا ديما يشري ويبيع في العقارات، اول مره يبيع دار ورثها على ابوه ما يستحقلهاش مش اباح، هذه معفاة المسكن الأول. كي يمشي البيع الأول يمشي للقباضة وحده يقول لهم أنا راني شريت العقار ب 100 مليون بعته ب 200 مليون أما راني أول عملية بيع، صحيح أنا راني رابح مثلا عندي عامين ولا 3 سنين ما اللي شريته، عندي حق في 20 مليون مثلا بعد عامين مثلا 120 أنا بعت ب 200 باش نخلص نورمالمون 15% تاع 80 مليون. ما يخلصهمش معفاة
1: خاطر المسكن الأول.
0: المسكن الأول هذا عنده امتياز جبائي، اما يلزمه يمشي هو يصرح، خاطر ساعات يقول لك اي مش لازم ما يعملش يبعثوا له على البيناليتي دو روتار. دونك لهنا راهو التصريح الجبائي، احنا في تونس نظام تصريح ديما نقولها، يعني القباضه تتعامل معاك بانك انت قول اللي تحب وانا من بعد نعمل اللي نحب. فانت من الاول قول الصحيح واعطي الصحيح ويجب رجله مع القباضه على خاطر ما عندك وين هرب منها، راهو عندهم عدول الخزينه وينجم يراجع لك وينجم يثبت لك ويقول لك مش هذاك السوم الحقيقي، ستيم فوس ديكلاراسيون وتهرب ضريبي يدخل في مشاكل. وغسيل اموال، اليوم عندنا قانون خطير برشا زاد القانون تاع غسيل الاموال ومتاع شنو هي المصدر الحقيقي للمالك وغيره. فقال اليوم راهو يبيع في عقار السيد بيدو تو هذا ماهو البايع، كي باع عقار خذا فلوس تحت الطاوله كان باش ياخذهم شيك سارقوا في ذو شمع، معناها فما تراسيبيليتي وهو ماهمش ديكلاري، معناها شراء العقار قيدوه طيحوا في السوق فما 100 مليون تحت الطاوله ولا 50 مليون. دونك الحل باش يعمل باش يمدهم لو سبيس غدوه، كيفاش باش تدورهم انت، كيفاش تدخلهم للدوره الاقتصاديه، معناها غدوه انت يظهر لك باش تشري عقار ماك بعت باش تشري باش يبعثوا لك من اين لك هذا، منين ليك الفلوس اللي شريت به، باش تقول لهم ماني بعت عقار، يقول لك انت بعت ب 100، باش تقول لهم لا راني وقتها بعت ب 150 ما سرقتكم خبيت عليكم، دونك شنو باش تعمل انت وقت. دونك حتى الفلوس خذيتهم تحت الطاوله باش تلقى صعوبه في تدخيلها للدوره الاقتصاديه، كيفاش حتى باش تصبها في البنك تقول لك منين السورس نتاعها منين جبتها. فماذا بينا اليوم دع ما يريبك لما لا يريبك، الله غالب، هذه راهي اي دوله في العالم فيها اداءات، ان شاء الله زاد بلادنا ديما زاد الاداره التونسيه تصلح من روحها والفلوس تمشي في ثنيتها الصحيحه، لانه عندنا برشا قصبياج نتاع اوراق ونتاع هرج ونتاع وقت ضايع ونتاع ناس تكربل ماهيش قاعده تخدم. ربي يصلح من شأن هالبلاد، لكن الضرائب تبقى من بين الحاجات اللي لازم تصلح البلاد. ومساله الاصلاح مساله مهمه وتبدا من الذات، الواحد لازم يقوم بواجبه بما عليه ومن بعد يطالب بحقوقه. للاسف زاد عندنا عقليه التوانسه نطالب بحقوقنا وماناش قاعدين نقوموا بواجباتنا،
1: ولازم يكون زاد عدم الدرايه والثقافه القانونيه والجبائيه.
0: يعني تلقاها هكا عن حسنيه، لا ما باش نقيدوها، اقل يحكي عادي السيد كاين حاجه، من بعد يوحل يلقى روحه في مشاكل وخطايا وكل. احنا دورنا لهنا باش نقولوا لما مبروا لحد، نقول لك هاو القانون شنو يقول، هنا نقول لك هذه الجنه وهذه النار وانت برا اختار.
1: الله الله الله الله محليه المادر كمال بن منصور وقت اللي نورنا ويعطينا هكا من الثقافه القانونيه، ما يخلي اليوم المواطن التونسي يعرف اللي ليه واللي عليه. يعطيك الصحه متر كمال بن منصور، عدل الاشاد المكون بالمعهد الاعلى للقضاء، يكون معنا نهاية الاربعاء. وعلى ما يبدو اذا الاربعاء جاي دونك مش غره جويه هكا ولا ولا مازال نورمالمون 30 نورمالمون دونك اخر حلقه ان شاء الله الجمعه الجايه
0: ان شاء الله
1: الجمعه الجايه نورمالمون. دونك الجمعه الجايه خلي تكون مخصصه لاستشاراتكم على 29 100 100 29 100 100. براتيكمون متر حكينا في كل شيء ما شاء الله، في كل شيء
0: تقريبا يمكن
1: لو 1 جويي معناها
0: نبداو في الصيف ان شاء الله، نصيفوا الجمعه الجايه.
1: الجمعه الجايه نصيف مش جيب حذايا الجمعه الجايه ولا
0: نسقوا خلي الواحد يمشي بحر شويه ويتفرد. انت تخدم انت حتى في الصيف
1: نخدم متر نخدم مش قولك
0: حتى نعملوا برنامج نسق نشوفوا
1: نسقوا باهي يا متر. يعطيك الصحه شكرا ليك ان شاء الله سيف مليان كان بالخير والخدمه والاجواء الطيبه مع العائله الكل. تحينا للعائله الكل المهنيه معناها اللي معاك في البير وحتى زاد العائله
0: الموسعه. نحيي فرصه احنا في اخر حصه باش نحيي الزملاء الكل سادة عدو للشهاده اللي يتابعوا فينا ديما، زملائنا رجال القانون بصفه عامه والقانونيين وحتى طلبه القانون اللي تابعوا في الحصص هذوما واللي حضروا بهم حتى في المناظرات الوطنيه، ربي يوفقهم ربي ينجحهم. نحيوا المستمعين نتاعنا ومشاهدينا الاوفياء، نشكرك انت والفريق كامل، يعطيك الصحه على الحرفيه في العمل. وجوهره فهم تبقى ذيك دارنا وامنا، والقانون يبقى ديما يعيش معانا، وثقافه مجتمعيه قانونيه لازمنا نزرعوها في الناس حبينا ولا كرهنا باش الناس تعرف شنو هي حقوقها وشنو هي واجباتها.
1: يعطيك الصحه متر مكسب الجوهره فهم بيان سور في كابوتشينو الحقيقه راني مش خليك تبحر شويه اما اذا كنت حقينك شكون حضرتك
0: هاني بحبي
1: يلا سيدي نص نهار 41 دقيقه شكرا ليك. الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: متى
1: لسنا ربع 50 دقيقة على موجتنا في ما تبقى من عمر البرنامج. أكيد نختمه مع فقرة أصل وفصل اللي أمن هنا الدكتور رياض مرابط, ويبدو أنه اليوم بشمشي لمفهوم كامل وقطاع كامل بش يحكي عليه. هتنتعرف على تفاصيل معك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: وفي جغرافين في كل مكان, مرحبا بكم مجددا, ونحن في الأمطار الأخيرة من أصل وفصل, ونستعد إلى موسم صيفي, موسم تبحيرة, موسم عطل. فبش تكون آخر مداخلاتنا في أصل وفصل تحوم حول الصيف والتصيف ووصول بعض الممارسات والمتعلقة بالصيف. ساعة سؤال لن يتنسلوا, ساعة احنا نقولوا الصيف مربوط بالسياحة, ولان شنو أصل السياحة في العالم وشنو أصل السياحة عنا احنا؟ يعني احنا عنا في تقاليدنا حاجة اسمها سياحة, معناش كلمة السياحة هي في العربية يعني توجدت واستعملت لكن بمعنى الديني. مثلا سيدي عبد الحميد الولي الصالح في سوسة تسمى عبد الحميد السائح لأنه كان يسيح في الأرض, لأنه هذوم الزهاد والمتصوفين يمشيوا يسيحوا في الأرض تنقلوا من مكان إلى آخر, فكانوا يسموا السياح, لكنها سياحة روحية ودينية, ما السياحة من أجل الترفيه. السياحة كيف نعرفوها احنا اللي هي اسمها التوريزم. السياحة الحديثة أول ما ظهرت في إنجلترا, وكان من عادة الإنجليز مش أي إنجليز, الأرستقراطية الإنجليزية, إنه الشاب أول ما يكمل قرايته وقبل ما يدخل في معترك الحياة المهنية فما حلقة انتقالية بتسمى الفواياج إنيسياتيك, يعني رحلة العلامة, يبعثوا في رحلة في الخارج خارج بلاده, في الغالب يمشيوا إلى أوروبا وإلى مراكز فن عصر النهضة ويعمل تور. من غادي جات كلمة توريزم. في هالدورة هذه يتعلم يستحفظ على فلوس, يتعلم إجابة متاع بالسفر, يتعلم أيضا يكتشف حضارات أخرى أو أوجه براقة من الحضارة الغربية خاصة, وثم بشكل عام حتى من الحضارة الإنسانية, لأنه هالدورة هذه مرتبطة باكتشاف ثقافة الأنسنة أو فلسفة الأنسنة اللي قامت عليها النهضة الأوروبية. هالفلسفة هذه اللي بمقتضاها الإنسان يجب أن يكون منفتح على الإنسان بقطع النظر عن لونه لديانته عرقه ظروفه إلى غير ذلك. فهذا هو الأصل في السياحة, كانت ممارسة خاصة بالطبقة الأرستقراطية, وكل ما تحسنت الظروف الاجتماعية وظروف الطبقات الشغيلة في أوروبا إلا واتسع مدى السياحة, وصارت السياحة يعني موجة كبيرة ومهمة وقت اللي يبقى إقرار العطلة السنوية في فرنسا عام 1936. من وقتها هالكونجي بي هذا الناس شنو مش تعمل فيه؟ تمشي تمارس فيه السياحة. غدوة نحكيو على السياحة الوطنية كيفاش كانت. إلى اللقاء.
1: مع دكتور رياض مرابط نوصلوا لاخر رونديفو بالنسبه اليوم في كابوتشينو بنات اسو بحيه بتاريخ 24 جوان 2026 موافق لتسعة محرم 1448 هجري. شكرا ليكيب الكل. تحياتنا لجيجي جرحومه في الاخراج, شكرا ليك. تحياتنا لنجوس انا قليلة في الديجيتال, ياسمين كيف كيف معنا في الديجيتال, وامنت لكم دو فيديو 3 قداش 3 فيديو هم بالحساب احنا امور واضحه. نسلموا على سوس وسعاد العدوني في التنسيق العام, وكانت معكم هبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا مافيا في الاعداد والتقديم قد مزيده. تحياتنا لكل مراسلينا عبد القادر جلال وكل المراسلين نتاعنا اينما كانوا. تتويت مع الرومانسيه ممكن تدخل في الوقت بيان سور, اسمها بسمه سعيديه. تشاو باي باي.

0: وحدي.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: الامور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
5: جوهرة
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وصل وزير الخارجية لإيطاليا أنتونيو تاياني إلى تونس اليوم لافتتاح المنتدى الاقتصادي والتجاري الإيطالي التونسي برفقة رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية. تأتي زيارة تاياني إلى تونس في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتشجيع فرص الاستثمار الجديدة والتعاون الصناعي والتنمية المشتركة في القطاعات ذات الأهمية القصوى للبلدين. وستركز المناقشات على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة بالإضافة إلى جميع جوانب العلاقات الثنائية في ضوء الشؤون الدولية الراهنة والاتحاد الأوروبي وفق ما أورد وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. عبر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ له إثر اجتماع عقده لتناول عدة ملفات تتعلق بالقطاع، عبر عن استغرابه من تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. ولفت المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى نسبة تقدم المشروع التي بلغت 80%، وكان قد أشرف على إطلاقه وزير الصحة عام 2024، وهو موضوع مذكرة ممضاة من الطرفين ذات التزام أخلاقي والزام أخلاقي حسب تقديره. وعبر المكتب عن استغرابه من هذا التراجع الذي جاء دون إعلام مسبق أو توضيح رسمي، وهي خطوة غير مفهومة تضرب مسار رقمنة التعامل وشفافيته، مما يطرح التساؤل حول مدى التزام الأخير بهذا الأمر وفق نص البلاغ. وقعت المدرسة العليا للتجارة بتونس أمس اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال لتعزيز التعاون بين الوسط الأكاديمي ومجال الاستثمار والتمويل المؤسسات. دوليا نافذت قناة الجديد بأن الحكومة اللبنانية سلمت اليوم دفعة جديدة من المحكومين السوريين إلى دمشق، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون القضائية الموقعة بين البلدين. ختاما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون عن برنامج تسليح الأسطول البحري للبلاد بالأسلحة النووية يسير بدقة وفقا لمساره المخطط له مسبقا. مجس إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
8: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
9: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
10: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
9: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
10: اس ام اس على 85 990.
9: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. فلاش المونديال
11: ماضي ساعة وخمسة دقائق. مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني التونسي موجود في مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظيره الهولندي. مقابلة باش تلعب أولى ساعات الجمعة، دونك نص الليل باش تكون في الليلة الفاصلة ما بين الخميس والجمعة تحديدا نص الليل، والمقابلة باش تظفر الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا. منتخبنا الوطني التونسي يوصل في أولى ساعات الفاصلة.

0: فجر قادم من مونتيري المكسيكية وين لعبنا زوز مقابلات خسرناهم زوز مع السويد 5-1 مع اليابان 4-0 الوصول كان أولى ساعات الفجر إلى كانساس سيتي ومشجع وحيد كان في استقبال وفد المنتخب الوطني التونسي كما في المكسيك وقت اللي مشينا كيف كان مشجع وحيد في استقبال وفد المنتخب تغييرات منتظرة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي مقارنة بالزوز مقابلات لولانين على مستوى حراسة المرمى منتظر إنه دحمان بشي واصل في حراسة المرمى اليمنى من المنتظر انه معتز النفاتي باش يكون مكان يان فاليري في التشكيله الاساسيه ثلاثي محور الدفاع باش يكون رقيق الطالبي ديناين برون على اليسار علي العابدي قدامهم كل من الصخيري اسماعيل الغربي حنبع المجبري الياس سعد العاشوري وفراس شوات تقعد هذه التشكيله المحتمله في انتظار الحصص التدريبيه بما انه منتخبنا باش يعمل اليوم اول حصه تدريبيه وفي انتظار ايرفيرونار بطبيعه يهبط التشكيله اللي بعد تكون الحصص التدريبيه التشكيله الاساسيه اللي باش نواجهوا بها منتخب هولندا. النتائج الحاصلة في المونديال البارح وأيضا مقابلات اليوم الفجر البرتغال ربحت أوزبكستان 5-0 إنجلترا تعادلت مع المنتخب الغاني 0-0 اليوم الفجر كرواتيا ربحت بنما 0-1 وكولومبيا ربحت الكونغو الديمقراطية بنتيجة 0-0 اليوم باش ينطلقوا مقابلات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات في المجموعة الثانية انطلاقا من 8 زوز مقابلات سويسرا تلعب ضد كندا البوسنة تلعب ضد قطر نذكر بالترتيب في المجموعة هذه كندا سويسرا عندهم 4 نقاط البوسنة قطر عندهم نقطة واحدة وال11 متاع الليل زوز مقابلات اللي تابعين المجموعة الثالثة المغرب اي تي البرازيل اسكتلندا نذكر بالترتيب في المجموعة هذه البرازيل والمغرب الاولانيين عندهم 4 نقاط باش يكون صراع ما بين زوز منتخبات هذا من أجل صدارة المجموعة اسكتلندا 3 نقاط في المركز الثالث وآي تي بصفر من النقاط نذكر بالمنتخبات المتأهلة إلى حد الآن اللي هما 7 منتخبات كل من المكسيك أمريكا ألمانيا الأرجنتين فرنسا النرويج والمنتخب الكولومبي آخر المتأهلين بينما 5 منتخبات رسميا ودعت المونديال اللي هما آي تي تركيا أيضا المنتخبنا الوطني التونسي الأردن ومنتخب بنما كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا كان انتقد بشدة تقنية الفار في مباراة البارح ضد نظيره الإنجليزي وكان طالب بضربة جزاء في المقابلة ورقة حمراء وفي تصريح لوكالة الأنباء البريطانية قال يظهر لي جماعة الفار مشاو يعملوا في قهوة كانت هذه فلاش المونديال قدم منكم أمينيس الذوادي نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فيم بونيت وأيضا الباج متاعنا سبور جهر فيم وادر هذه جيب شيكون في جهر سبور مع جمال ماضي ساعتين شاي طيبة في لمن فلاش المونديال الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي
1: تحياتي من الأربعاء 24 جوان 2026 أهلا وسهلا بالجميع مرحبا بكل من اختار جوهرة اف ام للاستماع للمحقق بلوس موعد القضايا والتحقيقات اليومية كل يوم من ماضي ساعة لماضي ساعتين زوز قضايا نقترحهم عليكم واحدة عربية عادة أو تونسية والأخرى عالمية حمزة البلومي معاكم في الميكرو ملك جلاصي في الإعداد طارق ريابي في التسجيل والميكساج واليوم نقترح عليكم نمشي ونشوفوا الشقيق العراق قصتنا اليوم هزت العراق بالكامل قضية رغم أن الأمن نجح فيها في تحديد القاتل وإيقافه ورغم أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي لأنه برشا ناس ما زالوا مقتنعين لليوم أن الحقيقة الكاملة ما زالت ما ظهرتش للعلن علاش؟ هذا اللي تكتشفوه بعد ما تسمعوا تفاصيل قصة سارة عبودي وحاسوب الأسرار قصة تسموها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب متابعة طيبة
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي
1: تنويه للسادة المستمعين القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية
0: بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم مش تهزنا إذن لمدينة البصرة جنوب العراق، المدينة المعروفة كالعاصمة الاقتصادية متاع العراق، وفيها أهم الموانئ المطلة على شط العرب. مدينة تمتد فيها حقول النفط على مسافات شاسعة، وتحيط بها واحات النخيل اللي صنعت شهرتها عبر التاريخ. لكن نهار 27 نوفمبر 2024 ما كانش نهار عادي بالنسبة لأهالي البصرة، بل كان اليوم اللي باش تبدا فيه واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العراق في السنوات الأخيرة. نهارتها كان نهار 4، كانت الدكتورة سارة عماد العبودي أستاذة جامعية عمرها 30 سنة، واللي تعيش يوم عادي في حياتها، على أساس قامت بكري كعادتها، حضرت روحها باش تخرج تمشي تخدم، راجعت برنامج المحاضرات اللي كانت باش تقدمها في الجامعة، ثم غادرت منزل العائلة حوالي 7 صباحا، وهي تسوق في كرهبتها، وفي طريقها وصلت كعادتها بوها عمار، وصلته للخدمة، وخوها زادة كيف كيف. في الثنية كلهم تبادلوا أطراف الحديث والتفدليك بشكل طبيعي جدا، وما كان يخطر في بال حتى واحد منهم أنه تلك اللحظات البسيطة باش تكون آخر الذكريات اللي باش تجمعهم بسارة. بعد أن ودعت والدها وخوها، واصلت إذن سارة طريقها نحو جامعة البصرة، وين تختم أستاذة مساعدة. لكن سارة الحقيقة عمرها ما هي باش توصل للجامعة. مع قرابة نص النهار بدأت أولى الإشارات المقلقة تظهر. أختها ليلى تلقت رسالة نصية من تليفون سارة، رسالة ظهرتها غريبة عجيبة، ملي شافتها تضمنت حاجة غير مفهومة بالنسبة لها. مكتوب فيها: قول بابا يعطي للدكتور ضرغام التميمي 1,000,000 دينار عراقي، راني تسلفتهم منه قبل وما رجعتهمش، ربي جزيه كل خير وقف معايا وقت استحقيت له. بمجرد أن قرأت ليلى محتوى الرسالة شعرت اللي فما حاجة لا تستقيم. تعرف أختها مليح، تعرف اللي سارة ما كانتش الساعة من الناس اللي يتسلفوا فلوس من عند الغرباء، وزيد حجم دين كيما هكا مش مسنسة تتسلفوا بتاتا. لكن الغرابة ما توقفتش عند هذا الحد، بعد دقائق قليلة فقط وصلتها رسالة أخرى من نفس الرقم. رسالة كانت أكثر صدمة من الأولى، كتبت فيها سارة أنها غادرت البغداد، وأنها قررت الزواج من رجل ثري تعرفت عليه وهي تقرأ، وطلبت من عائلتها ما يفركسوش عليها ولا يتقلقوا عليها، توا على أول ما تستقر أمورها هي اللي تتصل بها. ما إن قرأت هالرسالة الغريبة حتى تجمدت ليلى في بلاصتها، وهي تخسر للتليفون ومش مصدقة اللي تقرأ فيه. الكلمات ساعة ما كانتش تشبه أختها أبدا. سارة اللي كانت معاها قبل ساعات قليلة فقط ما ظهرت عليها حتى علامات توحي بأنها تخطط لا لسفر لا لزواج أو لمغادرة البلاد، بل على العكس تماما، كانت تتحدث بشكل عادي على نهارها وبرامجها وشني باش تعمل. في محاولة باش تفهم اللي صاير، ليلى اتصلت بأختها لكن تليفونها كان مسكر.
2: إن الرقم المطلوب غير متوفر
1: حاليا. عاودت المحاولة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وشي. وقتها بدأ الخوف يتسلل لقلبها. ليلى ما عادش نجمة تقعد في بلاصتها، والخوف باش يخليها كل دقيقة تتعدى عليها وتليفون سارة مسكر تحسها كأنها ساعة كاملة. لبست أول حاجة قدامها وخرجت تجري للشارع. وقفت أول تاكسي، كانت مرتبكة درجة ما كانتش حتى قادرة ترتب كلامها طول الطريق، وهي شادة تليفونها وتحاول تكلم أختها على أمل تسمع صوتها وتكتشف أنه الحكاية الكل سوء تفاهم. لكن في كل مرة كانت تسمع في نفس الرسالة: هذا الهاتف مغلق. وصلت الخدمة بوها عمار وهي في حالة تعبة برش، هبطت من التاكسي تقريبا تجري، دخلت عليه ورات الرسائل اللي وصلتها، وعمار كي بدأ يقرأ في الكلام حس روحه مش قادر يستوعب اللي قاعد يشوف فيه، خاطر سارة كانت أقرب بناته ليه، يعرفها أكثر من أي حد آخر، ويعرف زاد اللي هي مستحيل تعمل خطوة كما هذه من غير ما تعلمه. خلي عاد مش تهرب فجأة وتقرر تعرس من غير حتى ما تكلم عائلتها. حسيلو عمار قعد ثواني ساكت وهو يعاود يقرأ في الرسائل، هاو رسالة الدين، هاو رسالة الهجة والعرس، قراهم مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة كان اقتناعه يكبر أكثر أنه فما إن في الموضوع، وأنه الكلام المكتوب ما يشبهش سارة جملة واحدة، خاصة وأنه الصباح كان معاه، تي كان معاه في الكهرباء وهي يوصلته، وحكيوا عادي وتفاهموا حتى لي في الليل باش يخرجوا يتعشوا مع بعضهم العائلة الكل، وكانت سارة فرحانة وتضحك وما فيها حتى إشارة توحي أنها باش تغادر البصرة على عين المكان ولا باش تقطع علاقتها بعائلتها. من غير حتى تفكير خرج عمار من خدمته، ركب مع بنته تاكسي وتوجه مباشرة لجامعة البصرة، وغادي كانوا يتمناوا يلقاو تفسير بسيط لكل اللي صاير، لكن اللي استناهم غادي كان صدمة أخرى. إدارة الجامعة أكدت لهم أنه سارة أصلاً ما جاتش للجامعة نهارتها، رغم أنه عندها أكثر من محاضرة برمجة، ورغم أنه الطلبة والأساتذة كانوا يستناوا فيها، لكن ما حضرتش لأي حصة من الحصص، ولم تعلم الإدارة مسبقاً بغيابها. والأغرب من هذا الكل أنه الإدارة بيدها كانت من الصباح تحاول تتصل بها أول ما لاحظوا غيابها، لكن طبعاً ما وصلوا لحتى نتيجة. وقتها خوف العائلة تحول اليقين، سارة اختفت. عمار ما ضيعش الوقت، خرج من الجامعة وتوجه مباشرة لقسم الأمن وقدم بلاغ رسمي في اختفاء بنته، وورى للمحققين الرسائل اللي تبعثت من تليفونها، وشرح لهم أنه مقتنع 100% اللي بنته ما كتبتش الكلام هذا بإرادتها، وأكد لهم أنه سارة مستحيل تهرب ولا تمشي لبغداد ولا تعرس من خير علم عائلتها، خاصة وأنه عمرهم ما ضغطوا عليها في حياتها ولا فرضوا عليها أي قرار، وكانت ديما تعيش بحرية وتحظى بدعمهم الكامل. الحالة اللي كان عليها أبو سارة خلت المحققين ياخذوا الموضوع بمنتهى الجدية، خاصة وأنه المعطيات الأولى كانت فعلا مريبة. انطلق البحث فورا وتم أخذ كل المعلومات الخاصة حول سارة، تصورها جديدة، نوع كرهبتها اللي تسوق فيها، الحوايج اللي كانت لبستهم، وتم تعميم رقم اللوحة المنجمية على جميع الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش. في نفس الوقت انطلقت عمليات البحث داخل المستشفيات والمصحات في البصرة وحتى في المدن المجاورة، خوفا من فرضية أن تكون البنية تعرضت لحادث مرور مثلا. في الوقت اللي كانت العائلة تعيش ساعات من الجحيم، كبار وصغار خرجوا يفركسوا عليها في كل مكان، طبعوا وتصورها، علقوهم في الشوارع، في الجامعة، في الأحياء، وما وقفوش لحظة على الاتصال أو محاولة الاتصال والتواصل معها بالتليفون أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كل واحد منهم كان متشبث بأمل صغير أنه سارة تجاوب ولا تظهر فجأة وتقول أنه حكاية الكل مجرد سوء تفاهم. لكن الساعات كانت تمر ببطء قاتل، وكل دقيقة بلاش خبر كانت تزيد الخوف وتزيد الشكوك، حتى وصل بلاغ جديد سيقلب معطيات هذه القضية. شرطة المرور أعلمت المحققين أنها لقات كرهبة سارة في باركينج بعيد حوالي 10 كيلومترات برك على الجامعة. في نفس الوقت قريب بشكل ملفت من الطريق اللي يهز للحدود العراقية الإيرانية. الكرهبة كانت فارغة، ما فما حتى أثر لسارة. سريعا تحولوا أعوان الأمن مع أفراد العائلة للمكان، وتم فتح السيارة وفتشت بدقة. وهنا ستكون المفاجأة الثانية، الكهرباء ما كان في وسطها حتى شيء تقريبا، لا ساكسار لا الأورديناتور المحمول اللي العائلة تأكد أنها ما تتحركش من غيره، لا تليفونها. كأنه مولات الكهرباء خرجت منها بإرادتها وهزت معاها دبشها الكل وغادرت المكان. وهنا الحق بدأت فرضية جديدة تفرض روحها على التحقيق، فرضية أنه سارة ربما غادرت فعلا نحو إيران، ربما الرسائل اللي وصل عائلتها صحاح. لكن المحققين ما كانوش يعرفوا وقتها أنه كاميرا بعيدة في منطقة صحراوية على الحدود كانت سجلت قبل ساعات مشهد مرعب، مشهد باش ينسف كل فرضيات الهروب. بلاغ غريب وصل من قوات حرس الحدود بين العراق وإيران، بلاغ على واحدة من الكاميروات اللي صورت سيارة واقفة بطريقة غريبة. مش بعيد عليها كان فما راجل ومرأة واقفين يحكيوا مع بعضهم، وفجأة الراجل حل المال متاع الكهرباء وخرج حاجة من غادي. ما كانش صعيب على المحققين يعرفوا أنه خرج فرد وقف قدام السيدة وبعد لحظات قصيرة أطلق النار عليها بكل برود بكل هدوء. السيدة تحت على الأرض، أما قاتلها ركب كرهبته وغادر المكان سريعاً. دورية من الأمن توجهت للبلاصة وغادي تم العثور فعلاً على جثة سيدة كانت لابسة خمار أحمر. الجثة كانت مشوهة بشكل كبير، ما كانش معاها حتى وثيقة تثبت هويتها. تم نقلها مباشرة للمستشفى. في المقابل أعوان الأمن بدأوا يقارنوا مواصفاتها ببلاغات الاختفاء وتواصلوا فعلاً للبلاغ اللي قدمته عائلة الدكتورة سارة العبودي، نفس المواصفات تقريباً. تم إبلاغ شرطة البصرة اللي بدورها أبلغت العائلة. الصدمة كانت قوية برشا عليهم، لكن باش يتحركوا سريعاً للمستشفى. وغادي باش يدخل العبودي الأب لغرفة الموتى وهو كله أمل أنه ما يلقاش بنته في الثلاجة وأنه اللي لقاوها ما تكونش سارة. رفعوا له الغطاء بشوية ووروها الجثة وصدم بالمنظر، سارة هي فعلاً الضحية. سارة بنته اللي من ساعات كانت معاه توصل فيه توا قدامه جثة هامدة ملامحها مشوهة. العائلة كانت في حالة صدمة كبيرة، وناس الكل تتساءل شكون اللي قتل سارة بهذه الطريقة الوحشية وعليش. الشرطة طبعاً انطلقت في التحقيق في الجريمة. في البداية تم إرسال تسجيل كاميرا المراقبة لرصدت الحكاية متاع الكهرباء والسيد اللي خرج منها. أرسلت التسجيل لخبراء الفنيين على أمل أنهم ينجموا يوضحوا جودة التسجيل، وبالتالي على الأقل ينجموا يطلعونا رقم اللوحة المنجمية للسيارة اللي كان يسوق فيها قاتل سار. في الأثناء تم استجواب أفراد العائلة فرداً فرداً. جميع أفراد العائلة أكدوا أن سارة كانت شابة طموحة جداً ومعروفة بأخلاقها العالية، ما كانتش عندها خلافات إلا ربما مع شخص واحد، ضرغام عبد السلام التميمي. ضرغام، مش هذا اللي جات رسالة قتلهم خلصوا في دين يسالهولها؟ هذاك هو بيتو. هشكونوا سي ضرغام هذا؟ مش نجم نفهمكم الحكاية، لازم نرجعوا شوية لثمانية سنين التالي، وتحديداً الأول عام أقرأت فيه سارة في كلية التربية في جامعة البصرة. كان حلم كبير الساعة لسارة أنها تدخل تقرأ في تلك الجامعة، لكن حلمها الأكبر كان أنها يوماً ما تولي أستاذة جامعية وتقري في نفس الجامعة. بعد سنين من التعب والقراية نجحت سارة بمعدل قوي ودخلت فعلاً كلية التربية بجامعة البصرة. من أول عام بدأت تبان موهبتها وتفوقها، كانت ديما من الأوائل، والأساتذة يشهدوا لها بذكائها واجتهادها، وكلهم كانوا يحبوها برشا لأنه يعتبروها مثال البنية الناجحة المتفوقة. لكن وسط الأساتذة الكل كان فما أستاذ واحد يغزر لها بنظرة أخرى. أستاذ الكلية الكل تهابوا وتخاف منه، الدكتور ضرغام عبد السلام، معروف بالقسوة متاعه، شخصيته المتعالية، حتى زملائه كانوا يتجنبوا المشاكل معاه. في نفس الوقت كان عنده نفوذ كبير وعلاقات سياسية بارزة تخلي برشا ناس تهابوا. أخته هي زوجة محافظ البصرة أسعد العيداني، لكن الغريب اللي الطريقة اللي كان يعامل بها سارة كانت مختلفة على معاملته مع بقية الطلبة. كان يعاونها، يجاوبها على أسئلتها الكل، يهتم بكل التفاصيل اللي تخصها. في الأول سارة بنوع من السذاجة كانت تشوف فيه مجرد أستاذ يحترم طالبة مجتهدة، لكن الحقيقة كانت أعمق من ذلك. ضرغام كان يغزر لسارة بنظرة الإعجاب، ومع مرور الأيام الإعجاب اللي كان يخبيه الدكتور بدأ يكبر أكثر وأكثر، وقرر يكشف لسارة على مشاعره. وفعلا صارحها وقال لها هو يحبها ويطلب القرب منها، لكن بطريقة سرية بعيد عن الناس، خاطره الدكتور معرس وعنده صغار وما نجمش يطلق مرته. الكلام صدم سارة جدا، الراجل أستاذها في الجامعة وزيد أكبر منها ب25 سنة وزيد معرس وبصغاره. رغم ذلك كانت ذكية في التعامل معاه وما حبتش تدخل في مشاكل تنجم ترجع عليها بالمضرة. حكيت معاه بالسياسة وقالت له أنها ما تخممش في الارتباط في الوقت الحالي، تخمم فقط أنها تكمل المرحلة الجامعية وتولي أستاذة جامعية. ضرغام الحقيقة باش يبين لسارة أنه متفهم لقرارها وتقبل رفضها ليه، لكن هذا ظاهريا فقط، لأنه من داخل كان مصر على إقناعها اليوم قبل غدوة. لكن سنوات باش تتعدى وسارة بقات متمسكة بنفس الرأي والقرار، وين يتقابلوا حتى صدفة يعاود هو يجبد لها نفس الموضوع وهي تجاوبه بنفس الطريقة. إعجابه بها تحول مع الوقت لهوس كبير. بعد ما تخرجت سارة واصلت مسيرتها العلمية، سافرت لإيران باش تكمل دراستها في المرحلة الثالثة. سنين طويلة من التعب والتضحيات، وفي النهاية رجعت للعراق وحققت حلم الطفولة وولت أستاذة مساعدة في جامعة البصرة اللي قرأت فيها وتخرجت منها. كانت فرحانة برشا أنها حققت حلمها وحلم عائلتها، الناس الكل كانت فرحانة بها وكانت تشوف فيها مصدر فخر كبير. أما في نفس الوقت كان فما شخص آخر يراقب في نجاحها بصمت، الدكتور ضرغام. رغم كل السنوات اللي تعداو مشاعره تجاهها ما نقصتش، ورجع من جديد تواصل معاها وعاود مرة أخرى طلب منها الزواج، لكن رأي سارة ما تبدلش. في كل مرة يحكي لها على نفس الموضوع كانت ترفض بكل احترام. سارة ما كانتش تعرف اللي رفضها المتكرر ليه باش يتحول لشرارة حقد كبيرة. 3 شهور قبل الجريمة تقدم شاب لخطبتها من عائلتها، وسارة كانت موافقة. وطبعا الخبر ما هوش سر، وفي ساعة انتشر في وسط جامعة البصرة وصل طبعا للدكتور ضرغام، وضرغام أهبل. الهوس اللي عاش به سنين طويلة تحول لنار تاكل فيه من داخل. كيفاش؟ باش تعرس بعد ما رفضتني أنا؟ وافقت على راجل غيري؟ ومن نهارتها ضرغام بين وجه آخر لسارة. صديقات سارة أكدوا أنها حكت لهم اللي ضرغام ولا يتصل بها بشكل يومي ومتكرر، لدرجة أنها تقلقت من الموضوع ولا يراقب فيها في تحركاتها، وين تمشي وين تجي مع شكون قاعدة. كانت في أي بلاصة تمشي لها تشوفه. صديقاتها طلبوا منها تشكي، لكن سارة كانت رافضة وكانت ديما تقول أنها على كل حال تملك بين يديها طوق نجاتها. أشنوه؟ قالت أنه مستحيل ضرغام يوصل يضرني، لأنه عندي ملفات نجم تضره هو ونسيبه وبعض الأسماء الأخرى. بعد المعطيات اللي وصولهم المحقين على علاقة ضرغام بسارة، أصبح هو المشتبه به الرئيسي في القضية، وقبل ما تتوجه له دورية أمنية لإيقافه لسماعه اصدر تقرير الشرطة الفنية اللي نجم يعدل جودة تسجيل الكاميرا، ومن خلاله اتحصلوا المحقين أخيرا على رقم اللوحة المنجمية للسيارة اللي الجاني خذ منها فرده وقضى على سار. بعد التدقيق تأكدوا المحقين أن السيارة إذن هي على ملك شكون؟ صحيح، ضرغام عبد السلام. سريعا تم تحديد مكانه وألقي القبض عليه، تمت مصادرة كرهبته وأرسلت للشرطة الفنية. أثناء تفتيش كرهبته القاوة المحقين تليفون سار، لكن القاوة فارغ تماما، ما فيه حتى تصويرة حتى رسالة حتى ملف حتى أبليكاسيون فورماتي. أما إذا التليفون تلقاه فأنه لا أثر للحاسوب، والحاسوب هذا راهو حكايته حكاية يا جماعة، لأنه باش يتقال برشا من بعد في وسائل الإعلام أنه السبب الحقيقي وراء مقتل سارة هو ملفات مهمة موجودة في الحاسوب الشخصي متاعها. الرواية هذه أيدتها العائلة بشدة، وبالنسبة ليهم سبب تصفية الدكتورة سارة كان اطلاعها على وثائق مهمة وخطيرة، خاطر بخلاف خدمتها كأستاذة في الجامعة أسندت لسارة مسؤولية إدارية، كانت المسؤولة على قسم الأرشيف، وفي إطار مهامها قررت أنها تقوم بفرز وتنظيم الأرشيف. وقتها تحت بنيدها وثائق تكشف عمليات فساد مالي وإداري كبيرة في الجامعة، بل وبرا حتى من الجامعة، متورطين فيها عدد من الشخصيات المهمة، ومن بين الأسماء اللي ظهرت قدامها شكون؟ صحيح، اسم الدكتور ضرغام. حسب رواية شقيقة سارة فأنه أختها قامت بنسخ الوثائق، عملت كوبي واحتفظت بهم في حاسوبها الشخصي وتليفونها، وكانت تستعد لفضح الأسرار هذه الكل في الأيام المقبلة، لكن سارة ماتت قبل ما تخرج الوثائق. فهل كانت هذه صدفة؟ تحت ضغط الأدلة وتحت ضغط الرأي العام وبعد إيقافه الدكتور ضرغام تكلم، قال أنه كان يحب سارة من سنوات طويلة، حب كان مرضي ومن طرف واحد. قال أنه صراحة عديد المرات أنه يحب يعرس بها، لكنها في كل مرة رفضته بتعلة أنها ما تخممش في الموضوع، حتى للي وصلوا خبر خطوبتها من واحد من الشباب، ووقتها غضب وقال كيفاش ترفضني أنا وتقبل غيري، وخمم في الانتقام. قال في صباح الجريمة كلمها وطلب منها يتقابلوا شوي، عنده ما يحكي معاه. قال في الأول رفضت، لكن مع إصراره المستمر وإلحاحه وعلى أنه المرة هذه قبلها وبعد سايه باش يسيبها في حال سبيلها، وافقت وتفاهموا يتقابلوا وين الباركينج اللي تلقات فيه كرهبتها. كي وصلوا غادي طلب منها تطلع معاه باش ما يعملوش الشبهات والعينين وكذا ويقعدوا في الباركينج. من بعد قال سقط نحو المنطقة الصحراوية القريبة من الحدود بين العراق وإيران، وفي الطريق ما زالوا يحكيوا، قالوا ما زلت نحاول نقنعها توافق تعرس بيا، لكنها رفضت وقتلوا أنه هذا نصيب واللي هي ما تنجمش تعرس به لأنه فما فارق عمر كبير بيناتهم، وزيد خاطره معرس وزيد ما تحس بحد شيء ناحيته. كيف فهمت اللي أو كيف هم هو اللي موقفها ما تبدلش، وقف الكرهبة في بلاصة بعيدة عن العينين وقالها أهبط شوية نتمشاو على سقينة، تو دريجين من زمان ونوصلك منين هزيتك. وهي هبطت فعلا، بقاو يحكيوا شوية في نفس الموضوع، ثم قال توجهت للكرهبة وحليت المال وجذبت السلاح اللي كنت ديجا مخبيه غادي وأطلقت النار دون تردد. من بعد خزلها تليفونها وبعث مساجات منه لعائلتها وبعد فسخ كل شيء فيه باش يخفي أي علاقة ليه بالجريمة وهز روحه وهرب من غادي. باهي سي درغام والحاسوب الشخصي متاع سارة وينه؟ حاسوب؟ ما نعرفش سيد المحقق، ما عندي حتى فكرة. درغام أصر أنه ما يعرفش الحاسوب وأنه ما فماش منها رواية الوثائق والفساد وغيره. تم حالته للمحاكمة. تاريخ 22 جوان 2025 صدر الحكم بالإعدام ضد الدكتور درغام عبد السلام التميمي. القضية هذه هزت الرأي العام العراقي الحقيقة، مش فقط بالنظر لشخصية ومكانة درغام، بل لأنه فما شعور أن الحقيقة الكاملة لم تكشف بعد، وأن الملفات اللي انكشفت أو اكتشفتها سارة هي سبب قرار تصفيتها. أكثر من هكا، قضية درغام ما انتهتش في نقطة الحكم عليه بالإعدام، لأنه اسمه باش يرجع للسطح من جديد في وسائل الإعلام العراقية في قضية قتل أخرى، قضية قتل الدكتورة بان زياد اللي حكيت لكم عليها سابقا في المحقق. بعد الحكم عليه بالإعدام، محامين درغام حاولوا أنهم يبينوا اللي موكلهم فاقد لقواه العقلية، والدكتورة بان زياد كانت من بين أعضاء اللجنة الطبية اللي كلفت بتقييم الحالة العقلية لدرغام عبد السلام، بل كانت هي رئيسة اللجنة. وبعد الفحوصات والتقييمات أكدت اللجنة أن درغام يتمتع بكامل قواه العقلية وأنه كان واعي بأفعاله وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما ساهم في تأييد حكم الإعدام الصادر في حقه. لكن بعد فترة وجيزة من هالتقرير باش يهز خبر مقتل الدكتورة بان زياد الرأي العام العراقي، وسرعان ما بدأت الشائعات والفرضيات تنتشر، والبعض شايف أنه مقتلها قد يكون مرتبط بملف الدكتور درغام، وربما دفعت ثمن التقرير الطبي اللي صادقت عليه. فهل كان زعم الأمر مجرد صدفة مأساوية؟ ولا فما رابط وخيوط مخفية ما زالت لم تكشف بعد في ملف الدكتور درغام عبد السلام؟
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين، وبعد تفاصيل قضيتنا الأولى من العراق نهزكم لفرنسا. فرنسا اللي باش تصير فيها جريمة تنطلق تفاصيلها باتصال يجي للشرطة، اتصال يكشف واحدة من الجرائم اللي هزت فرنسا لسنوات طويلة. قضية تسمعوها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

إذن قضية اليوم تهزنا لفرنسا، شمشيو تحديدا لمنطقة الواز. شجع بنا أحداث القضية لسنة 2014 وتحديدا صيفية 2014 جوان 8 جوان مع 8:30 اتصال يجي للشرطة من عند شابة كانت في حالة هستيرية من البكاء والصياح تطلب في المساعدة. أفراد الشرطة حاولوا يفهموها شنو اش صاير لها، لكن البنية كانت في حالة كارثية ما نجمتش توصل حتى معلومة. الحاجة الوحيدة اللي نجموا يفهموها هي العنوان اللي اعطته لهم بعد جهد جهيد. يتوجهوا أفراد شرطة على عين المكان مع فريق إسعاف. أول ما وصلوا للدار لاحظوا أنه الباب كان محلول. دخلوا وهنا مباشرة باش يشوفوا شابة باين أنه هي اللي اتصلت بهم، كانت في نفس الحالة من البكاء والهستيريا، واقفة وراء الباب عارية تماما ترعش وجسمها كله دم. فريق الإسعاف بالوقت حاولوا يشوفوها لباس، يتفقدوا بدنها مضروبة، منين هالدم اللي عندها، عندها نزيف، شنو هو اللي صاير لها بالضبط؟ لكن ما لقاو شيء، ما لقاوش حاجة مفهومة باش فهموا منين جاي الدم. على كل حال ما هيش مصابة. في نفس الوقت عدد من عناصر الشرطة دخلوا للدار باش يشوفوا شنية فمة في هالمنزل. أول ما دخلوا للسال دو بان في الطابق السفلي تفاجأوا بحمام أمام تاع دم، كأنها صارت مجزرة غادي. كانت فمة جثة متعرضة للطعن عدة مرات وأداة الجريمة مرمية بجنب الجثة. باش يأكد الطبيب اللي موجود بين الفريق الإسعاف وفاة الشخص اللي تم العثور عليه في الحمام، تبعثت الجثة للطب الشرعي وتبعثت الشابة اللي تلقات في الدار لمركز الشرطة باش يتم التحقيق معاها. لشكون ترجع الجثة وشنو صار بالضبط؟ وهل هالسيدة الشابة هذه هي مرتكبة الجريمة؟ مش نفهموا مليح الأحداث وهالحكاية بالضبط، لازمني نعرفكم على شخصيات قضيتنا لليلة. الشابة اللي اتصلت بالشرطة اسمها داليا، هي من مواليد 1993، وقت أحداث القضية معناها عمرها 21 سنة. داليا من أصول تركية كردية، بوها اسمه محي الدين أولوغ، عمره 53 سنة، مولود في تركيا وهو من عائلة كردية بسيطة. من صغرته الحقيقة كان يحلم يولي كما برشا من أفراد عائلته اللي تغربوا وخاصة عاشوا في فرنسا، وكان يشوف في أعمامه وأولاد عمه يهاجروا لفرنسا يحلوا مطاعم كباب غادي وتمشي معاهم الأمور وماديا يوليوا لباس عليهم ويحسنوا من ظروفهم في تركيا، واللي يشري دار واللي يشري كهرباء وغيره. ذكرنا بتوانس

صغير وحل مطعم شاورما وكباب. بعد فترة من الاستقرار قرر محي الدين يعرس، وأكيد تطبيقا لعادات وتقاليد كان لازم يعرس بشابة كردية تركية. هذاك فعلا اللي صار، عرس بهذه الشابة وحياته مشات بشكل طبيعي، بل نجم نقول شكل هايل، حتى أنه عام 2003 سيتحصل على الجنسية الفرنسية. كان متفاهم ياسر مع زوجته وباش يجيبوا مع بعضهم ما شاء الله ستة صغيرات. من ستة صغار فما داليا اللي حكينا عليها في أول القصة. داليا كانت بنية طموحة تخمم كان في قرايتها في مستقبلها، محبة للحياة، وأهم حاجة ما كانتش متقبلة النظام اللي عايشين بيه في دارهم. ما وسي محي الدين بوها أو أمها كانوا نوعا ما عندهم نوع من القمع لصغارهم، ممنوع الخروج، ما يلبسوش على كيفهم بين ظفرين على النمط الفرنسي الأوروبي، ممنوع يعملوا علاقات مع فرنسيس ولا غيرها من الجنسيات اللي عندها طبيعة ثقافية أخرى. إذا يحبوا يعملوا أصحاب من الأحسن يكونوا أتراك، وكان الزم أكراد. داليا كانت رافضة هذه التعليمات، وكانت تناقش بوها وتقول له توا أنت إذا كان ما تحبش العيشة هكا ما لعليش جايبنا في فرنسا ونعيشوا في فرنسا ومولودين في فرنسا. حسين كانت تحكي مع أمها وتقول لها مثلا كيفاش باش نعملوا كان جاي يخطبني أنا شاب فرنسي، شنو عملنا معناها، شنو باش تقولوا له. وأمها كانت واضحة بالنسبة لها وقالت لها موضوع كيما هكا لا نقاش فيه، لا يجيك شاب فرنسي لا شاب ألماني، ما تاخو كان تركي كردي. كل هالعادات ما كانتش تعجب في داليا، مثلا كيف تتقابل مع عائلتها الموسعة وتشوف تفكير ابنات وأولاد عمومتها تتأكد أكثر أنها مستحيل تعيش كيفهم. البنات يعرسوا بكري، طريقة عيشهم ولباسهم مختلفة عليها، وهي كانت شخصيتها كما قلت لك هكا طموحة، تحب تخدم، تحب تسافر، تحب تدور الدنيا، تحب تعيش حياة الأوروبيين اللي هي عايشة بيناتهم. عنادها ومعارضتها لبوها وامها جاي زادة من خلطتها، الشاب اسمه جوليان فيدلين، عمره 20 سنة. جوليان كان جار داليا، يسكنوا في نفس المنطقة. قصة حبهم بدأت من مرحلة المراهقة، كانوا يتقابلوا في الحومة، تقول انت اي شيعها للي سير تقرأ فيه، وبطبيعة الحال كل شيء تحت حس مس بالسرقة على عائلتها، خاصة انها تعرف ان ابوها يخدم العشرة متاع الصباح يروح كان لحديش متاع الليل، يعني تقريبا مأمنة روحها باش ما يفيق بها حد. حتى أصحاب جوليان اللي كانوا يشوفوا علاقته السرية مع حبيبته التركية كانوا ينبهوه ويقولوا له يا ولدي رد بالك، راهو بوها صعيب ومستحيل يقبل علاقتكم، كان تبعد عليها من توا خير ما تزيد الأمور تتعقد تتربط أكثر. لكن جوليان كان متأكد أنه عائلة داليا في الأخر ما عندهم كان أنهم يقبلوا به، وحتى إذا ما قبلوهش تاو يحطوهم قدام الأمر الواقع ويعملوا هما اللي يحبوا عليهم. بعد فترة نجحت داليا في الباك، مشيت هي تقرأ تجميل، سي جوليان مشى للجيش وتحديدا تخصص في ميكانيك الطيارات. جوليان حقيقة تربى محبوب وسط عائلته، بوه اسمه كلود داير شوفير تاع كاميونة، وامه ربة بيت، وعنده أخت واحدة أصغر منه في العمر. تربى قلت لك جوليان وسط عائلة متماسكة مع بعضهم ديما، خرجتهم مع بعضهم، حتى كانوا ديما معروف عليهم السفر، يسافروا كل ما فما مناسبة مع بعضهم. هو الحقيقة ما عندوش زايد والخلط الفاسد. عائلته ما كانش في بالهم أنه عائلة داليا تنجم ترفض ولدهم وأنه علاقتهم سرية، كانوا يعرفوا

هو هذيليا مليح تجيب حذاهم للدار ويحبوها برشا. حتى نهار 8 جوان 2014، هرتها كان نهار عادي. أم داليا وبقية أخواتها مشاو لبلجيكيا، بوها محي الدين كان معدي النهار يخدم في المطعم تاعو كي كل يوم. هرتها داليا وجوليان قرروا يستغلوا الغياب متاع الجميع، وبما أنه جوليان كان في عطلة فهموا باش يتقابلوا. طلبت منه داليا يجيب حذاها للدار، دارهم مسافرين وبوها يخدم على روحه. 7:30 متاع العشية فجأة يدخل محي الدين للدار. أول ما دخل شاف بنته جوليان في وضع مخل في السال دو بان. أول ما محي الدين شاف المشهد هذا ما غير ما يخمم، مشى يجري للكوجينة والجماعة باهتين وخايفين ومش عارفين إيش يعملوا، وهو يهز السكينة ويهد على جوليان ويسدد له جملة من الطعنات من غير كلام. 18 طعنة في مختلف أنحاء جسمه. من الغل محي الدين بعد ما طعن جوليان شدوا من شعره وبدأ يضرب له في راسه في القاعة، كما باش يأكد من بعض تقرير الطب الشرعي وقت اللي يقول أنه جمجمته تقريبا مهشمة بالكامل. من بعدها محي الدين يخلي كل شيء كما هو ويهرب. وقتها داليا اتصلت بالشرطة والبقية تعرفوها، وهي متصلة بهم وترعش وتبكي ومش عارفة شنية تقول وشنية تعمل وما نجمتش تكون جملة مفيدة. المحقين انطلقوا في البحث على محي الدين، استجوبوا أفراد عائلته اللي في فرنسا الكل، فتشوا عليه في ديارهم في ديار أصحابه، لكن محي الدين ريحته ما فماش. باش يكتشفوا سريعا المحقين أنه محي الدين توجه بكرهبته إلى الحدود الفرنسية البلجيكية، مش البلجيكية، ومن غادي قص تسكرة لتركيا وهرب قبل ما يتم إدراج اسمه في التفتيش. عائلة جوليان كانوا في حالة صدمة وذهول. نهاية البشعة متاع ولدهم خليت قضيته تتحول لقضية رأي عام. جنازته كانوا حاضرين فيها عدد كبير من الفرنسيين ومن أصحابه وحتى ناس ما يعرفوش، ولكنهم كانوا مساندين للعائلة. وسائل الإعلام وصفت اللي قام به محي الدين بالفعل البربري، أكت بغبغ، خاصة أنه العلاقة اللي كانت بين جوليان وداليا علاقة يقولوا لها رضائية. داليا كانت مصدومة من اللي صار لحبيبها وخايفة من بوها، خاطر بعد ما قتل جوليان وهو خارج من الدار قالها أنت زادة جايك الدور، فكانت خايفة من بوها ومن أولاد عمها. ذيك علاش باش تبدل سريعاً هويتها، اسمها، البلاصة اللي تعيش فيها. بعد ما تأكدوا المحقين أنه محي الدين دخل تركيا باش يتواصلوا مع السلطات التركية لتسليمه وعملوا الإجراءات اللازمة وكذا، لكن رفض طلبهم. وهذه من الحاجات الدارجة في العلاقات الفرنسية التركية، السلطات التركية لا تتعامل مع المطالب الفرنسية، ويظهر لي العكس صحيح زي. حسين في المقابل كلود بو جوليان ما كانش مسلم في حق ولده، مستحيل قال انه الحكاية تقف هنا، معناها هو مشى لتركيا ومش مش يسلمونا في تركيا والسلام، معناها وتفل مشى دموا. كل يوم كلود كان يدخل لمواقع التواصل الاجتماعي تفركس في حسابات أقارب محي الدين، فمش ما يلقى أي خيط يدل على بلاستو. حتى العام 2018 وقت اللي لقى زوز تصاور، واحدة منهم
نتاع عائلة محي الدين، أمه وبقيت أخواته، وفي التصويرة كانت قدامهم الكهرباء نتاع محي الدين. أبي هي كهرباء مش مفروض هذه في بلجيكيا بعد ما هرب بها من فرنسا. تصويرة أخرى كان شرها ولد خوه محي الدين مع إذا عمه محي الدين في بالهم في تركيا. لكن من التصويرة اللي نشرها كان حاطت اللوكاليزاسيون وبش يتعرفوا على البقرية والمدينة اللي فيها محي الدين بالضبط. كلود ورى المنشور للمحقين وحكي لهم زيادة على حكاية الكهرباء اللي يظهر أنها وصلت بصفة غريبة لتركيا. لكن بعد بحث صغير اكتشفوا المحقين أن محي الدين مش في تركيا، وإنما عاد لفرنسا بهوية مزورة، وهكذا سيتم إلقاء القبض عليه. فالتحقيق معاه محي الدين قال أنه اقتسالوه كيفاش رجعت نهارتها وشو اللي صار، قال لهم قلبي كان قايل لي اللي فما حاجة في الدار، قال كنت نخدم على روحي فجأة أنه مش عوادي من عوادي روحة لحديش تعليق، قال قررت نروح للدار نتفقدها. وأول ما حليت الباب ودخلت اتفاجأت بمشهد جوليان يحاول يعتدي على بنتي. حتى من غير ما نشعر مشيت نجري هزيت السكينة وتعنتوا بها. يعتدي على بنتك كيفاش؟ اللي نعرفوه انه كان حبيبها وهما مع بعضهم برضاها. مش صحيح سيد المحقق، وتنجموا حتى تسألوها. وذاك اللي صار، المحقين سألوا داليا مرة أخرى، لكن هنا كانت المفاجأة. داليا قالتي كلام بابا صحيح، جوليان حب يعتدي عليا وبابا دافع عليا. لكن محامي عائل جوليان نجم يظهر أنه كلامها ما هوش صحيح، ويبين بالدليل أنها كانت على علاقة بجوليان من ميساجاتهم. أصلاً أكد أنه مش أول مرة يمشي بحذاها جوليان للدار، ومش أول مرة تصير ما بيناتهم هذه العلاقة الحميمة برضاها. وفهم القاضي أنه تبديلها لشهادتها جاي أكيد من ضغط عيلتها عليها، وزيد ما تحبش بوها يعدي بقية عمره في الحبس. لكل هذه الاعتبارات في سبتمبر 2022 سيتم الحكم على محي الدين بالسجن لمدة 20 سنة من أجل جريمة قتل جوليان. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت
2: ماذي ساعتين ودقيقتين. أهلا وسهلا بكم في جوهر سبورت. طبعا البداية بآخر أخبار المونديال وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي.

البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي اللي وصل فجرا نجم نقول البارح إلى مدينة كنساس سيتي الأمريكية ومش يلعب آخر مباراة طبعا في مشاركته في كأس العالم. اليوم عنده حصة تدريبية أولى في انتظار حصة تدريبية ثانية زادة قبل المباراة. مشجع تونسي وحيد كان في استقبال المنتخب وهذا يدل على طبعا النتائج المخيبة للأمال اللي عملها المنتخب في المشاركة هذية. نذكر أن مباراتنا مش تلعب في فجر يوم الجمعة 26 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 0 سنواجه المنتخب الهولندي. المنتخب الوطني التونسي في رصيده 0 من النقاط، 2 هزائم بنتائج ثقيلة، 5-1 قدام السويد و4 بلاش قدام المنتخب الياباني. تحكيم المباراة هذه باش يكون الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. نقعد ديما مع المونديال وتذكير بنتائج المونديال يوم أمس واليوم فجرا كذلك. إنجلترا تعادلت مع غانا 0-0، فوز البرتغال على أوزبكستان 5-0، فوز كذلك الجزائر نذكر على الأردن 2-1، فوز النرويج على السنغال 3-2، فوز كولومبيا على جمهورية الكونغو 1-0، وفوز كرواسيا على بنما 1-0. طبعا نحكيه طوى على البرنامج اليوم والمجموعة الثانية، ننطلقوا بمقابلات المجموعة الثانية 8 متاع الليل. كل المقابلات باش يتلعبوا في نفس التوقيت، علاش؟ لانه هذه الجوله الاخيره في كل المجموعات، وبالتالي الفيفا ديما كل يعني الجوله الاخيره تلعب في نفس التوقيت. دونك 8 في اطار المجموعه الثانيه فما 2 مقابلات، البوسنه والهرسك وسويسرا كندا. البوسنه والهرسك تواجه قطر وسويسرا تواجه كندا. الترتيب في المجموعه هذه كندا وسويسرا عندهم 4 نقاط، ثم نلقاو البوسنه وقطر نقطه واحده لكل فريق. في المجموعه الثالثه 11 متاع الليل المغرب هايتي واسكتلندا البرازيل. المجموعة هذه البرازيل في المركز الأول بأربع نقاط ومعها المغرب، ثم نلقاو اسكتلندا 3 نقاط وهايتي 0 من النقاط. أخبار تتحدث على جاهزية نيمار للمشاركة في المباراة هذه، يعني النجم نشوفه أول يعني مشاركة لنيمار اللي كان مصاب مع البرازيل كونتر اسكتلندا. كما قلت مباراة تلعب 11 متاع الليل غد. هنا نعطيكم المجموعة الأولى فجرا ماضي ساعتين متاع الصباح، جمهورية التشيك تلعب مع المكسيك في المجموعة الأولى، جنوب أفريقيا تواجه كوريا الجنوبية. الترتيب في المجموعة هذه المكسيك 6 نقاط وترشح للدور الثاني، ثم نلقاو كوريا الجنوبية 3 نقاط، جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا نقطة واحدة، يعني جنوب أفريقيا ما زالت عندها حظوظ للترشح. ثم نختم بالمجموعة الخامسة 9 متاع الليل كوراساو تواجه الكوت ديفوار والإكوادور ألمانيا. في المجموعة هذه ألمانيا ضمنت الترشح متاعها بستة نقاط، ثم الكوت ديفوار إن شاء الله زادة تعمل نتيجة إيجابية وتترشح، ثم نلقاو الإكوادور وكوراساو بنقطة واحدة.

نحكي على اخبار النوادي ونبداو بالنجم الساحلي اللي وصل وتوصل في من بمجهودات طبعا كبيره من غلق العديد الملفات نتاع اللاعبين نتاعو عبر لجنه فض النزاعات، واخر ملف تم الاعلان على غلقه ملف لؤي بن حسين رسميا بعد توفير المبلغ المطلوب اللي هو 80,000 دينار للتذكير. هذا هو الملف السابع اللي تم غلقه الى حد الان في قضايا النجم الرياضي الساحلي. نحكيو على النادي الصفاقسي، وبعد قبول قائمة مهدي الفريخة المترشحة لرئيس النادي، برشا أخبار تتحدث عن دخول الفريق في مفاوضات مع المدرب عماد بن يونس لتدريب الفريق، وهذا اللي خلى فريق مستقبل مرسى يستنكر الخطوة هذية ويطالب النادي الصفاقسي بتوضيح رسمي في هذا الموضوع. والسبب هو أنه عماد بن يونس كان تعاقد مع فريق مستقبل مرسى لتدريبه في الموسم القادم، موضوع للمتابعة. نختم بالترجي اللي نذكر انه اعلن عبر صفحته على تعاقده رسميا مع المدافع مروان الصحراوي لمده 2 مواسم في اطار تدعيم الفريق للموسم القادم. اخبارنا ديما متواصله على الموقع نتاعنا، على الباج نتاعنا سبور جوهره فهم، وكذلك على الباج الكبيره نتاعنا جوهره فهم. نتقابلوا ان شاء الله انطلاقا من الاربعاء في استوديو المونديال. ضيوفنا باش يكونوا رضا كرويدا وكذلك المعلق التونسي خليفة الجبالي للحديث على كأس العالم، وطبعا توفيق زعبوب وكم الفريق فلاش مونديال زاد ماضي 3 مع وليد الجزيري.

0: تشكر ولا تنقد. عندك
1: ميكروجوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: La peau 2.0. La peau 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
1: الساعتين 11 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في اللابو 2.0 من توا حتى للأربعة متاع العشية. رافقكم بأخبار التكنولوجيا، أدواته، وأخبار الذكاء الاصطناعي لوين وصلت إلى حد الآن. مرحبا بكم في الاستماع لنا. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا ياسمين جديدي ونرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا. سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا يا سمية. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. البداية بيانسيغ تكون بالموسيقى في اللابو 2.0. نرجو لكم بعد شوية مع أولى أخبارنا بالنسبة لليوم، خليكم معنا.
0: لابو 2.0.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: اللي حاب يستغل السوفيا نتاعو في حاجة تنفع ويتبع غرامه، الحقيقة هذا البون بلان اللي باش نقدمه لكم تو سويت في اللابو 2.0. نحكيو على دورة ثانية في إعداد وتقديم البرامج الإذاعية، دونك جوهرة فام كيف ما عودتكم بشراكة مع معهد تمغزيست لكفاءات المستقبل، تقدم لكم دورة تدريبية متكاملة في إعداد وتقديم البرامج الإذاعية بداية من شهر جويليا. دونك تنجموا تعملوا زادة فورماسيون كيما نقولوا إكسبريس، تنجموا تعملوا دورة سريعة للطلبة الراغبين في الشيء هذايا، وهذايا بإشراف نخبة من محترفي الإذاعة. من عديد الأسماء باش تكون موجودة في الدورة الثانية هذايا في إعداد وتقديم البرامج الإذاعية، كيما حاتم بن عمارة، زهير الجيس، سنة مهني، العبد لله، منال جبلة، أشرف بن عبد السلام، أمين ميلادي، ويسري تميمي. نجموا تعيشوا تجربة العمل الإذاعي الحقيقية وتكتشفوا أسرار المهنة من داخل استوديوهات الجوهرة فام مع تكوين تطبيقي يدخلك إلى عالم الراديو خطوة بخطوة. أكثر معلومات تنجموا تطلبوا الرقم هذايا 93 400 409. نعاود 93 400 409. احنا نقول لكم سجل اليوم وخلي صوتك يحكي، هذه فرصتك ما تفوتهاش. لابو 2.0.

0: نسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: الساعتين 41 دقيقة في اللابو 2.0. شنية آخر الأخبار وشنو اللي فما جديد في عالم الديجيتال؟ خلينا اليوم نعملوا كونيكسيون خفيفة مع الأجواء الرياضية. لا لا لا مش باش نحكي على المونديال، المونديال هذيك فما شكون المختصين اللي يحكيوا فيها، أما باش نحكيوا على تطورات استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، وهذا نتصوروا باش يهم عشاق الرياضة الكل. خلينا ساعة نتفقوا بالأرقام أنه حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الرياضة قاعد يتقدم بشكل كبير وملحوظ، والسوق اليوم تقريبا فيه انفستيسمون تاع 10 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع يوصل ل 11 مليار دولار بحلول 2030. يعني النمو السنوي قاعد يفوت تقريبا في 20%. يقول قائل علاش النمو هذايا؟ تو سامبلومون على خاطر الاستثمارات في تحليل الاداء، وانه يعملوا مراقبه لصحه اللاعبين باستعمال ادوات الذكاء الاصطناعي، اشتراك الجماهير زاد باستعمال ادوات الذكاء الاصطناعي، هذايا زاد من الحلول اللي قاعدة تعمل في توندونس كبيرة وكبيرة برشا في عالم الرياضي. خليني نمشي بكم الأخبار الثانية، وين 81% من المنظمات الرياضية وبما فيها النوادي الكبرى في العالم اللي نعرفهم وتعرفوهم زيدا مستمعينا قاعدة توسع في الاستخدام متاحة للذكاء الاصطناعي، وبدأت من عام ناول. خليني أحكي لكم على استطلاع شمل 675 مسؤول تنفيذي في مجال الإعلام الرياضي والنوادي الرياضية والنوادي الكبرى في العالم. شنو اللي اتفق عليه ولا نتائج شنو عطات؟ عطات انه العصر التجريبي متاع الذكاء الاصطناعي وفاء، توا يتخدم بالذكاء الاصطناعي يا لا، الذكاء الاصطناعي ولا جزء اساسي من العمليات اليوميه في النوادي الرياضيه الكبرى. الاخبار الثالث في علاقه بالجماهير، 85% من الجماهير حول العالم يروا انه الذكاء الاصطناعي ينجم يطور حتى من اداء الجماهير. اي نعم، دراسه قامت بها لي بي ام شملت اكثر من 20,000 مشجع في 12 دوله، قالوا انه اهم الميزات اللي تشجعهم انها اللي تشجعهم على استعمال الذكاء الاصطناعي في المدارج. القول قايل شوف شو يعملوا في المدارج بالذكاء الاصطناعي، اكيد باش ينظموا الدخلات اللي انتم قاعدين تتفرجوا فيهم، باش ينظموا الرسائل اللي يحبوا يوصلوهم، الاغاني اللي نجموا يغنيهم في المدرجات بطبيعه. وقالوا انه الجمهور عطشان لتجارب رياضيه اكثر تفاعلا وذكاء، وعلاش ليه ما عادش نشوفوا الدخلات التقليديه نتاع الجماهير، نوليو نشوفوا حاجه ديجيتاليزي 100% كما قاعدين نشوفوا توا في الاعلانات في الملاعب الرياضيه قاعده تصير كل حاجه ديجيتال. الاخبار الرابعه في علاقه بالصحة، أنظمة الوقاية من الإصابات قالت إنه الذكاء الاصطناعي قاعد يحقق في نتائج مذهلة في العالم في عالم الرياضة، وأندية محترفة كبيرة برشا قاعدة تحقق

حسبت ما قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 باش نقول لكم في ساعتنا الثانية اكيد تستنوا معنا دفعة اخرى من الاخبار ديما تلقاوها معنا في اللابو في علاقة بالذكاء الاصطناعي. واليوم التيماتيك نتاعنا باش يكون الذكاء الاصطناعي والرياضة. كيف ما سمعتونا ديجا نحكيوا عليه اخر الاخبار اللي موجودة في علاقة بين العوالم هذوما زوز. اكيد باش نحكيوا على التطبيقات اللي تكون غراتويت لكم الكل المستمعين وتنجموا تستفيدوا منها بما انه الاغلبية في عطلة, الاغلبية في مود الفاكونس ومود الصيف, دونك ما فيها بيس كيف الواحد زاد يتحرك شويه ويتلهي باللياقه البدنيه نتاعو. هذيك علاش بعد شويه باش نعطيكم اسماء بعض التطبيقات اللي قاعده تنجح في السوق الالكترونيه ولا المتاجر, خليني نقول الالكترونيه, هذه العباره الاصح بيان سور. هذا باش تلقاوه في ساعتنا الثانيه بالاضافه للانفو براتيك والفينومين 2.0 في الانتظار. تستناو موجز لاخر الاخبار باش تقدمه لنا كالعاده بسمه سعيديه, دونك مع اخر المستجدات في تونس والعالم, ونرجع لكم ونكملوا المشوار مع بعضنا.

0: Ciała.
1: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة نانا لينا من جبل برقو تروينا.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفطي أن تونس تمثل بفضل موقعها

0: الرهبانية الراغبة في الإنتاج والتصدير نحو السوق الأوروبية والأسواق الإفريقية والمتوسطية. أبرز في الافتتاحية التي كتبها في العدد الثاني لسنة 2026 في المجلة الاقتصادية العربية الألمانية السوق بعنوان 70 عاما من العلاقات التونسية الألمانية، أبرز أن تونس تمثل بفضل موقعها وكفاءاتها منصة مثلى للشركات الألمانية الراغبة في التصدير والإنتاج لا فقط نحو السوق الأوروبية التي تربطها بها اتفاقية التبادل الحر منذ سنة 95 و900 و1000، بل كذلك نحو الأسواق الإفريقية والمتوسطية، خاصة في ظل انخراطها في اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. النفطي وجه في هذه الافتتاحية دعوة للشركات الألمانية للمشاركة في الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي ينطلق غدا بالعاصمة ويتواصل على مدى يومي 25 و26 من جوان الجاري باعتبارها مناسبة لاستكشاف فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات الواعدة وكذلك في الدورات القادمة. خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني، قال وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو الاستغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. أضاف الشيخ أن تقارير المنظمة العالمية المتخصصة في مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ومعهد إدارة المياه الدولي تؤكد أن حجم المياه المستعملة عالميا يقدر بنحو 380 مليار متر مكعب سنويا. دوليا وجهت لجنة تحقيق أممية إلى الكيان الصهيوني تهمة تعمد استهداف أطفال غزة ورأت في ذلك عاملا رئيسيا لإثبات الإبادة الجماعية. تزامن ذلك مع استمرار جيش الاحتلال باستهداف مختلف مناطق قطاع غزة، فيما أكدت منظمة دولية أن أكثر من 75% من سكان القطاع يواجهون انعداما حادا للأمن المائي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: ديشن مونديال.
1: ماضي 3 و4 دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. البداية بمباراة مصر وإيران السبت القادم، وكل منتخب ما زالت حظوظه قائمة في التأهل. مهدي طارمي نجم منتخب إيران قال على مواجهة مصر، قال المنتخب الإيراني يعيش في روح المجموعة وهي قوة الفريق، نعيش في حالة انسجام وتفاهم بين جميع اللاعبين، الشعب الإيراني يستحق الفرحة وباش نصنعوا التاريخ أمام المنتخب المصري. مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز اللي هو إسباني الجنسية يصبح أكثر مدرب إسباني حقق انتصارات في كأس العالم بثمانية انتصارات. مارتينيز يدخل التاريخ ويصبح أول مدرب إسباني يتواجد في 3 نسخ متتالية. درب منتخب بلجيكا في مونديال 2018، في مونديال 2022 مع نفس المنتخب منتخب البلجيكي، وتوى يدرب في المنتخب البرتغالي. إلى حد الآن وبعد نهاية الجولة الثانية 4 منتخبات فقط ما قبلت حتى هدف، اللي هي إسبانيا، الأرجنتين، المكسيك وغانا. نفرح برشا كنلقاو منتخب إفريقي ما قبل حتى هدف. 4

0: منتخبات ما سجلت حتى هدف لا في الجولة الأولى لا في الجولة الثانية اللي هي بنما الإكوادور تركيا وهايتي. برشا مقابلات اليوم نبداو بالثمانية البوسنة والهرسك تواجه قطر، طاقم تحكيم من فنزويلا هو حتى التعادل ما يخلي حتى منتخب يضمن حتى المرتبة الثالثة، يعني الانتصار فقط يخلي أي منتخب يدخل سباق التأهل في المرتبة الثالثة. في نفس التوقيت الثمانية كندا تواجه سويسرا، طاقم تحكيم من البرازيل يحكم المباراة، التعادل يأهل الزوز منتخبات للدور 16، الرهان فقط على المرتبة الأولى. لحداش متاع الليل اسكتلندا البرازيل، طاقم تحكيم من المكسيك، وضعية معقدة في المجموعة دي متاع البرازيل اسكتلندا المغرب وهايتي، لأنهم الهدف واحد هو شكون باش يجي في المرتبة الأولى باش تبعد عن المنتخبات الكبيرة في الدور 16. قلت لحداش متاع الليل اسكتلندا البرازيل، طاقم تحكيم من المكسيك، زوز منتخبات يلعبوا من أجل الانتصار والمرتبة الأولى. في صورة انتصار اسكتلندا حتى البرازيل ما تضمنش المرتبة الأولى. المغرب هايتي مباراة نجم نقوله في المتناول، منتخب المغربي تحكيم من هولندا، تصريحات محمد وهبي مدرب المغرب واضحة، الهدف هو المرتبة الأولى. منتخب هايتي لحد الآن ما سجل حتى هدف. وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال الأربعة متاع العشية، استوديو المونديال مع جمال وبقية قسم الرياضة. فلاش المونديال
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع

0: Labo 2.0 مع سلام هني. Labo 2.0 Labo 2.0.
1: رجعنا لكم في لابو 2.0 باش نحكيو على ادوات الذكاء الاصطناعي كيفاش دخلت الى عالم الكره. احنا صحيح تفرجنا في اكثر من مره على ماتشات كره وتقنيات متطوره جدا للتحليل وكيفاش حتى الكره بيدها تكون فيها كاميرا يعني نجموا يحدوا حتى ملامسه الكره للخطوط النهائيه والا اذا خرجت من الملعب وغيره. لكن المره هذه باش نركزوا على ادوات الذكاء الاصطناعي قاعده تطور في اداء وعمل الفرق والناس المشرفه على الفرق هذه. دونك اليوم نحكيو على الكوتش ديجيتال ولا الكوتش نوميريك باش نقدم لكم بعض التفاصيل كما الانظمه اللي قدمتها الهاوك اي اي من شركه هاوك اي المعروفه بتقنيه خط المرمى اللي قاعده تقدم في نماذج تكتيكيه. اش معناها؟ هما مازالوا يترنوا عليهم راهم النماذج هذوما مش معناها 100% معمين في برشا نوادي، لكن النوادي اللي اختارت انها توظف الذكاء الاصطناعي باش نفسر لكم اختيوه كيفاش ولاو يدخلوا فيه الذكاء الاصطناعي. دونك النماذج هذه التكتيكية اللي تتنبأ بالكرة تدخل للمرمى وإلا ما تدخلش، المدرب ينجم وقتها يوقف لونترينمون ويوجه اللاعبين إلى مواقع محددة حسب ما يقترح عليه النموذج اللي عنده بين يديه متاع الذكاء الاصطناعي. مثال إذا هو عمل أي تكتيك ما نفهمش برشا في الكرة باش نعطيكم بعض التفاصيل، عمل أي تكتيك أي مخطط باش يترنوا عليه الملاعبية دونك يطبقوهما على الميدان والذكاء الاصطناعي يعطيه الاستيماسيون متاع نسبة دخول الكرة للمرمى وتسجيل الهدف. كان عطاه استيماسيون عالية يخليهم يترنوا على النموذج هذاك، كان عطاه استيماسيون طايحة بالوقت يعطيه الالتيرناتيف يعني يعطيه الحل البديل ويقولوا كان تبدل الجوار الفلاني والجوار الفلاني راهو فما إمكانية كبيرة برشا ونسبة مئوية تفوت 90% إنه الكرة هذيك باش تتماركا. دونك وقتها لونترونور باش يشوف النتيجة المتوقعة للسيناريو اللي هو اختاره على الميدان كما نقولوا في محاكاة ثلاثية الأبعاد. التقنية هذه قاعدة تحول في البيانات إلى بيانات ثلاثية الأبعاد، الشيء اللي يخلي أنه المدربين اللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي ينجموا يفسروا التكتيك الصعيب حتى للجوارات اللي يلعبوا واللي يدربوا فيهم. نمشي للنقطة الثانية اللي هي تحليل الحركة وتصحيح الأخطاء لحظة بلحظة. فما باحثين طوروا نظام اسمه LAS ACS اللي هو نظام التقييم وتصحيح المعياري القائم على التعلم العميق. شو يعمل هذا النظام؟ بيان سور باش يلبسوا النظام هذا يكون كونكتي مع حاجة موجودة في التنو وإلا الملابس اللي لبسها اللاعب. دونك نحكيو ديما في مرحلة التمرين، راهو ما حناش نحكيو في مباريات نتاع كرة قدم حقيقية، نحكيو في مرحلة التمرين. دونك يحلل مقاطع الفيديو حركة الرياضي كيفاش قاعدة تصير ويكتشف زيد الانحرافات اللي قاعد يقوم بها ويصحح له فوريا باستخدام البنية CNN LSTM اللي هي تعطيك دقة 96% من التعرف على أنماط الحركة وتصحيحها. تصوروا انتوما اكزرسيس نتاع باسكيت مثال، خلينا نبعدوا شويه على الفوت نتاع باسكيت، النظام يقول لك اللي انت يدك راك قاعد هززها برشا اكثر من اللازم، ولا يقول لك يدك راهي ماهيش مطلوقه مثال. دونك بالطريقه هذه وباش يعطيك الحل يقول لك لا يلزمك تهبطها مثال 3 سنتيمتر باش التسديده نتاعك نسبه النجاح نتاعها تكون صحيحه. نجيو توا تحليل الاداء في التنس، زاد موجود وقاعدين يدخلوا فيه في الذكاء الاصطناعي. نحكيو على نظام التنس اي كيو اللي قاعدين يستخدموا فيه باش يتعلموا التحليل عميق لفيديوهات المباريات ويحدد الكرة ويصنف الضربات مثال إرسال أمامية خلفية ضربة مقصوصة ويقترح زيادة تسديدات بناء على احتمالية الفوز وتحليل استجابة الخصم. التينس آي كيو هذايا باش يعطيك دقة توصل 96% في اكتشاف الكرة و93% لتصنيف الضربات ويزيد من كفاءة اختيار التسديدات بنسبة 20%. معناها بالذكاء الاصطناعي اليوم انت كلاعب في التنس محترف وإلا حتى ما زلت ترينا ولا عندك ماتش مثال مهم، قبل ما تهبط للماتش وقبل ما تدخل حتى في التحضيرات يعني للمباراة هذيك اللي عندك تنجم تحلل الخصم نتاعك بأدوات الذكاء الاصطناعي انه تعطيه تسجيلات على مباريات قديمة ولا اخر مباراة هو قام بها وهو باش يقول لك شنو هي التكتيك نتاعو، شنو هي نقاط القوة، شنو هي نقاط الضعف، على شنو يركز اكثر، وبالطريقة هذه انت تنجم تحضر له خطة هجومية. الذكاء الاصطناعي زاد في كرة السلة موجود من خلال النورو بلاي نت اللي يجمع بين الاستشعار البيو ميكانيكي الميكانيكي والرؤية ودقة الرؤية الحاسوبية ونمذجة الحالة السياقية للمباراة، بما معنى أنه الكورة تبدأ كونكتي مع حاجة يكون لابسها اللاعب بيان سور، وتحسن لك في النتائج بنسبة 12.6% بتنبؤ التسديدات. باغ اكزومبل يقول لك التير هذايا باش توصل للبانو والا لا، وبطبيعة ينقص في خطر الإصابة بالنسبة للملاعبية بنسبة 18.9%. الذكاء الاصطناعي في كرة القدم مايل أكثر شهرة، دونك وين هو موجود؟ موجود الحقيقة في تحليل مقاطع الفيديو خاصة بالمباريات اللي تعديت، انك تفهم الأنماط التكتيكية للخصوم متاعك، انه يقترح عليك التغييرات في التشكيلة اذا انت تقول له رأيني مع الخصم هذايا باش نلعب بالتشكيلة كذا كذا، زعما تنجح ولا ما تنجحش. هو اكيد باش يعاونك برشا الذكاء الاصطناعي وانظمة ادارة المباريات، والتي اليوم قادرة انها تهتم بادق التفاصيل كما تحليل اداء اللاعبين وتوليد التقارير الفورية اللي يعاون برشا برشا الاعلاميين اللي يخدموا في المجال الرياضي. هذا معنا بالنسبة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي. أكيد فما برشا تقنيات متطورة جدا، وكل يوم ولا كل فترة باش نسمعوا أنه فما انفستيسمون قاعد يصير من عند نوادي كبيرة تحب تخدم، ومش بالضرورة راهو تكون مواردها المالية كبيرة، ما كنقول نوادي كبيرة أنها تحب تعمل أرقام، تحب تعمل نتائج، تحب تكون موجودة على أرض الميدان. وتعرفوا أنتم راهو نجاح ما يجيش بسهل في الرياضة، يلزموا برشا مثابرة، دونك يعملوا انفستيسمون في الذكاء الاصطناعي باش يسهل لهم الخدمة وباش يعاونهم في النجاح وتحقيق بيان سور الفوز اللي هما يحبوا يوصلوا. يعني مش بضروره مربوط بماتش معين، راهو فما نوادي تخدم على استراتيجي نتاع 5 و10 سنين، يبداو كيما نقولوا من الاصاغر حتى للاكابر، تلقاهم عندهم مشاريع كبرى مع الملاعبيه هذوك، وين باش يوصلوا بهم لبعيد والا لا، وكل شيء ممكن مع الذكاء الاصطناعي.

0: Phénomène 2.0. Phénomène 2.0.
1: ما تلفا 40 دقيقة في اللابو 2.0 نرجع لكم بالفينومين ونحكيه على قصة الناس وقصص الناس اللي تبدأ من فكرة بسيطة جدا وتنجم تتطور كي توظف معها الذكاء الاصطناعي. نحكي لكم على يوسف اللي هو ما كانش جوار متاع كرة، هو كان أربيتر في الدار البيضاء تحديدا في المغرب. دونك نحكيه على كريم بن علي اللي عمره 35 سنة وكان حكم لكرة القدم في الدرجات المحلية، دونك مع النوادي المحلية، وكان يعاني برشا من الانتقادات متاع الجماهير واللاعبين، وفي بعض الأحيان يغلطوا ليزاربيتر كما تعرفوا الناس الكل. لكن اليوم اتطورت برشا التقييمات كيفاش تصير في المجال الرياضي، وساعات فما التنسيون اللي تصير من عند الجماهير، وفما سرعة اللعب، وفما قرارات يلزم ياخذها الحكم في الوقت هذاك. المهم في 2023 قرر أنه يطور من نفسه وبدأ يستخدم في تطبيق تحلل في الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي باش يراجع قراراته واحد واحد ويقيم روحه بعد كل ماتش، يقول زعمة أصبت في القرار هذاك أو لم أصب. كان وقتها يحمل المباراة كاملة على تليفونه، دونك عنده أداة متاع تصوير اللي هي تليفونه، كان يفكسيه بيان سور، وكان كل مرة يركز مع فريق يحاول أنه ياخذ ماكسيموم من لقطات الفيديو متاع الماتش هذاك. ومن بعد كيف يروح للدار يحللهم، وقاروحه مطالب أنه يتعلم أكثر على الإعلامية باش يتعلم أن الأنظمة متاع تحليل البيانات وحالات التسلل والالتحامات اللي تصير وقتها في وسط الماتش بين الجوارات وغيره. وقتها كريم لاحظ انه الذكاء الاصطناعي قاعد يكشف في زوايا هو ما كانش يشوف فيها بالعين المجرده، وبدا يتدرب وقتها على قراءه المباريات بشكل مختلف، وما كانش ينظر للكره فقط كره، وكان وقتها يغزر حتى يعني البره من اللاعبين وخارج الكره، ويستفيد من التحليلات اللي قدمهم له الذكاء الاصطناعي اللي كانت تظهر له انماط متكرره، يعني تخش عليه الاربيتر يلزم يحكم في مواقف كلاسيكيه وتعودنا بها. لكن بالذكاء الاصطناعي وبالتسجيلات فيديو اكتشف انه بالحق فما زاوية يعني ما تنجمش تكون ظاهرة للحكم اللي نجم يكون على الميدان. دونك تحسنت، يقول كريم، قراراتي بشكل ملحوظ في المباريات، وليت نفهم الاخلاط متاعي وزادت ثقتي في روحي. في 2025 تم ترشيحه لإدارة المباريات في الدوري المغربي الممتاز، وتم اختياره لإدارة مباراة دولية. وقتها حس بالحق بالضغط وقال لا، يا اما باش نستعمل الذكاء الاصطناعي كيما رنيت روحي وكيما اتدربت في المباريات المحلية وفي النوادي الصغرى والكل، يا إما لا. واستعان وقتها بفريق من الخبراء والمهندسين في الإعلامية وقالوا لهم أعملوا لي حاجة سبيسيالمون للماتش هذاك، خرجوني منها بطريقة أني نظهر بخو على الآخر وما نغلطش، سيغتو ما نغلطش في ماتش كبير كما هكا، ولو أنه الخطأ يعني في الآخر يقعد ديما بشري. لكن اليوم هاكم تشوفوا حتى في المونديال كيفاش يعني التحليل متاع المباريات واللقطات اللي قاعدة تصير، فما استعمال كبير جدا وموظف في محله هو للتكنولوجيا ولأدوات الذكاء الاصطناعي. وفي 2025 قبل ما يصير الماتش هذاك الحقيقة هو عمل انفستيسمون، يعني استثمر، يعني دفع من جيبه، لكن يقول حسيت بأريحية كبيرة وكبيرة برشا. يقول الذكاء الاصطناعي ما خلانيش حكم آلي، لكن خلاني نكون أفضل حكم في المباراة هذيك، وعلمني أني نغزر للبلاصة كما يغزروا لها لكاميرا. ساعات هو فما قرارات ياخذوهم الحكام على الميدان يبدأوا مخالفين، مثل حتى في بعض الأحيان الآراء المحللين اللي قاعدين يتفرجوا في الماتش اون فيديو. دونك بالفعل الفيديو والكاميرا ماهيش باش توريك كما الاربيتر قاعد يشوف سور تيغان. وقتها قال وليت نتوقع حتى الحركه قبل ما تصير، والتكنولوجيا ما تنجمش تحل محل عين الحكم، لكن تنجم تدربها وانه يتوقع كل السيناريوهات الممكنه. دونك كريم اليوم يقول المشروع متاعي والاستثمار متاعي اللي عملته بمناسبه المباراه هذيك قعد معلق، شكون يحب يشريه ويستثمر فيه ويبيعه للنوادي الكبرى. هو اكيد ينجم يكون هذايا مدخل متاع مشروع استثماري متاع انتربرونيا متاع اي حاجه ينجموا يقوموا بها الشباب اللي يفهموا في التكنولوجيا والبرمجة وينجموا يخلقوا أدوات للذكاء الاصطناعي. لكن النوادي الكبرى كما أشرنا قبيلة ولات تستثمر من ميزانيتها الخاصة في أدوات خاصة بها هي تشريها لها هي، وما تكونش موجودة عند الفرق المنافسة الأخرى. دونك في الأخر الرياضة مجال كما برشا مجالات أخرى، كما الصحة، كما التعليم، كما الاقتصاد، كما الفلاحة، زادة باش نركزوا عليها في اللابو 2.0 باش نحكيوا على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الفلاحي. دونك هو مجال رياضي ماهوش خارج اللعبة، بالعكس الذكاء الاصطناعي نجم يتوظف فيه ويقدم إضافة كبيرة وكبيرة برشا.

هذه ختام الموعد اليوم عمل لابو 2.0. التيمة متاعنا كان سبور وسبور مازال بشي تواصل على جوهرة فيم، أما من جانب أخرى جوانب تحليلية بيان سور لآخر الأخبار والمتابعات الرياضية وخصوصا المونديال. دونك عندكم ما تسمعوا انطلاقا من الأربعة متاع العشية مباشرة بعد موجز الأخبار. شكرا لكم اللي تابعتونا ثلاث ساعتين من زمان. التحية توصلكم لعندي ياسمين الجديدي في الديجيتال، سامي دويهري في الإخراج، شكرا ليك، وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. موعدنا يجدد غدوة بحول الله كالعادة ثلاث ساعتين جدد، نحكي فيهم برشا تكنولوجيا وبرشا ذكاء اصطناعي، وكل يوم ديما تلقاو محتوى جديد في اللابو 2.0. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ضمن أشغال الأكاديمية البرلمانية، انتظم اليوم بمجلس نواب الشعب يوم دراسي حول مقترح قانون عدد 47 لسنة 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 94 المؤرخ في 24 فيفري 94 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية. يتنزل هذا المقترح في إطار السعي إلى تطوير النصوص التشريعية المرتبطة بحقوق الملكية الأدبية والفنية بما يتلائم مع التغيرات الدولية في هذا المجال، وتماشيا أيضا مع التزامات تونس القانونية. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح وزير التكوين المهني والتشغيل في تصريح لوكالة تونس فيق الأنباء على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. أيضا أشار شود إلى أن برنامج كبار المشغلين الذي انطلق سنة 2025 مكن في ظرف عام واحد من إدماج أكثر من 17,000 شاب، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا على الكفاءات المختصة فيها، على غرار صناعة مكونات السيارات والطيران والإلكترونيك والكهرباء. دوليا، أعلنت باكستان اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. تشهد فرنسا اليوم ولليوم الرابع على التوالي حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة حر شديدة، والتي اتسعت رقعتها نحو الشمال لتشمل 58 إقليما، أي ما يقارب 50 مليون نسمة. وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الفرنسية المحلية انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68,000 أسرة في جنوب إقليم غرب البلاد إثر عطب أصاب أحد محولات شبكة نقل الكهرباء بفعل موجة الحر. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو
1: وياج فواياج مع وليد بسباس
0: كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية
1: على جوهر اف ام.
0: على جوهر اف ام.
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
1: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عندنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: الجوهرة اف ام. ستوديو المونديال.
1: الأربعة ودرجين، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من ستوديو المونديال. طبعا تتواصل برمجتنا ومتابعتنا لكأس العالم في أمريكا وكذلك كندا والمكسيك، وطبعا نواصل ومتابعة آخر أخبار المنتخب بنكهة طبعا نكهة المنهزمين، لأنه احنا باش نتابعوا آخر مباراة ونغادر السباق باعتبار المنتخب الوطني التونسي تعرف كل اللي يعني خرج من سباق الترشح منذ الهزيمة الثانية. ولكن عندنا مباراة مع هولندا، شو باش تغير؟ هل ستعطينا فكرة أخرى؟ هل سنحفظ بها الوجه؟ هل سنشاهد تغييرات؟ هل سنشاهد لاعبين ما يلعبوش ويهبطوا؟ مانيش عارفين. طبعا غموض كامل حول المنتخب، وذاك علاش بعد شوي باش نعمل نطلع على زميلنا ناجح مجدوب الموجود على عين المكان في مدينة كنساس سيتي اللي باش تحتضن مباراتنا. طبعا الى جانب هذا كل استغلينا فرصة لانه ضيوفنا باش يكتشفوا بعد شوية ملمين ومن الميدان، وذاك علاش لابد ان نغيروا شوية الكوندكتور، وذاك علاش باش نحكيوا على المشاركة التونسية وما بعد المشاركة التونسية، ثم باش نحكيوا كذلك على المنتخبات العربية، وايضا نختم بأزمة النوادي التونسية المادية والإدارية، ثم في الأخير برونستيك المونديال. سعيد برشا باش يكونوا حاضرين بحذا الفريق كامل. نبدأ بستفيق زعبوب، مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير بضيوفك الكرام، فما ضيف خاص اليوم خليك تقدمه واني تو بعد باش نحكي عليه. مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير زاد كيف كيف لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: باهي، نمشي على يساري صديقنا الإعلامي هو ولد الإذاعة سي رضا كرويدة. طبعا رضا تبارك الله ديما حاضر معنا في كل المناسبات، أهلا وسهلا رضا، مساء الخير.
3: يعطيك الصحة جمال، وتحية لكل مشاهدي ومستمعي جوهرة فام، وأحلى تغطية تاع كوب دي موند على جوهرة فام. برافو برافو برافو بصراحة، خاطر كاين تعمل تغطية جوهرة فام من قلب الملعب، معنا من وسط الملعب إلى خارج الملعب، أنا نقول برافو برافو الناجح المجدوب، تحية كبيرة من جوهرة فام.
1: وبعد شوية باش نمشيو له ناجح، أكيد أكيد باش يوجه لك التحية. والضيف الثالث سعيد برشا الحقيقة، ما نعرفش كيفاش نقدمه، وما باش نقدمه أكتفي بالكلمات على الأقل اللي تليق بالمقام. هو ضيف مبجل وعزيز جدا، صديق الإعلاميين، وخاصة يعني خبرة كبيرة في ميدان التعليق على مقابلة المنتخب وعلى البطولة التونسية، يعني عنده حاجة خاصة به في التعليق، عنده حاجة خاصة به في إبداء الرأي، في حتى في تحليل المواضيع. طبعا سنوات كبيرة مع الإذاعة الوطنية، مع التلفزة الوطنية، مع طبعا زادة يعني خلينا نقول بعض البرامج الخاصة وغيرها، خليفة جبالي، خليفة جبالي اللي كنا نذكروا على الأقل الانتصارات، مش لازال نذكروا الانتصارات والتتويجات. خلفون مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك جمال، مشكور جدا على تلبية دعوتي، لأني أنا دعيت روحي وطلبت باش نكون ضيف على جوهرة فام اللي عندي معها قصة جميلة. حبيت نحيي المستمعين والمشاهدين لجوهرة فام، كما أحيي المدرب الخلوق جدا والموضوعي جدا اللي بجانبي توفيق زعبوب، وصديقي ورفيق دربي رضا كرويدة، وإن شاء الله تتعدى حسابه.
1: والحاجة المميزة خليفة ديما مميز، لبس تريكو الأرجنتين يا خليفة. قلت له ما سر المريول هذايا؟ كلنا اللي مات اللي فات لابسين تريكوات المنتخب، وكنت انت لبست تريكو الارجنتين، ما فاكيد فما مساج، فما علاقه، فما حاجه حبيت توصلها ربما.
4: المساج حبيت نوصله انه لابد ان نكون من الناجح ونخليو الفشل ورانا، وما دام الفريق او المنتخب الارجنتيني يعني فريق التانجو ناجح لحد الان، وربما يعيد الكره مره اخرى ويكون النجمه الرابعه، لولا ربما المنتخب الفرنسي له شأن آخر وله رأي آخر. إذا نبعد عن الفشل ونكونوا متفائلين، وما هوش عيب إن كنت أشجع منتخب حتى من أمريكا اللاتينية.
1: ورقم 10 يعني الكثير، رقم 10
4: رقم 10 حطم كل الأرقام القياسية ليونيل ميسي بعدد الأهداف المسجلة في المونديال، تجاوز كان عدل في المقابلة الأولى الرقم مع ميروسلاف كلوز الألماني وتوا تجاوزه، ولكن فما تهديد صريح من مبابي، لأنه مبابي مازال عنده في كاريره طويل ينجم حتى يحطم الرقم إذا كان وصل على هذا المنوال رقم ليونيل ميسي.
1: باه نرجو بعد شوية طبعا أكيد باش نبداو مع المنتخب، وما دام باش نحكيو على المنتخب حبيت تقول حاجة. قلت أنت بعد ما قلت بعد ما ترحب بخليفة حبيت تقول حاجة.
2: مدة أني مقابلتوش خليفة وفرصة سعيدة اللي متواجد بحدانا في جوهرة فام. معناته بالنسبة للجيل الجديد اللي ما يعرفش سي خليفة واللي ما سمعش صوت سي خليفة وقت اللي علق في المباراة، احنا لعبنا قبل وسمعنا صوته وبالعمالقة متاع
1: التعليق.
2: التعليق معناها تستمتع بالتعليق متاعه وبال ينفرد زاد أشياء
1: عبارات
2: وكلمات اللي معناها ثقافة كبيرة في الرياضة، وأجيال تعدات وتبعهم اللي هو صغير ومن اللي تخلي داع الوطنية. فنحب حبيت نحييه اليوم بالمناسبة هذه بوجوده بحدانا ونشرفه بوجوده، وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية سي خليفة، وإن شاء الله دائما إن شاء الله ديما تكون متألق وترجع لنا في أقرب وقت وتحل لنا وترجع لنا معناها للتعليق.
1: باه يا سيدي خلينا نهزكم إلى مدينة كنساس سيتي ويمشي يلعب المنتخب، وين موجود زميلنا ناجح مجدوب اللي كان يحيي فيه رضا. خلينا نعملوا طلع عليه. ناجح مساء الخير، اهلا وسهلا بك، ولا صباح النور. صباح النور
5: فبيك شمال، ومرحبا بكل حضور في الاستوديو وبكل مشاهدي ومستمعي جوهرة افام من مدينة كنساس الامريكية. اليوم حضرنا الحصه التدريبيه للمنتخب التونسي، الاجواء ان شاء الله في تحسن ملحوظ خصوصا من ناحيه المعنويات. انا لاعبين كل في صحه جيده، ما فماش اصابات الى حد الان، ننفيو الاصابه متاع الحارس ايمن دحمان، يعني ايمن دحمان مش يكون متواجد في التشكيله ان شاء الله حسب ما شفنا الحصه التدريبيه، وان شاء الله غدوه نكونوا في المستوى المطلوب، يعني نعملوا رده فعل ونفرحوا الجمهور اللي داخل تونس وخارج تونس وتكون نتيجه ايجابيه للمنتخب التونسي. بالنسبه للمدرب الفيرينار ما فماش حاجه جديده، يعني ما ثم حتى شيء معناه يبين على بقائه أو مغادرة المنتخب إلا بعد مقابلة هولندا. مش يكون فما اجتماع المكتب الجامعي ونعرفه، يعني أسكو مش يبقى ريفيرينار على المنتخب على مدى طويل ولا مش فما تغيير كبير. معناه إن شاء الله نرجع لكم غدوة من قلب الملعب ونعطيكم كل التفاصيل المقابلة هذه، وإن شاء الله مربوحة لتونس.
1: إن شاء الله مربوحة لتونس، مادام أعطانا وقلنا إن شاء الله مربوحة لتونس، ظل وقيت باش نحكيو على تونس. نبدأ بك رضا، احنا تكلمنا وأنت ما كنتش حاضر معنا، إذا المنتخب مرة بجانب الحدث، من ساعة اللوجة العنوان لا أجده باش نوصف المشاركة هذه.
3: لا خلينا نكونوا احنا جمال إيجابيين، خاطر الوطنية راهي غالية، راهو منتخب يشارك وما تلاحظ حتى شيء في وسط الملعب. سي خليفة اليوم احنا حزينة بصراحة، حزينة على كرة قدم التونسية اليوم، هذا العمل اللي ما صارش في تونس، خاطر ربما خلينا نقول الإشارة الحمراء خرجت من كوب دافريك في المشاركة الأخرى، لكن لا حياة لمن تنادي. الشيء اللي يحكوه البلاتوات الكل ما نحبش نرجع له، نحب نكون ايجابي. اليوم يزم حل جذري للمنتخب،
1: لا بعد.
3: قلت انا معناه اليوم المنتخب التونسي هك صوت الجماهير، الجماهير وقت لي تونس في المكسيك سي خليفة جمهور يبكي، ورغم اللي خسرنا الماتش الاول الماتش الاولاني جاوا قالوا لهم يا اولادي يهديكم ربي، راهي تونس رانا الاف الكيلومترات جينا، لكن معناها الجماهير روحت تجروا معنى الخيبات متاع المنتخب. مشاو اليوم في امريكا لقاو واحد ولا زوج،
1: واحد برك
3: واحد. معناها اليوم راهو استنيناكم، عطيناكم فرصه، رميناكم لبسناكم ماك الدراب والعزيز الغالي لبسناه كل شيء ما ثم. الور هنا صيحه فزع، صيحه فزع كبيره كبيره كبيره، ويلزم كل انسان يتحمل مسؤوليه النتائج هذه اللي تمس بالرياضه التونسي.
1: خليفة جبالية تقييمك للمشاركة، ما سمعناكش الحقيقة، نعرف اللي بكلك وطنية وحضرت على التتويجات بصوتك وحضرت على ومع بعضنا مشينا، أخي هذا منتخب اللي مشينا له في أنغولا ومشينا له جنوب أفريقيا ومشينا له مستحيل. المالي ومشينا له دورنا الأفريقية كاملة ومشينا حتى الكوس عالمية
4: وجوهانسبورغ
1: هذا منتخب ما إيش عارف،
4: لا يشبه لتونس بالمرة. أنا بكل ألم نستحضر كأن التاريخ أعاد نفسه عام 1994
3: في تونس،
4: افتتاح في التحضيرات تاع تعادلنا مع هولندا مع ألمانيا اللي هو حامل لقب عام 90 عام 94 نتعادل معاه في في في المنزه ونربحوا بلجيكا واحد بلاش هدف لطفي الرويسي. ولكن قبل الدوره بنهارين انقسامات كبيره في المنتخب الوطني، وحتى الاخوين الرويسي لطفي وفوزي يروحوا لدارهم ولاو يلموا فيهم بالواحد، رغم ان كان عندنا فريق رهيب بعيد الحمروني زبير بيا فوزي الرويسي لطفي الرويسي سراج الدين الشيحي اسكندر سوي، يعني منتخب رهيب جدا احرج الاوروبيين اللي معناها عندهم باع وذراع في الوحدة. وكان يبي حسب الاصداء نفس الانقسامات صارت في الدوره هذه. عام 2004 المنتخب المغربي بالإدارة الفنية لبدو الزاكي الذي لم ينتصر علينا لا كمدرب ولا كلاعب 2004، وكان لي الشرف على تعليق الدور النهائي، المنتخب المغربي اقفز وبدأ مراكز تكوين بنية تحتية وغيرها، ما كان نكسة هذيك المنتخب المغربي يشوفوا فين بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة. المنتخب التونسي كيف كيف عام 94، يعني صارتك الصدمة الكبيرة وهي تعودت لنا للأسف الشديد، وقفزنا وجبنا أوري كاسبارجاك هز 6 من الإتوال، مثل ما حتى اعتبارات. أنا مشيت للجنوب أفريقيا ولا علقت إلى حد الدور النهائي، كان منتخب ممتاز لا في حسابات ولا جهويات ولا محابات ولا دخل لي هذا وكذا، دخلنا في موضوع أنه اختار لي الملاعبية أعطيني الحصص متاع الوليمة متاع الفيفا، يلزم الناس كل تأخذ كيف كيف، وهذا ضاع فيه استحقاق الرياضي لبعض اللاعبين مجدي في تونس. وتونس تعرض لكم العديد من اللاعبين اللي حقهم شاو لو قارناهم، وما عندي حتى ميز عنصري ضد أولادنا التوانسة اللي أبائهم ما عاشوا في أوروبا وهاجروا وجابوهم في أوروبا، لكن ما همش من مستوى المهاجرين اللاعبين المغاربة والجزائريين والإيفواريين والكوموريين وغيرهم
1: والموريتانيين
4: وغيرهم. يعني محاصة على 500,000 دولار ولا قداش باش تهز من كل فريق، يزم يفوتش كل حد الكوتا متاع ملاعبي. وقت اللي انت خليتي يكون 10 ملاعبية لو نستحضر القائمة، لو يسمح المجال نستحضر القائمة هاي سيدي. هل أن الاختيارات من البداية كانت في برشا ارتباك؟ وهل أنا مزدوجي جنسية أفضل مما عندنا من المحليين؟ بالنسبة للي نشتوا خارج تونس، التوانسة عيسى العيدوني، نادر الغندري، فرجاني ساسي، محمد علي بن حمودة، عصام الجبالي، وعلى غرام هذوما اللي يلعبوا البر. شوف لي شكون محمد علي برمضان،
1: طاح شويه طاح شويه
4: طاح شويه ومش قاعد يلعب في الاهلي. بالنسبه للتوانسه 12 لاعب تو ذكرت 6 اللي ينتشطوا البر: علي معلول، هشام بكار، عمر بن علي، محمد طرابلسي، حمزه بن عبد، مؤمن الرحماني نتاع جرجيس، حمزه رفيعه، اسامه السيلي، وخاصه غيث الزعلوني، ونزيدوهم ريان اللاعب ريان متاع النجم
3: ريان عنين
4: ومعاه النجم نزيد راقي العواني. هذا الكل نزيد معاهم الفرحاتي، يعني 16 لاعب مع 6 ينشطوا البرة اللي هما العيدوني وغيره 18 ذومة. يا أخوي كمل لي 6-7-1، لأنه نعرف الناس الكل أنهم لم يلعبوا في مستوى عالي في أوروبا
3: بالضبط،
4: وأكثرهم بطالة وأكثرهم مصابين. وهنا نعرج علي العابدي اللي أجل في العملية متاع البيبالجي مرة بعد أخرى حتى يكون جاهز لكأس العالم. يا ولدي
1: على حسب مصلحة الوطنية،
4: احسب اليوم ومن بعد يعمل الله غدوة، أعمل عمليتك. كان وصلت على الكوب دي مونت فأنت محظوظ، ما وصلتش هذيك قدايا ربي بسيف يزمت تحضر روحك. خسر مكانه في نيس ولا يلعب في درجين وربع ساعة وكذا، و أداؤه كان محير
1: مخيب
4: للأمل في كأس العالم. وهذا هو اللي قلت عليه، أنه المحاصصة اللي صارت من المكتب الجامعي للأسف الشديد، يعملوا في حسابات متاع رضي للجمعيات على حساب الاستحقاق الرياضي. أنا ذكرت 12 لاعب محلي وستة عندهم مكانهم. هو في قانون الأندية كيفاش منافسات الأندية كيفاش؟ إذا كان أنت مش تجيب لاعب أجنبي من إفريقيا ولا أمريكا اللاتينية ولا منين،
6: يزم يكون افضل من اللي عندك.
1: صحيح.
6: اش بيك تجيب في اللي اقل من اللي عندك ولا ما يساوي؟ اذا كان يجي كيف كيف فلتكن الامور باقل تكاليف للاعب المحلي، وهذا تقريبا ما جعلك.
1: لانه السؤال باش نبدا به توا، نمشي كلمه ونجيك سي توفيق كلمه، من يتحمل المسؤوليه؟ خاطر اذا اخذ سي توفيق حل الجانب هذا، ما توا نقدمه شويه لانه تبارك الله كل نهار ويعطي فينا في نفس اللي كنت تحكي فيه انت. رضا شكون يتحمل المسؤوليه؟ مكتب الجامعي، صوت الاشراف، المدرب صبري اللموشي ولا المحيطين به؟
3: لا انا مانيش نحط صبري اللموشي، خاص صبري اللموشي اعطيه جاء ثم امور تاع منتخب قبل قديمه عيطولو ما نحبش تونس نلعب كذلك نعيطولو كمدرب، لكن من هو معناها خليني نقولوا اللي شاد العصا في الجامعه التونسيه كره قدم؟ الناس كل تعرف راهو عندك مدير رياضي تحمل مسؤوليتك، راهو عندك مدير فني. مدير فني علاش حاضر غادي؟ معناك كي تحضر انت منظر الكبير كمدير فني مع المنتخب الوطني، راهو عندك تقاريرك هنا، انت التقارير نتاعك باش تخدمها مع. نسمع ساعات يقول لك لا ما ثماش خطه نتاع مدير رياضي، لا موجوده في العالم، ثم ديريكتور سبورتيف موجوده، راهي موجوده. لكن اليوم رئيس الجامعه، رئيس المنتخب، اخي انا نحطك انت رئيس مسؤول على المنتخب الوطني، ما عندكش لجان تخدم معاها؟ كيفاش جيت او كيما قال سي خليفه معناها ملاعبيه موجودين اليوم؟ علي معلول ربما احسن اريير جوش، والزعلوني احسن اريير دروا،
6: هذوما
3: زوز ما يلعبوش المنتخب. اليوم انا نقول النداء سياده رئيس جمهوري كل حاجة، هانا نمشيو سيادة رئيس الجمهورية التدخل العاجل، خاطر مرينا حتى شيء من وزارة الرياضة، مرينا حتى هيكل من وزارة الرياضة يقوم بتقييم المنتخبات اللي لعبت الكل. هاكم شفتوا مشينا رشتي في الكاديم، مشينا للمغرب، هاك شفت كيفاش صار. اليوم هل المكتب الجامعي، أنا سيادة الرئيس نقول له التدخل العاجل يزم يستقيلوا، الجامعة تستقيل، و باش نبعدوا على الامور الاخرى ويتكون اليوم هذا النداء.
1: شنو تتكون لجنه؟
3: تتكون لجنه، وهو لجنه سي جمال يلزم راهو باش واحد ما يقعدش يجبد في تاريخ، راهو ما ثم حتى بروجرام حتى برمجه لا للشبان. انا كان نحيو النجم الساحلي والترجي الرياضي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي، وين اللي جان للشبان شكون يخدم فيهم تو؟ هذوما يوصل لسبوار، ساعات يطلع واحد ويمشي. اما باش نقول
1: لا، انت طلبت من سياده رئيس الجمهوريه،
3: سياده رئيس الجمهوريه التدخل،
1: اي تدخل تعيين شنو؟ تعيين هيئه وقتيه؟
3: ما هنا ما ينجم امور ما تعرف باش يقولوا يجبدوا ها ودخلت هاي السياسه. لا يا سيدي، اليوم نعرفوا رئيس الجمهوريه كيحب معناها يوقفها. يلزم اليوم نداء شعبي، شفت الجمهور، الجمهور ولا يوجه في نداء وسياده الرئيس للتدخل. هذوما ما ثم حتى شيء، هاك شفت حتى وزاره الرياضه ثم حتى دخل نجم، وكنا
1: اضعف وزاره الرياضه من اللي تخلقت الكره
3: معناها اكيد. انا هيكل اخي انا من نجم باهين، علاش ما عنديش انا، علاش ما عنديش لجنه في وزاره الرياضه تجتمع مع الاداره الفنيه والجامعه ويخطوا المستقبل الرياضي كره قدم في تونس؟ اليوم النداء نزيد نوجه، راهو الجمهور قربوا تعبى، راهو الجمهور مشى الاف الكيلومترات، راهو تعذب. اليوم نداء لسياده الرئيس نعاودها للتدخل لانقاذ كره القدم والرياضه في تونس.
1: سي توفيق تعليق صغير قبل ما نمشي للملف الثاني.
2: المناصب لا تدوم لاحد، يا اما ان تكون عبره معنى لغيرك، والا ان تكون
1: هو انت مصيبه
2: بيان سور، ولا معنى القدوه اللي تخلي الناس الكل كيما سي حمود بن عمار اون 2004. دونك نتصور اللي بشوف هذا معناها مش وليد الصدفه النتائج هذه. هذه معناها وقت اللي انا نشوف كيف انتخب المكتب الجامعي، كيفاش الجمعيات الصغيره كيفاش هي بيدها، كيفاش تم انتخابها 15 ساعات في خليفه 15 واحد يتلموا يعملوا جلسه ينتخبوا رئيس في جمعيه صغيره، والرئيس هذاك بعد ولا هاويه ينتخب في جامعه محترفه. أنا كيفاش تدار الأمور بشكل هذا؟ وشفنا كيفاش الأصوات كيفاش تفرقت وكيفاش تعطات وشنو القوائم اللي تقدمت وطاحت وعلاش وكيفاش؟ والنتيجة لقينا مكتب جامعي هاوي والأماتوريزم في المستوى العالي ما يمشيش. دونك وقت اللي تبدا عندك ناس محترفة وعندها وتعدات بكأس أفريقيا وتعديت بكأس أوروبا وتعديت بيربي كأس العرب وتتكون عندهم الخبرة الكافية مش يمشيوا لكأس العالم، عندهم لوجيستيك تبدأ تكون حاضرة وجاهزة، مش تعرف شكون تختار شكون. مرينا بظروف صعيبة وهذا لا شك فيه، الأسباب اللي قال عليها نعرفوها الناس كل من ملاعب من من من من، ولكن تو جاء الوقت اللي طانك الفو معنا ترانشي.
1: باش
2: معنا ترانشي معنا يلزمنا ناخذوا قرارات موجعة موجعة اللي تخلينا ننقذوا بكورتنا للمستقبل. لو مش نوصلوا بوسخوك وما تسالش وهو جايين ومش نرجعوا وتو نقيموا وتو نغيروا المناصب، رانا ما حناش مش قد.
1: بعد الموسيقى نحب نسالكم ما هي حسب رايكم الحلول وفي يد من الحلول؟ سيري ذا سبقنا قال في يد رئيس الجمهورية وعنده ثقة كان في رئيس الجمهورية. احنا نسألكم ونسأل خليفة، هل لأنه اليوم فما ناس نجم تصلح كرة القدم التونسية ولا لا؟
7: في متابعة مع جوهرة FM TV لفعاليات كأس العالم لكرة القدم، فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوس لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل، كواليس، متابعات، الكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026. كأس العالم على جوهرة FM TV.

0: الأربعة و34 دقيقة نواصلوا في استوديو المونديال اللي خلطوا علينا تو. نذكر بحذنا رضا كرويدة، بحذنا كذلك المعلق خليفة الجبالي وسي توفيق زعبوب، وبكري كنا عملنا طلة على أمريكا والموجود ناجح المجدوب، وقاعدين نحكيوا على طبعا المشاركة السلبية للمنتخب بالمباراة القادمة ضد هولندا. خليفة ترتقب تستنى حاجة من مباراة هولندا؟
1: لا أنتظر شيء، ومن سوء حظ المنتخب التونسي هو حظ عاثر بطبيعته أن المنتخب الهولندي يلعب على الجولا فيراجرا، ما يحبش يكون الثاني دونك. وكان جاء مترشح وضامن المرتبة الأولى، نجم نقول لك ربما يرتحهم لاعبيه، يقول لك أخوي خوفه من الإصابات وأي طارئ يصير في المنتخب. بالنسبة في صراعه مع اليابان على المرتبة الأولى، أنا نتصور أنه باش يكون ماتش زادة. أنا ما نتمناش يكون نتيجة عريضة، ولكن نعتبر وأنه ما عندناش حظوظ كبيرة باش نداركو. إن شاء الله نحفظوا ماء الوجه على الأقل بهزيمة، ما نقولش مشرفة لأن الكلمة ولات مستهلكة برشا، هزيمة ما تزيدش هم على همومنا. حبيت نرجع سي توفيق ذكر منذ لحظات أنه يعني الوفد العرمرم هذايا وجبد سي حمودة بن عمار إن شاء الله بيطول العمر. سي حمودة بن عمار لما كان يسافر كان البيي دافيون هو عائلته على حسابه، الإقامة في أي نزل في أي تربص في أي دورة على حسابه. هذا إنسان معناها تو نشوف 62 ماشيين، يعني فايتين الكوتا ب 12-1 كأس العالم. قرعة متاعها هذه منذ سنة أو منذ 7 أشهر مشاو 6، يمشي رئيس الجامعة ومدرب الفريق حسب علمي أنا.
0: لا مانيش لا ما عاد
1: مشاو 6.
0: أي
1: يعني شنو هذه غنيمة هي يعني ما إذا يتفهموا فيها. كذلك أعرج على الإعلام الرياضي، الإعلام الرياضي له ضلع كبير في الفشل. احنا هنا نحكيه حكيناش كورة تو، نحكيه كان في اعتراضات فار شكوى تظلم، عليه ما نحكيوش على الكورة يا أخي. نقعدوا احنا من 2004 تو 22 سنة نقعد نحكيه في الهوامش ونخليه كورة، تخلي الامور المستهلكه ما عندناش ملاعب ما عندناش بنيه تحتيه ما تيل منزل تو سكوليت. وهنا نرجع لك انت لما قلت بان الوزير او الوزاره بصفه عامه افشل وزاره في تونس، شنو منزل الشنوة قالوا لك اخوي طايح الكل، ما عادش ثم ملاعب البيتون يا معلم، ملاعب تو ديمونتابل، ما عادش. هز ملعب اليوم في بوحسينة غدوه تلقاه في سيدي بوعلي.
0: صحيح
1: مش نورمال، ملعب مستير عاش مرفوض لأنه بالبيتون مبني، مش هومولوجي ملعب مستير. وينك يا وزير؟ طالبين منك باش تتدخل. وهنا نضم صوتي رضا كرويدة على رئاسة الجمهورية أن تسرع قبل الدورة البرلمانية متوفة في آخر هذا الشهر، مازالوا 6 أو 7 أيام، بتفعيل قانون الهياكل الرياضية. لتوان نعاني، نادي صفاقسي تعاني، فرق أخرى تعاني، الكلوب تعاني، يعني شنو معناها؟ ما الذي يعيق تونس أن تفعل قانون الهياكل الرياضية؟
0: والله غريبة.
1: احنا سبقنا في الاحتراف عام 96 في جوهانسبورغ، وقتها سي رؤوف النجار هو نحييه رئيس الجامعة التونسي كرة قدم، قال لي أنا حضرت كرة شروط الاحتراف 96
2: وما احترف 99 دخلت الاحتراف
1: فهمتني؟ وقتها لا تحكي بمصر لا الجزائر لا المغرب لا غيرها لا السعودية مام وقطر. هما شوف وين وصلوا وإحنا وين مزلنا. رو 58 نخسر مع هولندا ونوليو 62.
0: شفت
1: المركز متاعنا؟
0: شفت مش فايقين ماشيين،
1: شنو هذا؟
0: شفت
1: باش نوليو صف ثالث في افريقيا؟
0: ولا حياة لمن تنادي، راه
1: ولا حياة لمن تنادي
0: تو بالله، لا حياة لمن تنادي. بالعكس ربما بعض التسريبات انه الناس اخويا قال لك هذاك الموجود وهذاك هو،
1: لا مش موجود،
0: ويظهر لي باش ياخذوا زوج قرارات في المدرب وفي العضو، يعني
1: ديما نصحوا فيها في المدرب لا ليست قضية مدرب، قضية حوكمة، قضية تسيير، قضية الرجل المناسب في المكان المناسب. لأن المكتب الجامعي بصراحة تامة عرفوه وعرج عليه سي توفيق كيفاش يترشحوا. السيد اللي ذكرناه يعني دبر 45 جمعية في الانتخابات، هو رئيس جمعية من الهوات، طلع للرابطة الثانية ما كان في الهوات، بعلاقاته دبر 45 جمعية. وهنا نفتح القوس يا اخوي خلي الرابطه نقول له الثاني عندهم بونيس اكثر من الاخرين لان الاخر اكثر نمبر الهوات 80% من الجمعيات الرياضيه في تونس يعني الهوات ينجموا يميلوا الكفه شئت ام ابيت.
0: حبيت تقول حجر اذا بسرعه
3: حبيت نقول بسرعه شكون يعطل في قانون الهياكل الرياضي راهو يتعدى من السنواب يقف غادي راهو ملي من الوزير السابق من شكون يوقف
4: يعني ذا ثملو
3: شكون واقفين الهياكل الرياضي
1: معروف كل
3: هذا هو
0: باهي خونا سليم يقول لي بربي سي جمال شنو تستناو من وزير يجيه شاب يطلب باش يحل الاكاديمية خسر عليه برا شوف ثلاثة ولا أربعة معاك وعملوا شركة أهلية والفيديو موجود
1: هذه هي الشعبوية فيها
0: أجل الشعبوية فيها أجل معنا دونك عندهم حق باش يعلقوا بالتعليق هذا حبيت تقول حاسس توفيق نمشي
5: بيه بصراحة المؤشرات الكل سلبية معناها الكل معناها اللي قالوا تو خليفة بيان سور ولكن جمال ما نخفوش عند التقييم برك لازمنا نشوفوا الحلول شنو هي وها مع شكون الساعه باش نتحدثوا معناها شكون باش
0: هذا هو المشكل
5: لازم فما تغيير جذري من من من خاطر شفت كرة القدم معناها بخلاف كرة القدم راهو الرياضات الكل
0: هاو جايين للنوادي
5: لا ترشحنا ولا عملنا شنو الانجاز اللي عملناه السنه هذه
0: في الرياضات الجماعيه الكل
5: نحكي لك في الرياضات الجماعيه
1: في كل الاصناف
0: في كل الاصناف
5: دونك اللي تانكو يا خويا وقت اللي واحد يفشل ما فيها باس يقول سامحوني ويخرج ويخلي مكان
0: لا ما عندناش الثقافه هذه
5: يلزمها تتزرع
0: سيدريك المدب يقول نجموا نلقاو يعني سبب رئيسي ولا يعني تعلى مقبوله باش ما نلعبوش الماتش كونتر
5: هولندا هلا هما هولندا
0: هلا هما هلا هما شهادة طبية
3: لا سي جمال سي جمال بالله في الموضوع يهم المنتخب وده نحب السي خليفة أنا نسألك
0: خلينا نمشي على الوقفة مع شهر مع وقفة مع شهر
3: مع شهر وبعد
1: بعد على التحكيم غياب التحكيم
0: هاي وقفة مع شهر
1: هاي مرة بالسبب
6: ستوديو المونديال مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات تلقاوها في سيدي بوزيد صفاقس المهدية المستير سوسة تونس جندوبة وبيجا ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك
7: جوهرة أفلام Publicité.

0: إذا نعود في بلانيت سبور. إذا بكر قلت لي سؤال باش نوجهه للخليفة اللي هو السؤال هذا. أنا نحب نخو سي
1: توفيق بعد الخليفة
2: تسأل
0: تفضل التساؤل. أنا جبت قديش مرة على الموضوع متاع التحكيم من حتى ما التحكيم في تونس اليوم هكو شفتوا حكمة غدوة معناها مكسيكية مرأة معناها بجدير مباراة كاس العالم احنا تحكيمنا مش موجود الخريده ما ثماش كيب ناسيونال نلقاو شكون يهز الدراب الخريده يكتبونا تونس وك العالم الغالي ثم شيء من حتى ما التحكيم في تونس
1: شكون حتى ما التحكيم في تونس
2: وقت اللي جا ناجي جويني مش ينظف لعبوا له اللعبه وخرجوا وهاك تشوف شكون جابوا لنا سي الحمودي وقت تشوف السنه هذه الكوارث من بدايه الموسم الى نهايته وهاك معناها والمسببات نتاعها هو عدم وجود اي حكم في المونديال واضح وجلي.
1: خلينا ناخذ رايك خليفه في الموضوع.
3: والله بكل صراحه جريمه في حق التحكيم التونسي. صحيح ما عندناش حكام كبار ولكن الصدق السالم

0: فسخ كل ماضي لهذا المكتب الجامعي عنده عام ونص توم اللي يحكم ما رينا حتى نقطة ضوء موجودة. بالتالي كي نبكيوا على التحكيم، التحكيم ما حتمه كان الإدارة الجديدة برئاسة المسمى جمال الحمودي. وأتحدى الجامعة التونسية كرة قدم أن تعطيني العقد اللي يربط الجامعة بهذا النكرة، بهذا المرفوض في بلده. يعني بلاده رفضته نقبله أنا
1: ويعيش يمشي ويجي
2: وتحملوا مسؤولية الكوارث اللي صارت خليفة.
0: آه وي قدش تحكيم والأخر يحب يشوف الفار ولا تسوق ودلال. وأنا ما شفتش الفار. أنا سليمان لليوم تتكلم تقول لك أنا ما عندي حق النفاذ للمعلومة ونشوف الفار. تشوف الفار الواش على ماتش أنا وشوار ضيع بينالتي تي أنا تنحي نقطة للكلوب وتأخذ ديت اثنين تطيح باجة عليه تعليه. شنو الخطأ اللي صار في ملعب الكاف بين النادي الإفريقي ومستقبل سليمان؟ أنا نتكلم بدون انتماء بعيد. أنا بكل صراحة لابد أن يرحل هذا المكتب الجامعي، لابد أن تتخذ الوزارة التي لا أثق بها بزمام الأمور ونحيل البعبع متاع الفيفا والفيفا وكذا. لا يا أخوي نجيب على جانب آخر، أنا ما نحكيش على الحكمة الرياضية، نحكي على الفساد وإهدار المال العام. حكيتكم وقلتلكم راهو المنتخب المكتب الجامعي مشاو 6 القرعة تاع كأس العالم في الوقت اللي يمشي المدرب وعضو مكتب جامعي، ومتو مشاو 62 منهم 26 من مكتب الجامعي من الرابطات. غريبة جدا. لابد من تصحيح الأمر في الرياضة التونسية وخاصة كرة القدم اللي غالطة في استراتيجيتها، حوكمة ضعيفة جدا، ما ثماش حوكمة من أصله. و أنا بصراحة تمام مستاء جدا من اللي قاعد يصير. قاعد ما نحكيه في الإعلام الرياضي اللي خرجوا منه أهرامات كبار، مش خرجوا، ما خلوا لهمش المجال.
3: بعده
0: عاش من عرف قدره. أنا ندخل في في في, في بلاتو اللي ما نرى فيه شيء، والله خطر مانيش في جوهرة ولا خطر أنا موجود على البلاتو متاع جوهرة أفام باش نقول اللي هي الإذاعة الوحيدة وأنا أستمع إليه، وخاصة في شخص صديقي ورفيق دربي حاتم بن عمارة اللي يعمل ماتينال في تونس في استوديو تونس متاع جوهرة. معناها كي تسمع إذاعات أخرى ومحطة تلفزية تلقى كل حد لابس التوني متاع جمعية، ومن بعد تكلم على الوطنية يا ولدي يزي من
1: سي جمال تزيق القول
0: ميحي مع الرياح
1: تزيق
0: اللي كانوا يقولوا ويطبلوا للمنتخب الوطني اللي هم ينتقدوا فيه. يا ولدي من مدح وذم فقد وكمل
1: الباقي. سي جمال بالله تزيق القول الكلام اللي قاله سخليه. هاي جاتني تحية الجوهرة فهم من أكل محب المزيان برشا لطفي القاتري اللي كان رئيس وداد السرس، توش كتب لي قال لي راني متعذب لهنا ليزي خسائر معناها قالك هاني نتبع في المنتخب وهاني في ماشي نكمل قل الكوب دي موند اسمه الماتش، وقالك تحية الجوهرة فهم قالكم خطر أتيتم على كل كبيرة وصغيرة.
0: الحمد لله
2: إن شاء الله نلقاو شكون يسمعنا به. خلنا مش نختم كلمة كلمة ماشين البرونستيك شنو نجم تضيف؟
3: شوف يا جماعة أنا بالنسبة لي نعرف الداء هذا مش من اليوم، ولكن زاد استفحل واللي خلينا معناها دائما نتفائل، ولكن في وصلنا لدرجة أنه ما عادش توا معناها ما عادش عندنا أمل في المجموعة هذه وفي الإدارة هذه أنه مش تحاول تحسن دورنا. شنو نعطيك مثال يا جمال؟ العائدات المالية اللي تدخل للإدارة متاع المنتخب الألماني 85% منها تمشي لوين؟ للتكوين وتمشي الاستراتيجية متاع النوادي الهوات مش تكون من الغدكاء الأجيال القادمة. معناته 2004 ولا وقت اللي بيكنباور اللي بدون شهاد هز كاس العالم عام 90 بدون شهاد باسمه، ولكن هز كاس العالم. من وقتها تشوف الألمان وين وصلوا. احنا ماذا بيه كان هالعائدات هذه اللي مش جينا من كاس العالم
2: شوفوها ورقبوها
3: صحيت يلزم المراقبة متاعها نعرفوها وين مش تمشي ولشكون بيان سور. لانه يعني مش معقول اوكي ياخذوا سنتين ما يخلصوش في بطوله تونسيه وبعد تقول لي والله ايش بالنتائج هكا عندهم الف حق. دونك جمال فما برشا حوايج للمراجعه.

0: للمراجعة. إذا إيش نحمل الجمعية أو جمعية، فما جمعية متاع حقوق واحد
1: يترشح.
0: أيوة أيوة
1: احنا
2: احنا احنا توا والله جمال كجمعية دولية للدفاع عن حسين والعليم، احنا نعطيك نتعاملوا مع الجامعة مثلا الجامعة التونسية اللي ما نحبش نقول رياضة معاقين لأصحاب الهمم. اليوم احنا بعد غدوة ماشي المدرسة، مدرسة ريفية في دوالة في تاكلسة، معناها غمرتها المياه هذه والفيضانات، لكن اليوم المدير اتصل بنا ثم حفلة معنا اختتام السنة الدراسية. الجامعة دي حضرت لنا كور، حضرت لنا دي ميداي باش نكرمك الوليدات هذوكم، الناس كلها ليد في ليد. هذه الجمعية متاعنا نتعاون، وإحنا طوى أي إنسان يمد يده وإحنا موزين كلنا بإطاراتنا وكل شيء. ها عن طريق يعطيك الصحة كي فكرتني في الموضوع حكيناه، بارك الله فيك جمال. جمعيتنا ديما مع أولادنا والغاية متاعنا كده.
0: لا عندكم برنامج، لا عندكم عندكم برنامج على
2: إن شاء الله
0: مكافحة الد.
2: أكيد إحنا عنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الأيام القادمة بحول الله باش تنطلق الحملة الوطنية للتوقي من المخدرات.
0: برافو.
2: ومع المنسق متاعنا هو زميلنا سي وديع بالرحومة، معنا من التلفزة الوطنية. إن شاء الله اليوم باش نهبطوا للميدان وإن شاء الله يلزم شبابنا يتنقذ اليوم.
0: واضح. أخونا روف التومي يبعث لنا ميساج يقول لك سي توفيق منور ما شاء الله،
1: بارك الله
0: يعني في البلاتو كامل تبارك الله، قش فما واحد شاف كان أنت منور، دونك مبروك عليك سي روف التومي.
2: سي جمال بالله مد بسدريك، قال لي سي جمال احكي على مد بسدريك، قال لي راه سي جمال جبد لي الدوسي باش يحكي عليه وانا قسيت عليك ما نعرفش تو كتبالي.
0: نعمل وقفة مع نمشي البرونستيك المونديال وبعد نرجع ناخذ كلمة الختام عند خليفة الجبالي.

0: مرحبا بكم في فقرة برونستيك المونديال اللي تتواصل مع تواصل فعالية كأس العالم. وطبعا ذكر اللي فنتي ذكركم جوائز كبيرة، تلفزة كبيرة، كذلك جهاز حاسوب، سمارت فون، أيضا سالون كبير فنتي ذكركم، زادة دي بون داشا بقيمة 500 دينار وقيمة 200 دينار، كل من أهداء لسبونسور متاعنا. طبعا نرجعوا وما خلينا نعملوا طلع على الـ الـ الـ الـ يعني السباق ونوصل والترتيب خاصة اليومي. تفضل.
1: برونوستيك المونديال.
2: مرحبا بك جمال، مرحبا بالإكيب الكل، تابعوا فينا الكل، اسمعوا فينا الكل. دونك ما رجع تغير الترتيب من اللي جيت، رجعت سوار للمات بلولانية.
0: سوار رجعت.
2: بعد ثلاث أيام عادت رجعت للمات بلولة ب 161 نقطة.
0: هاو قدامنا ذولي عنا التابلو حسامة. تفضل.
2: فقيه نجم الدين 148 نقطة، زاوي منيا عنده 136 نقطة، وإم محمد 132 نقطة، موسى أنوي عنده 127 نقطة، أشرف بن حسالم عنده 125 نقطة، بوبكر وسيم عنده 122 نقطة، حمزة مفتيح عنده 119 نقطة، كينج كونج 117 نقطة، وصفاي الوجدي عنده 10 نقاط. هم 6 ملاعبية جدد في التوب 10 يا جمال، هذوما ما كانوش موجودين في التوب.
0: أكيد مقابلات الأخرى غيرت.
2: أكيد ماذا حاجة مؤكدة. دونك فما كما قلنا تنافس كبير برشا الحقيقة، وكل واحد مازال عنده الوقت باش يخلط، و دونك نجم يكون معناتها من الأوائل، نجم يكون في التوب 10.
0: كيفاش يشاركوا؟ أعطينا بسرعة كيفاش يشاركوا.
2: كيف كما قلت ديما، جيم وبارتاج ببليكاسيون موجودة
0: نتاع جيم وبارتاج
2: ببليكاسيون الموجودة
0: على سبور جو
2: على سبور جو اف ام. دونك تبعث تعمل الكابتور ديكرون، تبعث للنوامر الموجودة
0: على الواتساب، نوامر الواتساب
2: تبعث معهم الميل نتاعك ويجيك على الميل نتاعك اللوجين نتاعك. بالنسبة لابليكاسيون تجب سكانيها من واحدة من الافيش الموجودة على الباج.
0: وشكون أول قائد فريق الجوهرة؟ شكون موجود في المرتبة الأولى؟
2: سي توفيق زعبوب.
0: فلا مرتبة؟
2: في الـ 64
0: تقريبا.
2: 46 قائد تاج.
3: 46 تقريبا. سوار رجعت الأول.
2: قائد تاج.
3: ما شاء الله. ليه؟ ما شاء الله العنصر النسائي رجع بقوة تو. معناها في الخمسة الأوائل فما عندنا ثلاثة ولا أربعة.
0: ثلاثة
3: نساء يلعبوا. ما شاء الله.
0: شو
3: اللي ضيعوني؟ عند أنا والإنجليز.
0: إيش حطيت؟
3: حطيت اثنين بواحد إنجلترا. عملوا 0-0. هذا تعوشت في هذه وتعوشت في ماتش آخر.
0: اللي هو.
3: تو نقول لك عاد شنو تو تحب.
0: تعوشت فيهم الكل أنت صافيغ.
3: لا لا. وعندك البرتغال حطيتها ثلاثة بلاش، ربحت خمسة بشيء.
0: خمسة بلاش.
3: دونك هذاك المشكل بعد ساعات ينقصوا لك دي بوان، ما فهمتش علاش نقصوا لك.
0: احنا عاملين عليك الجواز زعما تقعد في الاستوديو.
3: جايزة؟
0: الجواز فما كل ما عاملين عليك. لا لا
3: راني تعرف حاجتي.
0: اسمع خدم المادة الخامسة السادسة.
2: سي توفيق في المادة 49.
3: لا
0: لا لا.
3: تراجع.
0: لا لا لا لا.
3: راني نستنى في الدوزيام تور
0: بصراحة. الدوزيام تور، الدوزيام تور.
3: تو نبان غادي.
0: مش حطيت تونس وهولندا كيفاش
3: شنو؟ تونس وهولندا؟ مش نقولوا توا.
0: لا قولها.
3: لا فوز هولندا. فوز هولندا.
0: فوز هولندا. خلينا ناخذ راي رضا تكهنتك بين تونس وهولندا.
4: انا كنت حاب نقول لك على التكهنات، انا ما نحبش نتكهن بالنتيجه، نحب تونس تربح. ما نحبش
0: خليفه تكهنتك مرات
5: تونس. نفس الشيء بالعاطفه ماذا بيا المنتخب التونسي على الاقل يتعادل، ولكن
0: تنصح فريق جوهر يحط تعادل شي حط
5: لكن
0: ماتشات.
5: لكن بالعقل بالعقل هولندا باش تنتصر.
0: ما تنصح نحطوا هولندا
5: الغالب
0: اللي يسمعوا فينا كل حط
5: بعيدا هولندا. عن الشعبويه والوطنيه الزائفه
0: هذا واقع.
5: ماذا بي تونس تربح؟ ماذا بي على الاقل اضعف الايمان تتعادل؟ ولكن انا اعتقد بانه هولندا في طريق مفتوح كما قلت لكم في بدايه الحصه، بانها هي قدام لوبليغاسيون باش تربح بسكور حتى ما تلقاش مشكله مع اليابان اللي هو ينافس فيها على المرتبه الاولى، يعني هما حاصلين واحد الاولى واحد ثاني هذا مؤكد.
0: باهي اي هاو. شكرا للسبونسر نتاعنا اللي موفرين لنا الكادوات اللي كنت نحكي عليها، ومن بعد نرجع ناخذ منك كلمه الختام خويا خليفه.
1: برونوستيك المونديال بمساهمه وايند او ار بي، منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه، فيه كل ما يتعلق بالارهاج، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس اونريجستروز. فريخا كونسيبت، ارقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصريه بجوده عاليه واسعار تنافسيه لا تضاهى. العربيه، كل ما تحتاجه من اجهزه اعلاميه وكهرومنزليه بافضل اسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. My Best Home اختاروها التوانسة، وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
6: ستوديو المونديال،
0: ستوديو المونديال. ونختم معك خليفة، ولو أنك مش تكون معنا إن شاء الله غدوة في متابعة البلاتو معنا، لأن غدوة عنا سهرية أنت رقم ثلاثة حتى لا مش مثلا أنت رقم 11 بالليل غدوة الخميس حتى ثلاثة نهار الجمعة، دونك سهرية على مباراة تونس
5: يعني نهارين
0: أي نهارين تونس هولندا. مش تكون أنت حاضر معنا عنصر فاعل في البرنامج. خلي كلمة ختام.
5: كلمة الختام قبل كل شيء، معناها أنا ممنون لمؤسستي الأم إذاعة والتلفزيون التونسية أني في 6 أشهر مشيت لجوهانسبورغ في بداية العام جام في فيفري، ومشيت بعد 5 أشهر لأتلانتا في المئوية متاع الألعاب الأولمبية بالولايات المتحدة الأمريكية. وقتها من أحد الماتشوات شوف وين كنا وين أصبحنا. 96 لعبنا مع الأرجنتين اللي مدعمة بثلاثة عناصر من الأكابر كما احنا دعمنا بزبير بيا وعادل السليمي وشكري الواعر ديما فوق الفانتروا، هم مدعمين بالميدا اللي سجل هدف، ومدعمين باتيستوتا ومدعمين بريكيل مقايد الفريق. ثلاث ايش عملنا؟ 1-1 محمد مكشر سجل هدف التعادل ركنية وبالراس، انا في ملعب واشنطن وقت. يعني شوف توا ايش عملنا. ختاما على الذاكرة هذية التاريخية للمنتخب القوي اللي في عهد كاسبر جاك، نقول لا يمكن إصلاح أو التحسن بعناصر الفشل وننشد به النجاح. إذن فليرحل المكتب الجامعي الحالي، وإن لزم الأمر فليرحم المسؤول الأول على وزارة الإشراف. وشكرا.
0: شكرا. قبل غدوة شكرا لك رضا كرويدا، شكرا لك غلاني شيء خليفة. تحياتي تحيات كامل فريق غدوة، دونك بلاتو خاص يحضر معنا خليفة إن شاء الله، وحتى رضا مرحبا رضا كان تحب تجي تصل بحذانا مرحبا، خاطر غدوة السهرية راهو في استضافة توفيق زابوب، غدوة محضر لنا سهرية كبيرة ما نعرفش علاش الراجل معناتها احنا خرجنا من الدور الأول وخمم مش
7: توفيق زعبوب
5: سهرية بعد ما ثلاثة
7: لا لا الحصة عندك تحية سي توفيق، عندك تحية من بعض الناس من مدينة عنابة يتفرزوا في جورة فهم، قال لك إنسان جريء ويتكلم عن الرياضة وهما
5: أنا مريتش موضوعية خلفه هو مش حاطر
7: بجمع على المنتخب التونسي.
0: شكرا إلى اللقاء.
6: كأس العالم على جوهرة FM TV.

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليوشن او كارت. نجم تصب ايسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
2: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% الكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: جوهرة أف أم
4: بوبليسيتي.
5: بيزنس نيوز.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حاملي مشاريع الطاقات المتجددة إلى المشاركة في ندوتين عبر الإنترنت ستخصص لتقديم المنصة الوطنية لتسيير ملفات الطاقات المتجددة الخاصة بنظام التراخيص، وذلك يوم 30 من جوان الجاري. وأوردت الوزارة في بلاغها أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف بخصائص المنصة الرقمية وطرق إيداع الملفات ومتابعة الطلبات عن بعد في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز رقمنة الخدمات العمومية، بما يساهم في دفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. زادت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى ماي 2026 بنسبة 44.9% وقدرت ب 4058.5 مليون دينار مقابل 2801.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الفلاحي الماضي، وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة هذا اليوم. ويمثل زيت الزيتون المعلب 12.9% من الكميات المصدرة، فيما تم تصدير باقي الكمية أي 87.1% في شكل سائب، فيما شكل أيضا زيت الزيتون البكر الممتاز وحده 83.3% من مجمل الكميات المصدرة. أما فيما يتعلق بحرفاء تونس، فإن الاتحاد الأوروبي يعد المشتري الأكبر باستحواذه على 57.8% من مبيعات تونس من زيت الزيتون، تليه أمريكا الشمالية بنسبة 22.8%، ثم آسيا بنسبة 11.5%، ثم القارة الإفريقية بنسبة 4.2%. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسمياً اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءاً من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. تم التأكيد خلال الندوة التي عقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة أنه تم اختبار هذه المنصة بصفة فعلية بالبلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه، لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15، وهي الحمامات وعقارب ومدنين وبنزرت وسيدي حسين وجندوبة وجربة ميدون وجربة حمت السوق وأسفاقس والكاف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروج، وفق ما أكده نبيل سوداني رئيس الهيئة العامة لاستشراف ومرافقة مسار لا مركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية. مشروع رقمنة التصرف في رخص البناء تعمير المدرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال مصادق عليه خلال مجلس وزاري عقد يوم 27 ديسمبر 2022، ويتنزل في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الداخلية ووكالة التعاون الفنية الألمانية من خلال مشروع رقمنة من أجل التنمية المستدامة في تونس. تظاهرة أكتوبر الحضري التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ستحتضن مدينة المنستير فعاليات منتدى الابتكار في إدارة النفايات 2026، وذلك يوم 21 من أكتوبر القادم تحت شعار من الصياغة إلى الاستفادة، التقليل، إعادة الاستخدام ثم إعادة الابتكار. ويعد هذا الحدث الدولي الذي يتمحور حول مجالات الاقتصاد الدائري والتصرف المستدام في النفايات موعدا علميا ومهنيا يجمع خبراء وباحثين ومؤسسات ناشئة وممثلين عن الجماعات المحلية والقطاع الخاص من أجل مناقشة حلول مبتكرة في مجالات تقليص النفايات وإعادة الاستعمال وتثمين الموارد. دولياً قفزت كلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة في الخليج العربي إلى نحو 9 أضعاف السعر القياسي في إشارة إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تعد محصورة في أسعار الخام فقط بل امتدت إلى سوق السفن المتاحة لنقل النفط من المنطقة إلى آسيا. أقامت مجموعة علي بابا دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأمريكية على أنها شركة عسكرية صينية معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. إلى اللقاء.
5: Business News.
4: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
7: J'en suis conscient.
4: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
8: Ah, la joie. David Vendetta présente.
9: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

0: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، هذا هو موعدنا اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس ديما على راديو جوهرة اف ام. كنت تفكروا حكينا العديد والعديد من المرات على الدول ومختلف الدول اللي قاعدة تحظر في وسائل التواصل الاجتماعي للصغيرات اللي أقل من 15 عام. حكينا على أستراليا، حكينا على المملكة المتحدة، حكينا على سنغافورة، حكينا على برشا دول، لكن حتى دولة عربية ما عملت الخطوة هذه. اليوم نحكيه على الإمارات العربية المتحدة واللي التحقت بهذا الركب، وإن القوها تفرض حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واللي هو 15 عام، وهكا ولات أول دولة عربية تفرض مثل هذا التقييد. وأقرت القواعد الجديدة بموجب قرار حكومي يمنع على الأطفال اللي عمرهم أقل من 15 عام باش يعملوا ديكونت على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى باش يشغلوها ولا باش يستخدموها. ونتيجة للشيء هذا باش تلزم تطبيقات التواصل الاجتماعي اللي تخدم في الإمارات العربية المتحدة بتطبيق آليات أكثر صرامة للتحقق من العمر. وكالة رويترز اللي هبطت الخبر هذايا تقول اللي كون القيود المفروضة حديثا تشمل جميع الأنشطة الأساسية على المنصات، كما مثلا نشر المحتوى، تعليق على المحتويات، مشاركة المواد والانضمام إلى المجموعات. بينما باش يقعد بإمكان المراهقين أعمارهم ما بين 15 و16 عام الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكن باش يزيدوا عليهم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية. فوق هذا الكل باش يتعين على شركة التواصل الاجتماعي تعطيل حسابات الأطفال اللي أعمارهم أقل من 15 عام، ومنع خاصة محاولات التحيل على أنظمة التحقق من العمر، وباش يتم إيقاف استخدام بيانات الأطفال الشخصية في الإعلانات الموجهة. ولهنا دولة الإمارات العربية المتحدة فرضت الشركات كما فيسبوك، كما تيك توك، كما انستغرام وغيرهم مهلة قدرها 12 شهر للالتزام بالقوانين الجديدة. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

سلسلة سبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرة. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في، شكرا لاختياركم جوهرة. يلا هذه حلقة جديدة في الأنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية في السخانة ذهية، إن شاء الله ربي يعاونكم والناس اللي تخدم في السخانة، إن شاء الله ربي يعاونها. طبعا من حرارة كبيرة مش في تونس برك، في برشا دول، وطبيعة الحرارة متاع الصيف ذهية تجاوزت كل المعدلات العادية. إن شاء الله ربي يلطف بينا في الصيف ذهية، وخذوا احتياطاتكم في السخانة. طبعا يلا هاك نحاولوا نفرشكم شوية الأمور حتى للسبعة في أنتيبيوتيك على جوهرة كالعادة. جروب البارح هو جروب اليوم، سامي سنوسي مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بالناس كل، وان شاء الله نعديو ونبردو لهم الطايره.
0: والله هذه كلمه باهيه. الناس بالمالك مرحبا بيك.
1: مرحبا سامي، مرحبا سامي، مرحبا بالسماعات والمسامعين جوهره في جوهره تي في، وان شاء الله برد يا عطشان
0: والله برد.
1: وانا ما بعدنا كان فما حاجه توجيب تبعات
0: برد القايل
1: حتى يجي الماتش تاعكم دي مونت.
0: والله ماهوش ماتش كبار اليوم.
1: لا اليوم
2: لا حديث، لا فما المغرب وفما البرازيل. اي ما واحد يشجع فريق محليه يكبر مليح.
0: البرازيل بعد
2: ها فرقت ليه
0: فوزيه ماتش
1: فرد وقت الزور.
0: فرد وقت. يلا كالعادة باش نبداو بكواد نوف. كواد نوف. أمس تفضل.
1: تحكي على سخانة سامي. في تونس توا سخانة 32-33 درجة حسب درجات الحرارة المسجلة لدينا.
0: برشا هيوميديتي.
1: أي نحب نعلمك اللي في فرنسا مثلا. بريز 40 معناتها هذا رقم ما كنتش ما تحلمش به هذا.
0: سامحني اونتر كيمي، فما البارح مدينه نسيت هذولي بوردو ولا تولوز
1: 43
0: ولا يعني قال لك هي اعلى درجه حراره سجلت منذ انه الناس بدات عندها ميتيو على 1947
1: يعني. لا انا 900
0: لا 1947 ملي الناس في فرنسا ولاو يقيسوا الحراره بالميتيو
1: في بالي قبل. هو
0: هذا اللي سمعته الاخبار.
1: هو تونس وبداوا يقيسوا الميتيو عام 1880.
0: لا مش يقيسوا الميتيو، هم بداوا يقيسوا الميتيو من اخر القرن التاسع عشر. اما هذه اعلى درجه حراره منذ سنه 1947
1: من عام 47
3: اللي قاسوها وقتها يعني.
1: خاطر ما نسوا
0: يعني 70 سنه بعد يعني.
1: في باريس فرنسا وصلت 43 قبل برا دونك 43 42 41 في اوروبا وفي فرنسا خاصه.
0: فما موتة مش
1: موتة هي هو كل عام 2003 وصلوا 35 ماتوا 5000
0: هي اعلى موجه 2003.
1: اي ما كانوش يعرفوها. توا ياخذوا الاحتياطات، يقول لك اشرب برشا ماء، تخبى، تعم. تعرف في بالك اللي عندهم مثلا في مدينه باريس ممنوع على الكليماتيزورات،
0: ممنوع. وهما توا اليوم انا كنت نشوف فيديو الماركه كبيره نتاع غراند سيرفاس، الصف من اول النهج حتى لاخره قال لهم بعنا لي فونتيلاتور لي كليماتيزور في 10 دقائق. يعني حاجه
1: اي ما هذيك باش تحطك كيما احنا نركبوا والواحد البرا ممنوع به.
0: اي لازمك برشا رخص.
1: لا ما ممنوع. دونك علاش جبت السخانه هذه؟ الكياسات كيما يصير في تونس عندنا الزفت تشقق، الكياسات تشقوا بسخانة بقوت سخانة، خاطر عمرك يبناو الكياسات وعملوا الكياسات ما كانوش يسخيبوا باش يوصلوا هذا. لكن بالطبيعة السخانة هذه هذه الطبيعة هذه اللي زاليا نتاع التغير المناخي تشقوا. شعملوا سي سامي؟ ما عرفتش تبع في ولا
0: تبع فيك تحكي في تونس ولا برا؟
1: لا لا في السخانة هذه توا في فرنسا البارح نحكي على البارح. شعملوا؟
0: لا شوف
1: الكياسات اللي تشقت سكروهم. علي سكروهم؟ يقول لك سكر
0: اي خاطر يصير بعد ساسغراف يعني.
1: ليه من غدو باش يتقدوا طول
0: فهمتني؟ اي كان يخليوا لك راه ساسغراف.
1: ريتهم هما تشقوا كان تعدي عليهم انت السعيد خليهم في عوضها تصرف عليهم مليار باش تصرف عليهم 10 في بقعه زوز مليار دويت باش تصرف 20. دونك سكروهم باش يقدوهم. الحكايه بتاع الكاسات اللي تتشقق وتضربها سخانه في تونس بارتو فهمتني؟
0: حتى من غير سخانه مشقين وحتى من غير سخانه
1: اي معناها
3: نقب احنا
0: فر
1: يعني. اسكو احنا في كاساتنا كي يصير لهم نفس الحكايه هذه نجموا نسكروا كاسات باش يتقدوا فيسع باش ما تصرفش ثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين مرة قد ما
0: احنا الكياس تحاول تصرف عليه مرتين وثلاثة وتدخل المقاولين فيه وموش مطابق للنورم وتعاود وتعاود
1: فوالا. دونك علاش خاطر في تونس ما تصورش كيما لوكاليتي في فرنسا اللي سكر كياس ويقدهولك من غدوة.
2: خاطر يلزمك الراس شروط ويلزمك صفقات عموميه. دونك المشكله اللي تخلينا السلاح نتاع الطرق اللي تتهلك بفعل الطبيعه، بفعل السيل الجارف في الشتاء، بفعل السخانه في الصيف،
0: بفعل الغش زاد.
2: فهم حكايه اخرى هذيك، حكايه اخرى
0: مهم زاد.
2: اي مهم، ليه نحكي لك حكايه اخرى هذيك. يا اما اللي تتهلك بفعل الطبيعه كان انت تسكرها وتقدها بالوقت، راه تكلف لك ارخص برشا.
0: اي طبعا،
2: من اللي تخليها وتخلي الكراهب يزيدوا ويفسدوها ويزيدوا
0: وقايه، معناها مش انه هو ساسا غاف السيتواسيون نتاعها. ان توكا يعني احنا الكياسات طبعا سخانه، مش احنا مش نفس درجه الحراره، مش نفس الطبيعه وغيره، ولكن احنا عندنا مشاكل انه لونتروتيان ما نامنوش انه فما اونتروتيان في الكياسات، بخلاف بعض البقايا معناها في طرق السياره ولا بعض الشوارع الكبرى ولا غيره.
2: انت تعرف قد ايه درجه السخانه البارح؟ كي نحكي على الكياس،
0: على تونس،
2: لا البارح في فرنسا كي عملت 40 سخانه، اش معناتها في الكياس قد ايه؟
3: 70.
2: اي فوق 60. فوق 60
0: بيسيور. يلا سمي،
3: معناها يقولوا احسن كياس في تونس هو محمد الخامس، خاطر كان ترماك قبل تاع مطار، مبني وقتها على
0: اما هو زاد محتاج ترميم، معناها محتاج صيانه بلوتو.
2: ساعات تولي كيما طالعه ولا والقنفوره فيه كنافر.
0: وي وي في برشا بقايا زاد. وي
3: انا باش نحكي، باش نرجع على الكوب جوموند، انا باش نحكي لكم على حاجه اخرى. عندكمش فكره قد ثمه من كاميرا تصور في الكاميرا في الماتش؟
2: الماتش الواحد 32
0: اكثر. دول
3: في قطر كان ثم 2500 تكنيسيان في الكوب جوموند على الكابتاسيون برك، على جوست بور لا ديفيزيون. هاو قد من كاميرا سي انس؟ ثم 12 برانسيبال تعدي الماتش. اي
0: هذاك العادي
3: لا نورم كلاسيك لي كاميرا ديفيزيون. ثم 10 كاميراوات سبيسيال سوبر سلو موشن ولا لي زوم 100 فوا، اسافوار كو الزوم الواحد 200 الف يورو. شكون لك برا؟
0: لا الاسام هي تشوفوا احنا دي هكا دي مومون صغار مثلا
3: كل لي زوم لي زوم 100، خاطر هذوكم بور لا ديفيزيون تيلي.
2: فسر لي شنو فسر المستمعين، اش معناتها كاميرا زوم؟
3: لا هو اوبجيكتيف، يعني كل
0: اوبجيكتيف
3: الاوبتيك هذيك، كل سيلاندر اللي يدخل كل بالبلار يضعف الصوره فواسون اكثر من 100.
2: تتعدى هي في
3: طبعا تتعدى، انت كي تشوف الرياكسيون تاع الجوريت سوبر سلو موشن رالنتي، تشوف الكوره ماشيه اتسترا. هو يبدا في وسط الجرادان يصور،
2: معناتها الكاليتي هذيك وجهه قريب وانت تخايب الكاميرا قدام وهي
3: اكزاكتومون وهي بعيد عليه على الاقل 50-60 متر.
0: فوكال كبيره،
3: فوكال كبيره هذيك. هو من اغلى لي زوم في الدنيا سورتو بور لا ديفيزيون 4K.
0: وي
3: يعني يفو سويف حاسيلو. دونك قلنا
2: توا ديفيزيون 4K في الكوب دي موند هذه.
3: بيان سور حتى انت بين سبور.
2: ولا شدينا ال 4K في الكوب دي موند،
3: يظهر لي في 2014، يظهر لي في البرازيل
2: اول واحده. البرازيل
3: يظهر لي البرازيل وقتها ديفيزيون بين سبور وقتها 4K، هي وقتها عملت لابونمون تاعها الاولاني الكبير.
2: تحكي لك على العالم الكل،
3: العالم هي بداتها هي يعني اسونسيلمون. لا مش هي بداتها في امريكا يديفيزيو الباسكيت وديفيزيو، اما بين سبور نحكي لك على التعميم الواحد اللي كنا وقت عندنا لي ديكودور بين سبور، كان وقت الفول اتش دي اون شين 4K وقتها كانت عدى
0: كانت واحده برك
3: اليوم الكل توا كازيمون كلهم.
0: انت كي تحل اليوم ريسبتور بتاعك ترقى اس دي اتش دي
3: والترا اتش دي و4K. ال 4K اش معناتها؟ يعني نحكيو على 3900 واش فوا 2800 واش، هما
0: سي لا بلو اوت ريزوليسيون،
3: الريزوليسيون يعني بار بيكسل، فهمت علي؟ بار
2: حسب 8K ساعات 8K.
3: لا هذيك ثم دي كاميرا، ثم دي كاميرا كي لي كابتور نتاعهم كامل لا ديفيزيون صعيبه ياسر.
0: اي مازال مازال مش ابروبري.
3: دونك نكمل لك، دونك قلنا 12 كاميرا كلاسيك، 10 كاميرا سبيسيال سوبر سلو موشن وزوم في المية، ثم 10 كاميرات اميرسيف اللي هما لي كاميرا اللي يعطيوك لي زومبيونس اللي في وسط ستادك، اللي تشوف جوار بار اكزومبل خذا دابو زامي اتسترا، ماهمش لاهين بالماتش
2: الجمهور.
3: لا هذيك ثم 15 كاميرا الجمهور وحدهم
0: 15
3: كاميرا
2: هما تعدى 3-4 مرات.
3: اي 15 كاميرا للببليك برك،
0: مثلا جوار ستيل يشرب تصبات وحاجه كذا، هذوما هما لي زيميرسيف.
2: ثم واحده مثلا في الجرادان يعدي
3: بار اكزومبل
2: توم كروز يحكي مع
3: دافيد بيكام، هو ثم مخرج غيان كو للكابتاسيون دو جرادان.
0: وي
3: ثم مخرج سبيسيال يلوج على العباد اتسترا. عندك اون سبايدر كام هذيك الفوقانيه بكل اللي مشدوده بالخيوط،
2: الكاميرا العنك العنكبوت.
3: العنكبوت
0: اون ديغي هي لا فيو ايريان.
3: ايريان شويه باركون ثم اون كاميرا اللي هي اوبليغاتوار يعني مش بالدرون اما بالهليكوبتر. سي اون كاميرا اللي تعطيك بالهليكوبتر كاميرا.
2: الهليكوبتر يبدا في خساره.
3: اي
0: الهليكوبتر ماهوش الكلاسيك. الهليكوبتر
3: الكاميرا ايكيبي يعني فهمت. الهليكوبتر اما يسوقوا يسوقوا شكون اكسترا وكاميرا امباركي فيه تشوف لي فيو نتاع ستاد وتشوف الواحد هذاك. دو كاميرا على ستيدي كام. الناس ستيدي كام هذيك الماكينه اللي تعمل دي موفمون الكاميرا فلويد يبداو.
0: سي
3: اون سبيسياليتي. ستيدي كام هي ساعات شفت كي تشوف باغ اكزومبل انت باش تسي كورنير جوار تشوفه جاي خارج بالكورة اتسترا تشوف ان موفمون دو كاميرا معمول دري فلويد تخش عليها تعوم
0: ستيدي. انس انت كي تشوف حفلات مثلا حتى حفلات شرقية ولا غيره تلقى المغني غني وقدامه كاميرامان شاد اون ديري شاد هكا في دي
3: شاد العوده هكا ويدور.
0: هو يدور بالكاميرا
2: كان يلصق فيه
3: هذيك هي ستيدي كام. ثم زوز ثم زوز في كل ماتش دونك واحده سبايدر دو واحد ثم الري الكاميرا يعني على دي غاي على ترافلينك انورم على طول ستاد. هذيك جينيرالمون يعملوا بها يعملوا بها لي فيتيس لي فيتيس لي كاميرات فيتيس خاطر يجريو خاطر سينو سوا زوم ساعات ما يخلطش ما هي لي بيلوتي ا ديستانس.
0: هي دخلت
3: هي دخلت داير في الاتليتيزم في 100 متر كاميرات اللي تتبع فيهم وثم 15 كاميرا
0: لي بالوش
3: على لا على على شو اسمهم 15 كاميرا على الفار وال شعيطولها هي استنى دقيقه الكلمه مشيت عليها كتبتها انا قبيليك التراكينج. التراكينج تاع جوريت سبيسيالمون 15 كاميرا لهين بجوريت تراكينج لي زورجو الكره دخلت
2: ضرب شي واحد قال شي كلمه خايبه
3: لي ديستانس نتاع كل جوار خاطر هما لي كاميرا هذوما سو سون دي كاميرا دو دوني يصوروا
2: يعطي قد جري في الماتش
3: تلقى كلهم
2: تقول بربي كيفاش في هذاك جرب جري 6 كيلومتر
3: هذيك سي اون داتا تصبها فيها تصبها فيها تقول انت بار اكزومبل لاهي بالاربع جوريت هذوما كل ما تشوف واحد تعمل لهم ريكونيسونس فاسيال وكل شيء
0: وهذا الكل في الـ في الـ في الماتشات اللي لا نعرف في الماتش واحد اما هما هذا في المكسيك في كندا وفي
2: كل قداش معناتها في الماتش واحد
0: 54
2: قلت 34 بربي وقتاش نلقاو 54 مقابله في البوندسليغا التونسيه هنا موسم
3: فهمت قلت لك قلت لك
0: الببليك بارك لي بالوش اللي هما الصغيرين اللي تحطوا ورا الجول كي تشوف انت الشبكه تعملت هكا تحركت هذيك ست كاميرا
3: والسنا ما هم همش حاسبينها هي خاطر سائله اكسبيريمونتال اما الكاميرا نتاع الاربيتر
0: الاربيتر
3: اللي تابع لي ميرسيف هذيك اللي تابع لي ميرسيف اما هو همش حاسبينها هي
2: نحب احنا نحب نفكر كلي مثلا في تونس وبعد يجيك بتاع نتاع المافيولا يقول لك شوفوا الظل نتاع نتاع المهاجم نشوفوا الظل نتاع
3: ميمشي ميمشي تحيه للتكنيسيانات نتاعنا راهو برشا توانسه يبعثوهم لليكوب دافريك ويبعثوهم لليكوب دافريك دي كلوب
0: برشا باهين
3: باش يمشيو باش يمشيو هما يكونوا لي كادرور توانسه برشا منهم يعني 10 نعرفهم
0: على ذكر ستيدي خلينا نقولوا الناس منهم مثلا على ذكر ستيدي خالد بن علي مثلا
3: ثم خالد بن علي
0: هو معناها وليد صغير بدا بشاب شويه وتحيه ليه معناها خدمته اليوم يخدم في لبنان يخدم في الامارات يخدم
3: ثم ثم ثم احمد عرفاوي توا
0: احمد زاد
3: احمد عرفاوي ان جون كي اجري اري اللي هي ماركه انورم تاع الكاميرا اللي هي تهبط له في الفيديو نتاعو اري في لي كونت تاع انستغرام اون بارل دو مليون جون عباد راهو
0: ثم برشا ناس
2: فريد درغوث
0: فريد الغوث تحيه لي يعني فريد الغوث سي ان كاميرا مان سي كادر و سي ان تري بون كادر
3: وحتى محمد مغراوي كان ستيدي كام على ليبوك فهمت
0: ستيدي محمد مغراوي يخدم برشا ستيدي كام في كارتاج وطاح محمد مغراوي في واحده من حفلات كارتاج يعني
2: حفل شو على شريف علوي
0: ولا خدم وقت هذوكم حفلات روتانا 2002 2003 ستيدي كام سيتي محمد مغراوي
3: عملاك محمد
0: تحيه لي محمد يلا هذا صوت محلاه تونسي طبعا قاعد يعمل في نجاحات محلاها نوردو اللي نعرفوا احنا كممثل ولكن الغنيه ذي تراند في العالم العربي رحمه محسن ونوردو سر وقعنا بعد شويه نرجعوا في انتيبيوتيك

خمسة للسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم وين ما كنتوا مستمعين ومشاهدين على جهرة تي في الخمسة 34 دقيقة. هذه هيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب.
0: كملوا معاكم في الكورة.
2: يلا بازية.
0: شكون اللاعب اللي خذيه 3-0 في ماتش واحد؟ احنا نحكيو كاس العالم.
2: 3-0
3: هاي صارت غلطة هاي.
2: هذي كرة موس ولا
0: طرائف كأس العالم. نرجعوا لألمانيا 2006.
2: ألمانيا في بيبي.
0: المباراة جمعت ما بين كرواتيا وأستراليا. منح الحكم الإنجليزي غراهام بول 3 بطاقات صفراء.
3: واتسون
0: للاعب الكرواتي سيمونيتش بعد ما نسى أنه طرده بعد البطاقة الصفراء الثانية.
2: أو قاعد يكور هو.
0: أي. الحكم معناها غلط طبعا، قال أنه وقع تسجيل
3: كلهم بالإيتش
0: سيمونيتش بعد الإنذار الثاني، كان يتكلم بالإنجليزية بلكنة تشبه الأسترالية، فسجل اسم اللاعب الأسترالي فعوذ اللاعب الكرواتي. دونك هذه غلطة معناها
3: ندمان عليها
0: فاتحة. شكون اللاعب اللي فضل أنه ما يقص شعره على أنه يلعب المونديال؟
3: طبعا
2: ما فهمتوش السؤال، عاود لي ترى.
0: شكون اللاعب اللي فضل أنه ما يقص شعره على لعب المونديال؟
3: فرناندو ريدوندو.
0: شكون فرناندو ريدوندو؟
3: ولا كلاوديو كانيج؟
2: لا فالديراما.
0: لا فالديراما الكولومبي. لا لعب بشعره.
3: ما تعرفش ريدوندو؟
0: لا لا ما نعرفوش.
2: قالوا له يعني
0: ما نعرفش كل شيء. انا مش
2: قالوا له يا تقص شعرك تكور في كوبديمونت.
3: ريدوندو في بالي ما مشيش كوبديمونت على خاطر ما قص الشعر.
0: لا
3: وفما كلاوديو كانيجا زيت هذوما زوج.
0: كانيجا اكزاكت.
3: كلاوديو كانيجا فرناندو ريدوندو.
0: تو قلت كانيجا.
3: لا قلت هيك قبيل.
0: لا انا ما عادش نسمع مليح. كي نذكروا اسطوره دييغو مارادونا في مونديال 1990 نذكروا في ايطاليا طبعا، من غير ما نذكروا كانيجا الزوز اللي شكله ثنائي ناجح ممتاز في البطوله الامريكا واللي وصلت فيها الارجنتين طبعا لنهائي ضد المانيا وخسرتها. الثنائيه ذي يمكن اختصارها بلقطه واحده وهي كره مارادونا اللي عداها في مباراة الدور الثاني ضد البرازيل كانينجا اللي تخطى الحارس كلاوديو تافاريل ببراعة وسدد في الشبكة لينهي مشوار الفريق البرازيلي في البطولة. الهدف وصفه كانينجا بأنه أفضل هدف سجله في مسيرته. وكانينجا اتألق في المباراة ذيك أمام إيطاليا زاد صاحبة الأرض في نصف النهائي وقت سجل هدف التعادل وقام
3: المباراة ديجو ديجو ديجو
0: لركلات الترجيح.
3: هز رأسه وعطاه الكرة طول.
0: دونك خذي بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة بيدي فتم إبعاده على النهائي. وطبعا فما حسرة كبيرة أنه ما لعبش النهائي بعد البطولة. العصفور كما لقب به في مونديال 94 في الولايات المتحدة شكل ثنائي مع جابرييل باتستوتا
3: عمر حتى عمر هذا شعره طويل
0: وراهم مارادونا قبل إيقافه لتعاطي المنشطات ومنشطات أشياء أخرى وسجل هدفين في المباراة الثانية أمام نيجيريا لكنه تعرض لإصابة أبعدته. 98 في فرنسا دانييل باساريلا تسلم تدريب الفريق وقتها استبعد كانينجا بسبب أنه رفض يقص
3: شعره
0: على غرار باقي زملائه. أما حضوره الأخير في كأس العالم كان للنسيان في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية اليابان كيما المشاركة متاع بلاده الأرجنتين في البطولة ويلازم مقعد الاحتياطيين وهو يشوف خروج الفريق من دور المجموعات. كانينجا عرف شهرته في مونديال 90 من غير ما حقق اللقب والناس عرفوه برشا دونك وفضل أنه يقعد باللوكا ذايا على أنه يمشي للكأس.
3: هو خطر المقابلة ذيك رأي الكرة ظلمت البرازيل رأي البرازيل أقوى برشا من أقوى مرشا من الأرجنتين والبرازيل ضيع
0: كاتر فانديس تحكي
3: هذيك المقابلة ذيك الشهيرة اللي فيها الباس بتاع دييغو
0: الكراني
3: كانيجي أقوى برشا كرة على البار كل ما تمركيتش معناتها أون برانسيب البرازيل هي تربح والأرجنتين حالفها الحظ فهمتني وربحتها وبعد وزر ربحت إيطاليا وصلت النهائي بام
2: بعد يورغن فرح بيهم
3: شكون ليه عاد ليه عاد ماتيو سولي ماركا
2: ماتيو سولي ماركا
3: بينالتي هي
2: بينالتي هي
3: ولو أنا بينالتي زاد مش بينالتي الحقيقة فهمتني شو اللي كوب دي موند
0: كانوا قبل فهم برشا ذيك مش بينالتي ورجو وبونتو
3: فما ظلم تتحس معناتها فهمتني يا تظلمك الكورة يا يظلموك الاربيتراج فماش فارق قبل
0: وي شكون اللاعب اللي يلعب ب 450 دقيقة في المونديال وهو مضروب؟ 450 دقيقة مصاب.
3: معناتها ستة
0: مصاب في الساق واليسار.
3: خمسة بارتيات
0: ومضروب. هو ينجمش يكون لاعب عادي معناتها.
2: جول؟
0: لا. كان جا جول؟
2: لا لا لاعب عظيم.
0: لاعب عظيم.
2: رونالدو؟
0: لا. 1990
2: 90
0: لعب ما يقارب 450 دقيقة في كأس العالم 90 وهو مضروب. لعب ضد البرازيل راوغ بلاعبين صنع هدف الفوز ولعب ضد منتخب يوغوسلافيا 120 دقيقة وبعدها لعب 120 دقيقة أخرى ضد مستضيف البطولة المنتخب الإيطالي وتأهل للمباراة النهائية ضد المنتخب الألماني وخسر البطولة. هو
3: مش مارادونا.
0: الإصابة وقت مع تطور العلاجات تحتاج أقل شيء شهر باش أنه يبرى. هذه التصاور هذوما على ساقه اليسرى ما كان محتاج شهر باش يبرى من هذا ويرتاح لازمه. دونك لكن لعب كأس العالم في أحدى أقوى النسخ بتاع كأس العالم بالإصابة ذي في ساقه اليسار ولهذا دييغو مارادونا يعتبر واحد من أساطيرة الكرة طبعا. إذا كان في التوب ثري معنا.
2: لا بهي توب تو مش ثري.
0: لا علاش توب تو ثري فما ثلاثة مميزين.
3: حبي زيد معهم
0: بولي. على بولي مارادونا ميسي.
3: حبي زيد معهم
0: بولي. علاش بولي يعني ميز
3: في ديسيني. الأرقام تهزوا
2: الأرقام تهزوا غادي. تروا كوب دو موند زايد. هذيك ما ينحي له.
0: تروا كوب دو موند إلا لو ميغيتي.
3: البارح نتفرج في اليوتيوب ما تعرف تشوف حاجة ساعتين حاجة. جاتني حلقة متاع فيها انتي سي سامي نحكيه على الحلقة خاصة على وقت وفاة مارادونا.
0: كان لايف 2020
3: وقت كورونا.
0: وي حسرة. يلا فاصل نرجعو لكم في انتيبيوتيك.
1: هيا بنا نلعب. جورة FM TV على نايلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة FM TV وسع

0: سيتي. الكراسي في سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
3: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي.
4: تسمعوا روتين الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
5: فما حاجات تتبدل في لحظة وفما حاجات نجم تتبدل هي في لحظة ولكن تنجم تبدل حياة كاملة. في SOS نأمنوا لكل طفل يستحق يعيش طفولته بأمان، يتعلم، يحلم، يكبر وهو حاسس أنه ثم شكون يأمن به. على هذا وفرت SOS آلية الاقتطاع الشهري القار باش يكون العطاء متواصل والأثر مستمر. خطوة بسيطة عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn نجم تختار المبلغ اللي يناسبك ويتحول كل شهر آليا إلى دعم يساهم في مرافقة الأطفال والعائلات المستفيدة من برامج SOS. يمكن المبلغ هذا يكون بسيط أما وقت يتكرر كل شهر يولي فرصة تتبنى عليها أحلام وتعليم وإحاطة ومستقبل أفضل. الاقتطاع الآلي الشهري القار هو أكثر من تبرع، هو التزام بالأمل، التزام يخلي الطفل يلقى السند اللي يحتاجه اليوم وغدوة وبعد غدوة. إذا تحب تكون جزء من الحكاية المزيانة هذه زور الموقع الرسمي www.sosve.tn واكتشف كيفاش تنجم تساهم في صناعة الفرق، ولا كلمنا على الرقم 58 371 092.
6: في تونس أكثر من 60,000 طفل ينقطع عن الدراسة سنويا، أكثر من 5,000 طفل يعيشوا في الشارع بلا مأوى. أرقام صادمة لكن هذه الحقيقة، والأرقام هذه تمشي وتزيد. الحل مع قرى أطفال SOS، نجمو نبدلو نغيرو بطريقة سهلة برشا. كل حد قلب وجهو على صغير حن عليه ويحب يعاونو ينجم من توا يعمر البيابي. يكفي الصغير على www.sosve.tn. البيابي الاقتطاع الشهري القار هي الطريقة اللي تخلي الجمعية تكفل أكثر صغار وتدعم أكثر عائلات.
4: صنع في تونس.

السبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.

0: الشباك قصة حب مستمرة.
1: هو رونالدو شكون هو رونالدو ولا
2: لا؟ لا رونالدو جديد،
1: رونالدو البرتغالي
2: كريستيانو رونالدو.
1: شنو المباراة هذه؟
3: يوفي، كان يلعب مع اليوفي.
1: اليوفي ضد
2: طلع وقت براس وفوق برشا ارتقى 4 متر ولا
3: هو بالازرق، هو متر و سامحني 2 متر و 73 حاجه هكا،
1: 2 متر و 93
3: 93
1: هو الماتش كونتر ساندوريا، دونك اليوفي ساندوريا 18 ديسمبر 2019. قفز رونالدو الارتفاع كما قلنا 2 متر و 93 وارتقى لمده ثانيه ونصف في الهواء، يعني با حاجات ما تراهمش ديما،
3: عمل بوز
1: باش يقود فريقه اليوفي للفوز هدفين مقابل هدف في الجوله 17 من البطوله الايطاليه موسم 2019 2020. ان بوت قعد في ليزانال، يعني
3: ليكيفالون في سبور اخر الباسكيت ولا الهوند.
1: بالحق
3: كان ثم فرنساوي هوند بالور قبل جاكسون ريتشاردسون، كان راو كي يطلع يعيطوا له سكون ابيل اون دوبل ديتونت عنده، يطلع تشوفهم في الرالونتي جوار الاخرين يطلع ويهبط هو مازال فوق، حاجه امبرسيونون.
1: يلا هذا المقطع الثاني،
4: ترجع لمنصوري يلعبها مع دحلب، حاولت احتفاظ بالكره من جانب المنتخب الجزائري، هيدا من دحلب لصالح الصادق توقع دخل المنطقه عمليه عصود، عصود عصود باللومي ولا هدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري، تفعلها الاخضر باللومي ويهدف الهدف الثاني.
1: هاي سامي
3: هذا دو موند 2014
1: لا
2: هذا 82 في اشبيليا، الهدف الثاني الاخضر بلومي
1: فوز تاريخي لمحاربي الصحراء الفريق الجزائري، الاولاني
2: ماجر ثاني بلومي،
1: هدفين مقابل هدف.
2: الكره تفكر بونت الكره تعديتهم الكل،
1: مباراه الجزائر والمانيا الغربيه،
3: الكومنتاتور ظهر لي جديد ما عرفش علاش جابوا لبعضهم خاطر في الستيل نتاع القواله نتاعهم.
1: هذا 2-1، هذا كاس العالم 1982
3: رابح متجر.
1: يلا الاكستري الثالث،
5: إنريك مارادونا مارادونا مارادونا مارادونا بيفوت مارادونا مارادونا يخرج بكورات سنتر، يا جول تاريخي، جول تاريخي لمارادونا، جول تاريخي لمارادونا، ما فيش كلام ما فيش كلام، جول تاريخي دييغو أرماندو مارادونا، جول جول هي ده مارادونا.
2: مش قد اللحظة، ما أنت
1: شكون مش قد اللحظة
2: اللي قال جول تاريخي
1: عليه.
2: لانه يتحدث عن هدف القرن،
1: اي
2: هدف القرن كونتر انجلترا 2-1
1: هدف القرن، انا هو منهم ساعة.
2: الثاني هدف الثاني لانجلترا ضد
1: علي مش قد لحظه، قال هدف تاريخ،
2: اي تاريخ هدف القرن جمله،
1: اي وقت هذا لو تونس هدف
3: الكومونتاتور الارجنتان حاجه كبيره هذيك نتاعه هذيك.
2: احنا وقتنا تفرجنا بوقتها فما شكون يعلق، حسين الويدي ورضا العودي، هذوما الزوز وقت يعلقوا على الكوب دي موند الارجنتين
1: 86.
3: يا حسرك كي كانت الكوبا امريكا تعدى لايف في الوطنيه
2: من بعد هذيك
1: تعدى لايف
2: في التسعينات هذيك،
3: الله يرحمه محمد بغنيم،
2: محمد بغنيم وتوفيق العبيدي،
3: والله
1: انا نذكر
2: وش اسمه صديقنا شو اسمه زاد خلطت عليهم حسني الزغدودي،
3: حسني الزغدودي.
1: انا نذكر مره بغنيم الله يرحمه، يعني كان شخصيه مميزه،
2: رقد وقت اللي رقد
1: رقد وقام رقد في وسط الكوبا امريكا 14 يعني ياسر مخر، يعني كان 0-0 يذني ورقد وقام، رقد من تاع درجه ونص ولا درجين، كي قام ما غزاش النتيجه مشى يعلق طول يعلق معناها هذا خذا والبرازيل لا شنو، وقال النتيجه بدا شكو قالوا له بعد راهي تبدلت النتيجه، هو يقول الصوره الصوره شو شو قال، قال اه وقتاش تبدل وقتاش بركه هذا بركه وقت هو
2: كوب دي موند هذه، فما معلق في قناه اللي علق على في القناه التركيه مقابله نتاع في ايران وتيش هي وشكون لعب في ايران الماتش الاول
3: ايران شنو الجروب تاعها استنى لحظه
1: ايران الماتش الاولاني هات نشوفوا هاي
3: ظاهرين نتبعوا على الاخر
1: لا ايران
2: نسيت وي يلعب دراج لعب وهو ايران يسمي فيهم الفريق الاخر والفريق الاخر ايران العق جمله وبعد دراج في نفاق معناتها وصار وقفوا عن العمل له
1: فيها مصر وبلجيكا ونوفيل زيلاند
2: فوالا ذلك فوالا نوفيل زيلاند وايران نوفيل زيلاند يسمي فيهم ايران بالنوامر بتاعهم وايران نوفيل زيلاند
1: هدفين مقابل هدفين
2: 2-2
1: وي يلا نعطيكم بونتو اخر رابع يلا هاي
6: مرتدة توتي بلمها يلعبها إلى الأمام وهجمة إيطالية واحد لواحد واحد لواحد توتي بمر وبيلعب وخطر جول وخطر جول وخطر جول وخطر جول وخطر جول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: انقلاب في ملعب المباراة، انقلاب إيطالي، انقلاب إيطالي في ملعب المباراة، انقلاب الزوري الزوري الزوري. الله الله الله الله يا كوينتا، الله يا جيلاردينو، لما لعبها على طول. وديلفيرو
1: 2006
2: إيطاليا لعبت الأرجنتين، هي وقتها لعبت لها،
3: هي ربحت دمي فينال، ما ربحتها 2 بليش، ربحت ألمانيا 2 بليش
1: 2-0.
3: ديل بيرو الثاني والأولاني توتي،
1: اي ديل بيرو هذا البوتر، هذا البوتر هذا اللي كان على قليل
3: كونتر المانيا،
1: كونتر المانيا
3: 2006
1: نصف نهائي
3: في الدمي فينال، ماركوا لهم زوز في الاخر.
2: اي
3: قدمت الماتش قدام الالمان، قدمت لهم الماتش، معناتها كان حاجه مش معقوله. يا ما في بالي ثيم ليش، انا في بالي
1: ثيم ليش،
3: اي كيفاش قال 1-1 هو؟
2: اي قال 1-1، قال
1: انا في بالي 2-0،
3: حتى انا نعرف 2-0 بس ما قال 1-1،
2: قال 1-1 وعمل تنقلاب.
1: اذا القد المعلق زاد 2-0 هذا معروف الماتش. باهي في بطولة كأس العالم في ألمانيا، لكن سنة
3: 1990 لا سامحني، الماتش الأولاني البونت الأول مش توت، البونت الأول مش ماركيز اسمه، ال
1: ديل بيرو الثاني
3: اسمه
2: لارير
3: جروس ولا حاجة،
1: فابيو جروس،
3: فابيو جروس في بالي، فلا
1: فابيو جروس، فابيو جروس واحد
2: من عاملين
1: جروس، واحد
3: عاملين شنو
2: مدافع
3: مش عاملين خالد
1: ديل بيرو،
3: لا فابيو جروس، لا فابيو جروس لاعب مكافح، وانت مش شايف
2: ناس طيبة تقول انت،
3: لا معناتها لاعب متوسط مركة هدف تاريخي، خاطر يجي لاعب متوسط فهمتني،
1: ماركي دمي فينال كوب دي موند،
3: ماركي دمي فينال كوب دي موند من عدم معناتها.
1: في بطولة كأس العالم ألمانيا 1974 منتخب الزاير عاش حاجة غريبة، كان يا ريتو أنا ذا
2: معروف،
3: عملت عليه مشون، عملت عليه نهار من النهارات
2: معروف أنا ذا،
1: إي حكي لي عليه هذا،
2: ويسخف هو كجو
1: اللي هو شنو هو؟
2: على الأربعة بلاش، ما لازمش تفوت أربعة بلاش، سينو مو بطولة،
1: خسر زوز مباريات في مجموعته وما زالت
2: مواجهة المباراة الأولى هذيك، علاش
1: مع البرازيل حاملة اللقب، تعرض المنتخب لتهديدات كبيرة إذا فازت البرازيل عليهم بنتيجة 4 أهداف أو أكثر، وتقال لهم أنهم لن يعودوا إلى ديارهم إذا خسروا، الأمر اللي دفع أحد اللاعبين القيام بتصرف غريب في كرة القدم، وأحرز المنتخب البرازيلي 3 أهداف فعلا، وقعد كان بونتو باركا قبل نهاية المباراة بدقائق، تحصلت البرازيل على كفران في منطقة الزاير وما خلاهمش يشوتوا جوستما، ويكسروا الجدار هذاك، وحاولوا أنهم يعملوا كل شيء باش ما تتشتش الكرة ذي دونك، وتصرف ذاك باش يمنع أي فرصة لإحراز الهدف الرابع وحمايه الفريق
2: من هو، ليه هو كي زفر الاربيتر باش تشوت الكفران، واحد خرج من الميرو وشات الكوره طيارها، اما وقتها وقتها
1: هكا التصوير كل شيء
3: فهموش
2: علاش، اما اي ما فهموش علاش سورتو الاربيتر زفر،
1: اي
3: راه نحكيو على الزهير اللي وقتها بطل افريقيا،
2: طبعا
3: راه بطل افريقيا، راه اقوى كيب وقتها في افريقيا،
1: وفات 3-0 الماتش. يلا نيرفانا سميلز لايك تين سبيريتس، بعد شوية نرجعوا في
3: اغنية التسعينات
1: بالحق،
3: بيسر
1: يلا بلاي

جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع بوصنا الخاص على عين المكان.

0: التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، مدي ساعة، ومثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى، حاجة
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالمونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: منتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحضيرات المباراة هولندا الجولة الأخيرة من الدور الأول للمونديال، مباراة تحت عنوان حفظ ماء الوجه بعد قبول 9 أهداف ضد السويد واليابان والانسحاب من الدور الأول. المنتخب موجود حاليا في مدينة كنساس الأمريكية، وغدوة المباراة ضد هولندا نصف الليل بتوقيت تونس، وأكيد تغييرات باش تصير على التشكيلة خاصة في خط الدفاع. الاتحاد السنغالي لكرة القدم أعلن غياب حارس المنتخب إدوارد ماندي على مباراة العراق بعد غدوة الجمعة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة الجولة الفارطة ضد النرويج. ماندي حارس السنغال ما نجمش يكمل المباراة وتم تغييره في الدقيقة 63. مقابلة شيقة بكلها إثارة والعنوان شكون باش يتأهل للدور 16 11 متاع الليل، اسكتلندا البرازيل طاقم تحكيم من المكسيك، زوز منتخبات يلعبوا من أجل الانتصار والمرتبة الأولى. المغرب في نفس التوقيت 11 متاع الليل، المغرب هايتي تحكيم من هولندا، ومحمد وهبي مدرب المغرب أكد في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة الهدف المنتخب المغربي هو المرتبة الأولى والذهاب بعيدا في المونديال. غدوة الصباح مضي ساعتين جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية طاقم تحكيم من الأرجنتين، هو حتى التعادل مش في صالح لا في جنوب أفريقيا ولا في صالح كوريا الجنوبية، فقط الانتصار بالنسبة لجنوب أفريقيا تخليه يتأهل المكسيك اللي ضمن تأهلها للدور 16 يواجه تشيكيا طاقم تحكيم من الأرجنتين. نفس الوضعية التعادل يعني انسحاب تشيكيا، الانتصار فقط يخليها تتأهل. إلى حد الآن وبعد نهاية الجولة الثانية 4 منتخبات فقط ما قبلت حتى هدف، هي إسبانيا الأرجنتين المكسيك وغانا. 4 منتخبات ما سجلت حتى هدف هي بنما الإكوادور تركيا وهايتي.

لجنة فض النزاعات في النجم الراغي الساحلي بفضل جمهور النجم تتمكن من غلق 7 ملفات. أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون، لؤي بن حسين 80 مليون. الملف الثامن يخص ملف إيهاب المساكني والمبلغ المطلوب تجميعه 304 ملايين. نحكيو زاد على لجنة فضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري، توصل غلق الملفات فضل مساهمات أحباء الاتحاد. غلق الملف الأول لاعب السابق ياسين شيخوالي 30 ألف دينار. الملف الثاني لطلال بعبان 10 ملايين. مزاس أركما تم غلق الملف الثالث وتحصل على 70 ألف دينار. الملف الرابع اللي تم غلقه شريف بوديان 41 ألف دينار. غلق الملف

0: الخامس المنذر القاسمي 40,000 دينار، غلق الملف السادس لسعد جرد الشابي 50 مليون، والملف السابع اللي واجب غلقه هو ملف نادي سان بيدرو الإيفواري، والمبلغ المطلوب 441 مليون. مستقبل المرسى يستنكر محاولة التعاقد مع مدرب الفريق عماد بن يونس من طرف النادي الرياضي الصفاقسي. مستقبل المرسى أصدر بلاغ استغرب فيه التصرف هذا ورفضه القاطع لمثل هذه الممارسات اللي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. نذكر أنه عماد بن يونس تعاقد مع مستقبل المرسى في شهر ماي الفارط خلفا العامر دربش. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برقو تروينا.

7 من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: السبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: لكم في ساعة الثانية في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم على جوهر اف ام. يلا هذه نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: نهار من نهارات. البارح كان سامي سنوسي، اليوم زعما شكون؟
2: سامي بن نور
0: راجل. كي يبدا فما فراغ
3: فنان
0: انا نجي.
2: انت فين ذا بلاكس قبل الفراغ؟
0: انس بن مالك تفضل. اي
2: كيما اليوم 40 سنه التالي، مش كيما اليوم، كيما الجمعه هذه خلينا نقولوا نهار 30 جوان 86، 40 سنه بالضبط، يخرج البوم صنع اكبر نجمه في تاريخ البوب، في تاريخ الفن في العالم، واشهر فنانه في العالم اللي هي
0: مادونا
2: ماريزا شيكي لويس. 30 جوان 86 يخرج الالبوم، شو اسمه سامي؟ لا ذاك اللي قبله
0: فوغ.
2: لا فوغ في التسعينات.
0: مادونا انا مش مغرب بها برشا.
3: لايس لا بونيتا.
0: لا لا كانت لي زاني 80 ذاك.
3: اي لايك
0: براير
2: 86. لا الالبوم فيه غنيه لايس لا بونيتا. اي
3: ما نعرفش اسمه.
0: كلا ني قلت
2: 86 هذاك الالبوم اللي صنع مادونا
0: لايك فيرجن.
2: لا لايك فيرجن اللي قبل الالبوم هذا.
0: اسمه
2: الالبوم اسمه ترو بلو.
0: ترو بلو
2: فيه خمسه اغنيات اللي هما الاغنيه الاولانيه نهار 6 خرجت قبل مصدور الالبوم 26 مارس 86 اللي هي نعتبر احسن اغنيه سلو المادونا اللي هي ليفت هوتيل.
3: اوه حلوه
2: هي. الاغنيه الثانيه نهار 11 جوان 86 خرجت اللي هي بابا دون بريتش. الالبوم خرج
0: زينه الاغنيه
2: اي عملت برشا ضجه كبيره.
3: كليب
2: وكليب اي اوزي شويه فان الحكايه اوزي هو الكليب مش اوزي لما الحكايه وثورة على التقاليد وكل شيء. نهار 30 جوان 86 يخرج الالبوم. غنية ثالثة اللي حملت اسمها الالبوم اللي هي ترو بلو خرج نهار 29 سبتمبر 86. الغنية الرابعة اوبن يور هارت خرجت نهار 12 نوفمبر 86.
0: زين الاغنية زي.
2: والغنية الخامسة اللي هي لايس لا بونيتا اللي هي خرجت نهار 25 فيفري 87. غنية لايس لا بونيتا هي أكثر غنية تبيعت بعتها مادونا، واكثر اغنيه اليوم في سبوتيفاي اللي فات مليار من التحميل. دونك الالبوم هذا نقل مادونا من وجه معروف الى ميجا ستار، الى ستار بلانيتير، الى نجمه عالميه. عملت بها من بعد الترو بلو وورد تور اللي وصلت، اللي احنا تفرجنا في تونس خاطر فما الريون، وتفرجنا في حفل تورينو اللي عادتها الريون مباشره في جويليا 87.
0: تحيل صالح بركة اللي هو يموت على مادونا.
2: ايوه خاصة صالح بركة يحب غنية فوق.
0: ايوه مغروم مادونا.
2: ايوه يحب فوق صالح بركة، لكن الالبوم هذا بدل في مادونا على خاطر مادونا كانت وقتها قبل بماتيريال جيرل ولايك فيرجن، اغناء معناتها مغنيه للمراهقين اكثر وكل شيء. الالبوم هذا هو الالبوم النضج، الالبوم اللي خلاها ستار بلانيتير، اللي خلاها العالم الكل يكتشف مادونا، اللي فما ولات نجمه للنساء ونجمه للرجال، خاطر كان فما مايكل جاكسون وقتها طلعت فما يقولوا مايكل جاكسون ومادونا. 40 سنه التالي 30 جوان 86 صدور الالبوم اللي غير في في في تاريخ في تاريخ البوب وفي تاريخ الموسيقى، وخلى مادونا وقتها باش تكون معرسه زوجة شكون وقتها؟
0: شامبان.
2: وقتها صحيح زوجة شامبان قالت هو اللي الهمها في الالبوم هذا. فما اغنيات كتبتهم هي ولا
0: شامبان ممثل مميز،
2: ممثل من العابقين التمثيل،
3: وعرسه من بعد فما اوناري ظهري 2000 حتى 2006
0: باسكيتور هذاك.
3: لا جاري تشي المخرج.
0: المخرج
3: تاع سناتش ومتاع.
0: لا وكان
2: هذاك على
0: كان صديقه عبرة. لا مش عابره برشا هذاك صديقه الباسكيتور
2: دينيس ردمان.
0: شو عيطوا له هو هيش عيط له ديدي لونج ليجز يعني اللي هو سقيت.
2: اي هي ما قصيره. انتم في بالكم اللي مادونا جات لتونس وقعدت شهر
0: في قليبيا والقهوريه؟
2: لا لا لا قافل في الضاحيه الشماليه. لا لا هذيك قليبيا جات وهي في
0: فوالا هذيك
2: جات تو تسمع 20 سنه التالي وهي مشهوره برشا. جات وقتها جات للبرج بتاع قليبيا يا عام 79 قعدت جمله في تونس. هاي قعدت جمله في تونس وعندها العديد من الصور في تونس في الضاحيه الشماليه، وعند عديد صور في سيدي بوسعيد. كانت على علاقه بمغني فرنساوي كان يعدي صيف في تونس وجاي عمل لي كارتاج تو نفرقت من بعد نسيت اسمه. دونك قعدت في تونس بالكدا ماهيش معروفه، عمرها 19 سنه وقتها. كانت راقصه في التروب نتاعو عام 79 وطلعت شطحت في كارتاج.
0: ابا
2: اي طلعت مع ما كانت مع الـ الـ الـ مع الفرقه نتاعو طلعت شطحت في كارتاج.
0: ما فماش تصاور ولا حاجه
2: فما تصاور وهي في تونس. لا ما نعرفش كان بعثهم من رامي يحطهم من بعد فهمتني اللي يحب خاطر فهم برشا ناس.
3: دوكا هبطلوا تيتر رامي مادونا شطحت في كارتاج لأنس بن مالك.
0: أيوة
3: تصاور لي معاه اي بالعكس
2: ما تعبتوش هكا راهو ناس باش تفهم راهو ناس باش تقول فك علي
0: يعني هذه حقيقه تاريخيه.
2: اي اما مادونا جات وقعدت صيف كامل في تونس اللي هو عام 6
0: باتريك ارنانديز
2: فوالا باتريك ارنانديز صيف 79 كانت حاب تصاور نبعثهم لكم بعد خاطر عندي تصاور.
0: اوكي باهي ميرسي بوكو
3: ميرسي سي انس.
0: وي وي والله وي مادونا طبعا مازالت تعمل حفلات وكل راهو
2: توا في العمر هذا معناتها
0: حتى
3: زادت البركه.
0: اما بقايا زيدة اللي تعمل فيها نتذكر شكون من أصدقائي مشى للمادونا لا مش غنيت في لغران ريكس
3: لغران
0: ريكس باريس في النوفيام أرونديسمون يعني كأنه البقايا يوليه أصغر شوية
3: طبعا ميم سي تعبي استاد مادونا
0: اي تعبي
2: شو تعبي شي مادونا
0: رأي
3: هو ثم عشرة في العالم يعني بيانسي وشاكيرا ومادونا وتايلور سويفت وذوك استاد مينيمام فهمت يعني
0: وزيدهم جروب
2: ما نجمش قارن تايلور سويفت ومادونا ولا
0: لا لا لا لا ذوما من حاجة
2: لا مادونا معناتها فما برشا ناس ما يعرفوهاش تايلور سويفت ظاهرة اليوم فهمتني ألوركو مادونا الكبار والصغار
0: شنو أكبر وصغار يلا ميرسي بوكو أنس بن ملك كانت هذه نهار من نهارات.

0: خمسة للسبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. لانترفيو
1: الانترفيو لليوم ضيفتنا رحبوا بها دجلة دويسي. مرحبا دجلة.
2: عايشك.
1: مرسي بور الانفيتاسيون. مرحبا بيك. دونك من عمر 15 سنة تعمل موسيقى. دونك بيتر انت من الاولانيين اللي عملوا الهيب هوب والارنبي. تجارب في المسرح زيادة في السينما. باب العرش مختار العجيمي و تلفزيون نجوم الليل.
2: Exactement.
1: شنو دورك كان في نجوم الليل؟
2: بلها. لا فامز بلها نتاع نجوم الليل.
1: الدورة ذي طبعا اللي المسلسل قعد عند الناس والدورة نتاعك سورتو. دونك بعد مدة قصيت شوية على النشاط الفني مشيت لفرنسا. دونك تعيش في فرنسا وترجع اليوم. مبروك العودة هذي.
2: عايشك. ميرسي بوكو.
1: دونك العودة ذي علاش السنوات الغياب ساعة؟ ظروف خاصة.
2: شوية ظروف خاصة بعد على الفن وحبيت نعمل متيت بوز ورجعت كذا لمتني الدنيا في حاجات أخرين. رجعت طردوني وفيت من الخدمة. رجعت دونك قيمت روحي وحبيت نرجع نعمل موسيقى ونرجع نعمل الحاجة اللي نحبها والحاجة اللي تغذيني أنا كبشر. دونك اللي هي الموسيقى والتمثيل
1: والعالم الفني. دونك انت قاعد في فرنسا تخدم في ميدان بعيد شوية عن الفن والموسيقى ولا سي؟
2: وي تو تافي ابسوليومون ريان افوا. الو انا عملت العام الاول كي خلطت عملت اون فورماسيون دو تياتر بوندون ان ان في تولوز لا او جابيت. ومن بعديك ما نعرفش هكا جهمت عليا شوية برشا عباد قالوا لازم تمشي لباريس اتسيتيرا. دونك جافي با دو تو انفي اي بعت لقيت ان دومين في خدمة عادية خدمة هي دو لا بلانيفيكاسيون. كنت نخدم جو بلانيفي دي انترفونسيون تكنيك دي تكنيسيان يمشيو من ديار لديار. دونك انا جو بريفوي لور جورني اي جورنيزي لور جورني. و جيتي تري تري بريز دون سو ترافاي كان يعجبني برشا وحبيتو برشا وغمقت فيها الخدمة هذيا. لين من بعد كيما نقولوا الدنيا عطاتني كاف قالوا لي رايك مش هذيك الخدمة اللي انت
1: ممكن هذيا معناها بتاتخ هو يعني ان بوان نوار شوية في كارير انسان. ممكن ينجم يفيق على حاجات اخرين يقول لك تيان نجم ترجع للفن اللي انت تحبه.
2: وي تو تافي سي اكزاكتومون سكي سي باسي. ان بوان نوار كي بيرمي ان فيت باش نرجعوا نفيقوا شنو هي الحاجات ان فيت كونت اون اريف كي نوصلوا للسيتواسيون خايبه برشا وديبرسيون وحاله حليله الانسان يقيم روحه برشا اسمو مون لا با اون شيرش اون بويس في الحاجه اللي تعجبنا والحاجه اللي تغذينا. وهنا سي الارتستيك
1: واللي انت معناها بتدخل العالم هذايا اللي كي ترجع للموسيقى بعد غياب سنوات ترى انه فما حاجات تبدلوا تغيروا.
2: وي تو تافي كو سو سوا في الستيل نتاع الموسيقى كو سو سوا حتى في الكاليتي نتاع لي زوديتور والعباد اللي تسمع في الموسيقى وكيفاش وي كيفاش با دو تو ما عادش انا اللي كبرت عليه واللي توا قاعد نكتشف فيه
1: ولي جون نتاع اليوم شنو يحبوا سا ديبون زيد من برشا حاجات
2: سي سا وانا نتاقلم زيد راه
1: ان توكا لي رابور نتاع قبل ماهمش هما رابورات اليوم.
2: Non, pas du tout rien à voir. Alors, Hacha Limesté, il y en a vraiment une petite quantité, mais malheureusement, le rap, le message, il est perdu. Le rap, normalement, c'est un art contestataire, un art.
1: C'est un message social.
2: Voilà, c'est ça, un art qui est à la Hajet, ta société, ou ta match, Barcha, ou l'inarki, ou Fihajet, et un savoir, un Khaibin.
1: Et tu, Lyoum, qui t'arjal, Senawet, ta Njoum Lil, Mané, انت من اول البنات اللي عملوا الراب وقتها معناها في المسلسل يافي معناها دي مومون تاع غني تاع موسيقى.
2: وي الو سيتي با ان راب في نجوم الليل ماغي هو اللي راب داور ماغي مي انا جيتي وي دودون. اما باش نرجع جوست الحاجه المعلومه الصحيحه اللي قلتها انا من اول بنات عملت ام بي في تونس معناتها يافي ديجا قبل كلكو في وانا من اول بنات عملنا ام بي في تونس وبديت معناتها نكتشف في الهيب هوب ملي انا عمري 15 سنه
1: وفي ان توكا اليوم يعني ترجع بمنطقة انه نواكب العصر. شو لازم نعمل باش نكون اب تو ديت معناها شو لازم يتعمل يعني نتنازل على حاجات نلحق بالناس نخلط على الحاجات الجديدة هذه شو نعمل؟
2: En fait, on appelle ça une adaptation. Tu t'adaptes مع اللي موجود ou bien sûr, واحد ما ينساش هو شكون ولي برينسيپ نتاعو. Donc كان توا le message ضاع, احنا لازم نرجعوه.
1: انت مع الموسيقى اللي فيها الميساج هذا ولازم تتعمل ديما.
2: Oui, انا جو سوي بو خاطر الموسيقى بالنسبه لي surtout le hip hop, ما نحكيش على انا خاطر ما نعرف على الموسيقى على الحب.
1: C'est l'engagement يعني.
2: Voilà, l'engagement et alors l'engagement ça peut paraître politique mais on peut pas parler de que social.
1: Et
2: voilà, c'est ça et mettre en valeur les gens الحياه du storytelling صحيح تو ولينا نكذبوا برشا في الميساجات ولينا نبعثوا الشباب في حاجات غلطه برشا
1: مثلا كي تقول لي هكا مثلا معناها تقول لي تحكي لي على المخدرات وتحكي لي على الحرقه وتحكي لي حاجات هكا
2: توتا في حرقه مخدرات ياسر عنف برشا برشا فيولونس ونحب
1: في الراب التونسي تشوف
2: الوغ في الراب التونسي ونحب نزيد ناكد اللي راه مش كان الراب التونسي يعاني من الحاجه هذه خاطر لو راب اون فرانس الى لو ميم بروبليم برشا عنف العنف اللي يخلي الشباب كي يتاثر بالرابور نتاعو ولا الفنان نتاعو باش يولي هو عنيف واحنا ما
1: نحبش سي ان موديل بالنسبه لي
2: سي سا سي ان ايدول سي ان موديل هو يتبعو دونك احنا كان انت ك ان ايدول بالنسبه للشباب ماذا بيك ما تخليناش في مجتمع مع عبيد نهار تبدو بسلاح ولا
1: بحكي ما تعطيناش الميساجات هذوما
2: سي سا
3: سامي عندها الحق سيرتو في لا كولتور هيب هوب كنا نحكيو على الكولتور راب فرونسيز سيرتو مغروم بها شويه احسن البوم في تاريخ الراب فرونسي عندي انا اللي اسمه ليكول دو ميكرو دارجون نتاع ايام
1: انا بالنسبه لي ايام احسن جروب راب فرنساوي
3: اي وعندهم ثم اغنيه اسمها بوتي فرير
1: جوستومون في وسطها
3: وبوتي فرير سي اون سي اون شانسون دو سنسيبيليزاسيون
2: اكزاكتومون
3: يعني سي اون شانسون توجيهيه قاعد هو اللي ان تران دو كريتيكي هما سي لي غران فرير انتر غيمي اي سون ان تران دو كريتيكي لي جون اش قاعدين يعملوا ايترا ويوجهوا فيه يقولوا له هوغزر الدنيا يعني قداش لو ميساج وقتها اي سي لو ميور البوم دو ليستوار دو راب فرونسي يعني و ديو سي كو ثم فنانين في الراب فرونسي يعني وبرشا ناضلوا خاطر في فرنسا راهو ما تنساش راه العنصريه كبيره راهو اون كوميونيتي مسلمان افريكان انورم دوكو هما ناضلوا على ضد العنصريه ضد برشا حاجات دونك فريمون جماعه تو عمرهم 50 و 60 سنه
1: سي لونجاجمون
3: اي سون انكور راب ننساوش الراب سي كوا لو تيرم راب سي ريذم اند بويزي بويتري ولا بويزي يعني سامحني اوكي الريتم موجود والشعر وينه معاك انا في الريتم اعطيني ذوقني ما نعرفش خليني نكونسومي اما اعطيني شويه شعر اعطيني شويه دسامه يعني
1: في انتوكا سامي يحكي على الراب انت اكثر في الار ام بي اكثر
2: انا ار ام بي سول اما نعمل ساعات ضرب راب ونحافظ جو سوي ان بروتكتريس دو لا كولتور دونك هيب هوب اللي هي كي انكلو الار ام بي لو سول اي لو راب خاطر سي توت اون كولتور لو هيب هوب ان فيت على باس اي انا محافظه على الكولتور هذه ونحب برشا راب ونسمع برشا راب دونك ميم سي نغرابيش برشا سا في بارتي كان ميم دو
1: باهي هذا اللي انت تقول فيه باهي المجهود اللي تعمله واش انا كنت معناها باش تخلي الوقت اللازم باش تعمل الموسيقى اللي تحبها وبالميساج اللي تحبهم بعد غياب سنوات ولكن المنطق نتاع الكوم اليوم معناها انه لازم الغنيات ولا المفنان يكون حاضر في ديزيفينمون يكون حاضر في البقعه اللي يحب هو وين يديفوز الفن نتاعو انت بعيده شويه هذا سان هانديكاب شويه ولا؟
2: وي الوغ سا في جوست جو مي لا كرونولوجي انا عندي 8 شهور ملي رجعت اكزاكتومون نوفمبر 2025 و جو مادابت بلوز او موان دونك في تونس هاني قاعده نجي باش نحاول نلقى بلاصتي
1: نكون موجوده
2: ما نكون موجوده وزاد نحضر في ايفينمون ان شاء الله كاين ربي يسهل في الخريف نجمو نخدمو سي ساجي دان بروجي ارتستيك كي انكلو دو راب اي ان ورك شوب وفي فرنسا زاد قاعده نخدم مع دي ميوزيسيان نتحرك زاد غاديكا انا ان فيت جيساي دو مو ملتيبليي في البلاصه اللي انا فيها ما نقعدش واقفه مش خاطرني انا مانيش في تونس مثلا اكزامبل البوم اللي خدمت واللي خرجته تسجل في داري في تولوز مي ميكسي مع عبيد في تونس
1: اوكي
2: دونك وقاعده ديما اون كونتاكت مع عبيد في تونس ونخدم مع عبيد في تونس وحتى البروجي اللي نحضر فيه بديت نخدم فيه في تونس دونك heureusement qu'il y a internet
1: heureusement qu'il y a internet انت طبعا يرجع بينا الحديث المجد سميلي ماجي تتصور روحك يعني في فيت ماجي عندك علاقه بيه ساعه ديجا عندك
2: لا لا جملة بعد نجوم الليل برشا من الممثلين في نجوم الليل ما عادش عندنا حتى علاقة بعضنا قعدنا كان أنا وفاطمة زهرة معطر ومحرز حسني اللي من العباد اللي خدمت معهم أون ديريكت ما عندي حتى
1: هذه هي الكوميونيكاسيون معنا شوية يعني
2: سي سا أبخي هما فما برشا عباد
1: هو مشى الإخراج أكثر بلوتو
2: سي سا يذولي ما جيم زاد ما عادش يغني ما نعرفش مي يفو سافوار كو يا بوكو دو جون مش معناتها أنا أعلنت في الفيسبوك وسكرت فيسبوك وحطيته بريفي اللي أنا ما عادش حاب نعمل حتى عندي حتى علاقة بالفن دونك برشا عباد قعدوا على الميساج هذاك
1: هذا 10 سنين تالي
2: فوالا دجلة راهي جبدت روحها ما عادش تحب تعمل حتى شيء وكل شيء دونك بتيتر كو لا العباد كي تشوف لي رجعت ونتحرك وكل سا كريغا دي كونتاكت اي دي
1: اي وانت وقتها قلت لا اسكو فما سبب معين لا سبب خاص معناها قلت لا ما عادش نحب ان يكون عندي علاقة بالوسط الفني
2: على خاطر يفو سافوار سيمي مليانة عمري 13 سنة انا في الفن معناتها كو سوسوا ميلونج مسرح غناء كذا كذا
1: بكري كمان
2: وي تري تري تري تري جون وحبيت نعمل بوز نتاع حياتي خارج الفن وظلمت روحي الحق نتاع ربي خاطر اي فنان ما عندوش ما ينجمش يبعد على الفن بالسهوله هذه خاطر فما حاجه فينا من الداخل اللي هي تغذينا بالفن وسي اون اي لوان دو سا اون ديبريم فاسيلمون
1: هو نجوم الليل كان عمل ناجح ولكن مع لي كوليس نتاعو تقالوا برشا حاجات
2: وي سا ديبون شنو هي الحاجات
1: اي انت عشت حاجات مزيانه عشت حاجات بتاتر moins lumineuse في العمل هذا.
2: alors أنا في نجوم الليل فرحت فرحانة بيه اللي خدمت فيه و je suis très très fière d'avoir participé l'équipe محلية على الآخر كانوا كواليس oui c'est vrai il y a eu des moments difficiles il y a eu un moment ça qui m'a aidé tournage ou malheureusement بعد كي طول كيما جنصاور زاد بلوزيور سيزون دافيلي وصلنا ثلاثة أجزاء دينا نبتدخ يظل يلقلكم من بعضنا زاد شوية اون فا دير مي موا جو نغارد كو دو تخي بون سوفنير الحق نتاع ربي جو
1: مع شكون كنت مرتاحة أكثر معناها وقتها معناها ساوس الجملي كانت أسيستونت مديح بالعيد مخرج
3: لي دو بروميير
1: لي دو
2: Oui, les deux premières saisons, mais dire où ça aussi j'étais pour la deuxième saison, la troisième saison, j'étais assistante.
1: Ah, de Mehdi Nasra ou la Mokhrouj.
2: Allez, troisième Mehdi Nasra, ça me pogne, oui, c'est fait. C'est le deuxième, la deuxième saison, ça aussi. Et n'a qu'on t'a créé Babarcha, alors Fatma, Zahra Matar, qui est orti film ou salsal. Ou sinon, et n'a qu'on t'a créé Babarcha, les techniciens, les chauffeurs, les équipes techniques. Donc j'étais beaucoup plus proche de l'équipe technique aussi. Sinon, le Moumathli, il y avait كيما قلت لك محرز حسني اللي يعرفني زاد ملي انا صغيره انا مسرح
1: هذوما قعدت معاهم صحاب
2: وي هذوما اللي هما كي نتقابلوا معناتها حتى في لي ريزو سوسيو نحكيو مع بعضنا
1: ولا ندمت انك ما استثمرتش النجاح هذاك خاطر سيتي فريمون اول مره الناس تشوف في مسلسل يعني بنيه صغيره تغني بالكاركتير هذاك نتاع الشخصيه يعني حاجه جديده شويه على المشاهد التونسي وقتها.
2: تافي وي هو يقول لك اللون بعد الاقضاء بدعه اما انا سي فري انا كنت جافي ابين لا فانتين جافي 22 ans والشهره دخلتني بعضي دون سونس كي تعبي توقفك في الشارع ما عندكش ما عادش تنجم تعيش الانتيميتي نتاعك كيما تحب انت سي جينيال مي دي فوا كي تبدا صغير وما تعرفش تتعامل معهم الحاجات هذوكم عبد كيما انا لوش على الهربه وندمت على خاطر وي سي فري جافي بوكو دو بوتونسييل اني نجم نعمل في حاجات في بلادي وما عملتهمش
1: اون توكا كيما يقول لك اني جامي ترو تار باش انك تعمل حاجات باهين كيما هنا انت تحب تشارك مثلا في ايام قرطاج الموسيقيه للجي ام سي مثلا قدمت كونديداتور ملف حاجه
2: الوغ جو مسوي رانسيني وقت اللي انا حبيت نقدم الكونديداتور نتاعي قالوا لي راهو سي ترو تار الدوسي نتاعك معناتها لي دوسي زون ايتي ديجا اكسبتي
1: مهرجانات
2: لي هاني نحضر فيه خاطر يلزمني نحضر كمان ان بون شو باش نجم نقدم مهرجان
1: مع فنانين اخرين يعني
2: اي مع كيلكو رابور توانسه وي
1: مثلا
2: فما alors on se marre fin barcha c'est des jeunes rappeurs qui même Siri Day ou ils حضر معا d'ailleurs في l'événement l'artistique تاع الهيب هوب اللي قلت حكيت لكم علي و فما d'autres فما un ancien groupe de rap اسمهم la rap clan كانوا من العام 1990 وقعدوا في les années 2000 وتوا قاعدين يرجعوا قاعدين se reconstituer قاعدين يرجعوا donc c'est pareil
1: c'est bien tu تحضر في des événements معناها اكثر حاجه معناها des événements musicaux اكثر منهم حاجات individuel ليك
2: Ah oui, c'est
1: pour فنانين اخرين
2: voilà pour tout le monde
1: حتى المسرحي زاد معناها العمل المسرحي قاعده تعمل في حاجه تحضر في حاجه مسرحيه
2: وي بدينا نحضر وينا محمد حميده ممثل نكتبوا مع بعضنا في مسرحيه اسمها بنات حواء نحب نخليها سسبنس على خاطر نحب نحكي عليها في لي ريزو سوسيو ونحب نعطيها فكرتها
1: اون توكا كي تحضر مسرحيه مرحبا بك
2: عايشك ميرسي بوكو مي شاء الله عليش لي وي
1: اون توكا تحب يعيطوا لك دجله ولا الدج انا هو اقرب لك معناها
2: alors les gens proches ou les يعرفوني يعيطوا لي دجو يعيطوا لي دجدج وفما اللي يعيطوا لي دجله وانا نقبل باي طريقه يعيطوا لي بها هي
3: وما عيط لها اوكي
1: مرحبا بك
3: عيط لها
1: او توكا كي السيناتور ارتستيك نتاعك الدج تاعو نسمعوا حاجه محلاه هو التيتر يختزل برشا حاجات لايف جوز اون ديما الحياه تستمر ان شاء الله مستمره بالنجاحات كل التمنيات بالنجاح ليك في حاجات اخرى انت تحبها طبعا والناس اللي هي ديما بدات بالفن ديما ترجع له في صورة وفي دي فورم اخرين يلا هذه الدج لايف جوز اون وبعد نرجع لكم في انتيبيوتيك

تسمعوا مدربين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.

0: هيا بنا نلعب. السؤال: أغرب كأس عالم في التاريخ هي؟
1: 78
0: تكون زاد شمعنا نقولوا أغرب ساعة؟
2: الكوفيد.
0: أغرب معناها صار فيها برشا حاجات ماهيش عادية. أغرب
2: أنا شو اسمها هذيك جوز أولمبيك طوكيو
0: هذيك طوكيو 2020
1: 78 الأرجنتين أول مرة تصير والمرة الوحيدة صارت وغريبة هو أنه الدولة تطيح الدولة الديون متاعها باش تخليها تربحها ستة. ماك تعرف قبل مش كي وصل الفينال مش بالمواجهات المباشرة فماش دمي وانكار في 78 فما جروب وتطلع منه ايكيب الفينال يلزم الأرجنتين تربح البيرو فوق الستة بلاش ربحتها فوق الستة بلاش باش مشيت الفينال باش وطيحت الديون اللي تسالهم للبيرو معناتها مش غريبة برك أكثر من غريبة
0: ولكن أنا نحكي على كأس عالم نرجع للبرازيل 1950 أولا توقف 12 سنة بسبب الحرب
1: هذاك الحرب ما فيهاش كلام
0: رجعت البطولة سنة 1950 لكنها جاءت فيها برشا أحداث تسميت الكأس باسم جول غيمي تكريما لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي لعب دور محوري جول غيمي في إعادة أحياء البطولة
1: هو مولى الكوبديمون
0: وشهدت التصفيات هنا تكريم ليه معناه والمسابقة النهائية انسحابات اعتذارات الهند اعتذرت على المشاركة بعد ما رفض طلبها باش تلعب
1: حافية
0: سوريا المنتخب العربي الوحيد اللي خاض التصفيات قبل ما تنسحب وقت خسر 7-0 قدام تركيا انسحبت تركيا رغم انها ترشحت واعتذرت الارجنتين على المشاركه بسبب التوتر القائم ما بينها وما بين البرازيل الدوله المضيفه اسكتلندا رفضت الذهاب الى المونديال رغم تاهلها وفاء بتعهد سابق تقضي بالمشاركه فقط في حال تتويجها ببطوله الجزر البريطانيه وهو لم يتحقق وكانت المرتبه الثانيه بعد انجلترا فرنسا امتنعت على السفر بسبب رفض اللجنة المنظمة تعديل أماكن المباريات من كانوا اللاعبين مطالبين بالتنقل لمسافات تصل إلى 3500 كيلومتر طيب رجعت في الرخرة
1: لا ما مش فرد وسائل نقل إذا نحكيه عام 50 في بالك صحيت في بالك يخرج قبل بشهر قبل بشهر يهزوا فليجات ويحدوا يمشيوا باش يقعدوا شهر في المحيط ويوصلوا واحد وبعد شهر
0: حاجه
1: ما فماش فلوس كيما تو فماش جاب ملاعبيه كيما تو نحكيو على حاجه نحكيو على لعبه بدائيه
0: غابت المانيا واليابان بسبب العقوبات عليهم على الحرب
1: بعد حرب العالميه الثانيه
0: ورغم الماساه اللي عاشتها الكره الايطاليه بعد كارثه بتحطم طياره لفريق تورينو اللي اودت بحياه معظم النجوم المنتخب شاركت ايطاليا لكن حامل اللقب تلقى اول هزيمه مونديالية في تاريخه بخسارته قدام السويد 3-2 البطوله كان فيها نظام غريب تقسيم المنتخبات 13 المشاركة إلى 4 مجموعات غير متساوية مجموعة فيها
1: 3 و 3 و 4
0: زوز مجموعات فيها 4 ومجموعة من 3 منتخبات وأخرى فيها منتخبين من أبرز المفاجآت سقوط إنجلترا أمام الولايات المتحدة بهدف لصفر نتيجة كانت مستحيلة للصحافة البريطانية لأنه اعتقدت أنه فما وجود خطأ قال مستحيل يخسر الفريق الإنجليزي المباراة الحاسمة بالبرازيل واليوروغواي على ملعب المارا كان الشهير دخلت التاريخ المباراة هذه بعد ما حضرها وهذا حاجة رقم عاش تحقق بالكل
1: 200 ألف
0: متفرج ورقم قياسي لم يقع تحتيمه ولن يقع تحتيمه وقت سجلت اليوروغواي هدف الفوز والناس أصيبوا بالذهول وتحولت الخسارة ذي إلى جرح عميق في الذاكرة البرازيلية
1: معناتها لليوم الناس معناتها لليوم نحكيه على الشعب البرازيلي 99% منه ما

0: ومتمتع 8:05 دقائق مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوض الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونية، مع القضايا، مع الاستشارات والقرارات. تحياتنا لكم في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. خوض الصحيح كما عودناكم كل جمعة بالفقرات المتنوعة. موضوع اليوم باش نحكيو على الوسائل والدعاوي لحفظ حقوق الدين. نجمو نحكيو زادا على العقل بأنواعها، فما توقيفية وفما تنفيذية. تحت المجهر قرار يرجع بنا ل 13 أكتوبر 2020، تدوينة على الفيسبوك إلى وجوب عدم اقتناء الدواجن من محل بقرقنة والتشهير بصاحب المحل. شنية الحكاية؟ شنية التبعات القانونية؟ والفقرة الأخيرة، قانوني ولا غير قانوني؟ 5 أسئلة في القانون بالطبيعة، والموقف والإجابة والتفسير والتوضيح يكون مع المختص رقم 1 الدكتور عبد المنعم عبود، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارة وأعوان في القطاعين العام والخاص. سهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
1: مرحبا بكيف كامل فريق برنامج خوض صحيح، مرحبا بالسادة المستمعين وكذلك السادة المشاهدين، مستمعي ومشاهدي قناة جوهرة اف ام تي في.
0: شكرا لك، تحية فريق كامل معكم. غازي خليل في التقديم من قدام ميكرو جوهرة اف ام وجوهرة اف ام تي في، منير اسماعيل و معز خياطي في الإخراج، حسام القيد في الديجيتال والإخراج الرقمي، وتحية زادة للأستاذة إيناس حداد معدة البرنامج زادة. نبدأ توت سويت مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: اليوم. موضوع اليوم كما قلنا الوسائل والدعاوي لحفظ حقوق الدين. ونمشي مباشرة مع الدكتور عبد المنعم عبود ونزيد نفهم المفاهيم الساخن، نفهم وش معناها دين، وش معناها وسائل ودعاوي لحفظ حقوق الدين. قلنا باش نحكي وزادة على عقل. نعطيك الكلمة أستاذ، تفضل.
1: شكرا سي غازي. والحاجة بالنسبة للدين، احنا راه نحكيه على الحق نتاع شخص على شخص آخر. يعني الشخص يعني عنده على شخص آخر التزام، يعني هو في حد ذاته الالتزام هذا يمثل حق بالنسبة لي. الحق بالنسبة لشخص يمثل التزام بالنسبة لشخص لي. دونك الحق والالتزام عندهم تقريبا هما وجهان لعملة واحدة. إذا كان تنظر للعملية من شيرة الدائن يولي حق، وإذا كان تنظر من شيرة المدين يولي دين. باهي، بالنسبة للدائن احنا باش نشوفوا شنو ما الوسائل نتاع اللي تحفظ له الحقوق نتاعو.
0: اي اما خلينا نفسروا ساعه معناها دين. يعني وقتاش نحكيوا على دين؟
1: وقت تكون فما علاقة مديونية، معناها يكون فما مبلغ مالي متخلد بذمة شخص وذمته غير بريئة بذلك المبلغ لفائدة شخص آخر.
0: نذكروا بين قوسين للحصة تبث مباشرة على جوار اف ام تي في، زادة نجم تتابعوها.
1: الدين هو في الحقيقة هذايا هو قد يصادف علاقة مالية، فهم علاقة مالية هذايا معناها شخص يسال فلوس مع شراء دي مابل، فما معاملة مالية معينة ما دفعش جزء من معناها من الثمن، ربما اقترض مالا معينا. الديون عندها مصادر مختلفة، لكن اللي يهمني هو انه كيفاش الدائن. تعرف انت المدين في الحالات العادية، في الحالات العادية راهو المدين ماهوش معناها مراقب من ناحية التصرفات متاعه. ينجم هو وقت يبدأ عندك انت مثلا دين معين وما تحبش تخلصه، تنجم تفرض في مكاسبك. فينا المو بالنسبة للدائن كيفاش بشي يجي نفذ نهار آخر، حتى كان أخذها مثلا حكم وإلا أخذها أمر بالدفع أو غير ذلك من أسانيد التنفيذ، كيفاش بشي نفذ وهم فمش حاجة تتنفذ عليها. نوك احنا كيفاش نحكيه على الوسائل التحفظية والعقل التحفظية، رانا نحكيه على وسائل باش تحمي حقوق الدائن، باش نهار آخر ينجم يتولى مباشرة التنفيذ على مكاسب المدين، باعتبار أنه قد سعى في وقت سابق إلى حفظ الحقوق متاعه على الذمة المالية متاع المدين. بلغة أخرى، ساعة جي تنفذ على المدين ما تلقى شيء بيتنفذ عليه، لأنه باع الدار، باع الكهرباء، أو حول الملكية إلى أقربه.
0: ينجم يحاول؟
1: مدام ما فماش نظام قانوني خاص يخضع له، كما مثلا نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، اللي شخص يبدأ عنده ساعة مؤسسة يرفعوا له يده عن إدارة المؤسسة هذه، أو تعويضه بمسير اللي نجم يكون عنده صفة المتصرف القضائي، أو أنه يكون في حالة تفليس، بخلاف الأنظمة هذه اللي توجد فيهم الشخص خاصة إذا ما اقترن بصفة التاجر. فأنه بخلاف الحالة هذه كل مدين ما فماش مبدئيا ضوابط في تصرفاته. المبدأ هكاك، خاطر يقول لك هاوك كل دين عنده شنوية مجموعة المكاسب متاع المدين اللي تضمن له نهار آخر إذا كان هو ما يخلصش عنده إمكانية أنه يمشي ينفذ عليهم. يقول لك الفصل 192 من مجلة الحقوق العينية، مكاسب المدين ضمان عام لدائنه. لكن الضمان العام هذا اللي نحكيه حاجة كبيرة، معناها تم تصور أنت معناها واحد يقول لك هاوك عنده ديار هو نهار آخر حتى كيما يخلصني نجم نمشي نعقله. ساعة تجي تشوف ما تلقى حد شيء، لأنه في الأثناء نظم عملية تهريب العناصر الإيجابية أو ما يسمى بالأصول، تهريب هالأصول هذه والموجودات من ذمته المالية إلى الغير.
0: يعني كتب الزوجته ولا كتب
1: الزوجته أو غير ذلك. أو غير ذلك، أقارب وشقيق وواحد من الأصهار متاعه وصديق من الأصدقاء. في الحقيقة المشرع تفطن للمسألة هذه، وفما فصل اللي هو الفصل 306 فصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود. هذا الفصل أو ديبار ما كانش موجود أو بالصيغته الحالية وقت صدرت المجلة عام 1906، سليكم 1924 باجا المشرع وأدرج فيه ضمانة للدائن اسمها الدعوة البوليانية. شنو هي الدعوة البوليانية؟ شنو جيت كلمة البوليانية؟ أو يسميها زادة في بعض الكتب الشرقية الدعوة البولسية. بولسية وبوليانية، تاش مدخلنا في الحكايات هذه؟ البولسية راهي جاية كلمة من بولس أو من بول، والبوليانية جاية من بول. علاش؟ خاطر أول فقيه ابتدع الدعوة هذه أو خلقها هو فقيه في القانون الروماني اسمه بوليوس، فتسميت الدعوة على اسمه هو. مشينا الكل ولينا نحكيوا على الدعوة البوليانية والدعوة البولصية. الدعوة البولصية راهي في الكتب نتاع المشرق، والدعوة البوليانية حسب التسمية اللي متعارفة في القانون التونسي. لكن شنو هي الدعوة هذه؟ هي الدعوة التي يرفعها الدائن ضد العقود التي تممها المدين للإضرار به في حقوقه غشا وتدليسا. الراجل يكمل معناها يعني حس بروحه فما حالة خطر، فما حس اللي ربما الفلوس متاعه بدات توفى واموره ما عادتش لاباس، يقول لك ايه ما تبقى من ذمتي المالية نمشي نهربهم للزوجة وللأبناء وإلى غير ذلك، وكي كنكون في مأمن من التتبع والتنفيذ.
0: ايه ما تنجم تثبت زعمة ولا ليه؟
1: هاو جايين الدعوة البوليانية هذه هي الدعوة في إبطال العقود التي تممها المدين للأضرار بالدائنين. يعني بلغة أخرى هي دعوة تهدف إلى أنك وقتين تمشي تبيع كمدين، تمشي تبيعك العقار متاعك ولا المنقول متاعك تبيعه لزوجتك، ينجموا راو يطعنوا فك العقد هذاك لإبطاله، وفي بعض الصيغ الأخرى للحصول على عدم إمكانية الاحتجاج بها عليك. ما نحبش ندخل في التفاصيل، نقولوا للأبطال لإبطال ذلك العقد لإرجاع ذلك المنقول أو العقار إلى الذمة المالية للمدين تمهيدا للتنفيذ عليه. معنى أنت هربت لمرتك، هاو نبطلوا لك العقد ورجعوا لك المكسب يولي متاعك باش ننفذوا عليه. هذه الدعوة البوليانية أمري فيها شروط. شنو هي الشرط؟ باش نقول لك الشرط الأولاني باش تذكر كلام قلناه في وقت من الأوقات. الشرط الأولاني هو الإعصار. لانسولفابيليتي. سيمونين راهو يسمع فينا الاعصار، مش راهو طومبيت واحد موجود هكا عاصفه رعديه وماكله بعضها.
0: الاعصار هذاك ريح ومطر
1: مش بالصاد، بالسين الاعصار جاي من بعد العسر يسرى.
0: بالضبط بالصعوبه.
1: مش احوال جويه وامور متخذه هكا ورذاذ وامور شنو هو وزواب. لا لا هذا انسان يقول لك شنو الاعصار؟ عنده مفهوم قانوني. الاعصار لا سولفابيليتي هو وقت تكون العناصر الماديه او الماليه في ذمتك المالية، الاكتيف ديسبونيبل يعني الأصول اللي عندك أنت في ذمتك أقل من الديون اللي هي متخلدة بذمتك، وقتها نقول راهو الشخص في حالة إعصار. محكمة التعقيب زاد في محاولة منها لتعريف مفهوم الإعصار، تقول لك عندما يكون الإنسان في ضنك من العيش.
0: بالضبط.
1: عيش ضنك. يعني الأمور مش باهية. مش يبدأ إنسان مثلا عنده أراضي وكذا خاطر مشى هو بيع عقار ولا منقول لزوجته هاي نمشي نعملوا دعوة بوليانية، لا يزم يكون راو ما تبقى من الذمة المالية ما يكفيش للتنفيذ.
0: بلا
1: يعني هو الوضعية متاعه خايبة، وهو اون بليس خايبة وماشي يتبرع ولا ماشي يعمل في عقود الهدف منها هي تهريب المكاسب. ثاني حاجة العقد في حد ذاته يزم يعكس نية التحيل أو ما يعرف بالتحيل البولياني يسميوها فراوس بوريوس. هذا
0: نجم حتى قيمة العقد الظهر أنه فما تحايل ولا ليرة، معناه نجم نقول هنا حتى المبلغ
1: ولا. برافو برافو. إذا كنت هو تم بيع عقار بثمن زهيد ما يتطبقش مع القيمة الحقيقية متاعه،
0: فهذه عبارة هيبة،
1: هذه يتسمى قرينة الثمن البخس. مش ثمن البخس راهو يبدأ يبخصوا فيه هو يبيع
0: يبيعوا بالسم الرمزي.
1: اي ولا البخس البري ديريزوار. البري ديريزوار هذه سي اون بريزومبسيون. شنو هي البريزومبسيون؟ تقول لك راهو اذا كان فما ثمن بخس هذا دليل على التحويل. ولا اذا كان تم التحويل عن طريق نوع من العقود والتصرفات التبرعيه اللي هو اما الهبه او التنازل.
0: بالضبط.
1: تو الامور متخذه وماليا عندك ضايقه وفي ضنك من العيش ومشيره اخرى ماشي تتبرع.
0: نعم
1: فهمت. دونك سي ان بو تيري بار لي شوفو الحكايه ظاهره اللي فما تحيل
0: هنا. نقولوا احنا مثلا نقولوا هاو كتبنا قبل مثلا 5 سنين العسار هذا اللي صار مثلا 3 سنين التالي.
1: والله الاراء الاكثر الاراء تقول لك عندك 15 سنه. اي
0: فوالا
1: اكثر الاراء. مشكون يقول لك بطلان مطلق من غير مقيد بمده معينه، لكن بالنسبه للبطلان النسبي اللي هو فما شكون يقول لك راه التصنيف نتاع البطلان المترتب على الدعوه البوليانيه هو بطلان نسبي. دونك الدعوه تقعد 15 سنه.
0: باهي
1: ارى ما فماش نص صريح يفصل في المساله هذه، لكن في كل الحالات مع الاعصار يلزم قرينه تدل على التواطؤ، لانه التواطؤ ما بين زوج اشخاص هي مساله داخليه. دونك اذا كان هي مساله داخليه ونفسيه يصعب اثباتها، كيفاش نستدلوا عليها باش نثبتوها؟ نثبتوها بالقرائن. القرائن كما توصيتك تفضلت قبيليك منذ قليل قلت راه فما الثمن البخس وفما قرينه القرابه. ده واحد يبيع لزوجته وهي ليس لها مال ظاهر، هذه لا ورثه ورثه ولا هي قاعده تخدم. وبعد تشري عقار بمليار تشريه بثمن بخس او تشريه تبرعا يتبرع لهم. هيش نجم تكون هذه، ما هي عملية تواطؤ
0: بالضبط.
1: وإلا مثلا الشقيق، وإلا الصهر، هذه الكل محكمة التعقيب تعتبر لي هذوم الكل راهم قرائن يدلوا على ما يعرفوا بالكوليجيون فروديولوز أو ما يعرفوا بالتواطؤ البولياني. الكوليجيون فروديولوز يعني قرنوا الراس على الراس باش يتحيلوا على الدين، الدين يسالوا فلوس قال لك هاي باش نهربوا ما ينجمش ينفذ ولا ما يلقاش على شنو باش ينفذ نهار آخر، هاي برا نمشيو نبيعوا المكاسب إلى الزوجة أو إلى الشقيق أو إلى أحد الأصهار.
0: هنا شنو الإجراء اللي يصير قبل ما نمشي للعقل؟
1: قضية. ترفع قضية، تجيب السيد هذايا مثلا تمشي للرسم العقاري، ذاك الأمر يتعلق بعقار مسجل، تلقى الرسم العقاري متاع الدار اللي أنت معامل عليه باش نفذ عليه خاطر تسالوا 300 ولا 400 مليون وكدار هذيك تسوى مثلا 600-700 مليون، تلقاها تجي تشوف الرسم العقاري تلقاها بيع لفائدتي وتشوف الاسم متاع المشتري تلقاها هي زوجته. هاي شي نجم يكون هذا، ولا شقيق نتاعو، والا والد، والا واحد الاصول من ولا واحد من الفروع، والا صهر من الاصهار. هاكا معناها كي تربط الخيوط انت هكا بالمقارنه ما بين الالقاب وغير ذلك نجم تهددي للنتائج يعني مهمه ومهمه للغايه. دونك احنا شنو نعمل في الحاله هذه؟ نرفع قضيه تسمى الدعوه البوليانيه.
0: قضية شنو نوعها؟ استعجالية؟ قضية
1: لا مدنية عادية. أصلية لا قدام الدائرة المدنية هذه ترفعها.
0: فما عريضة عنده كل الجمهورية ولا
1: لا؟ فماش هذيك، فماش عريضة قدام كل الجمهورية، لكن فما تعرف دعوة باش أنت تو سامبلومون اللي إذا كان يكون تاجر وعنده محاولات للتسبب في الإفلاس وقتها النجم نمشيو للوكيل الجمهورية ونرفع على أساس معنا فصل 288 فيها برشا شروط هذه الشكاية هذه، لكن الأصل في الأشياء أني باش نكتفيو بالدعوة المدنية. مع العلم انه الدعوه المدنيه ما عندها حتى قيمه، ولهنا ننبه حتى لي تكنيسيان دي دروا وخاصه الساده المحامين انك ترفع دعوه بوليانيه من غير ما تعمل قيد احتياطي راك انك ما عملت حتى شيء.
0: كيفاش هذي؟
1: يجيك شخص نهار اخر جايب حكم وهو فما ابطال وكذا، وفي الاثناء زوجة الشخص هذاك اللي هو معناها متواطئه مع المحيل تمشي تبيع الى غير حسن النيه.
0: اي
1: وفيها كل شيء، خاطرك في الاثناء وانت القضيه منشوره ما عملتش قيد احتياطي في الدعوه. دونك في الرسم العقاري كي باش تطلع انت كمشتري ماكش باش تلقى فما قضيه جاريه في ابطال ذلك العقد.
0: هاي
1: دونك شنو اللي تعمل في الحاله هذه؟ تشري على روحك وانت مطمئن البيع، وبالنسبه للانسان المدعي اللي قام بقضيه مدنيه في ابطال العقد باش يجري وربما حتى يتحصل على حكم لصالحه، لكن في النهايه كي باش يجي رسمه راهو باش تلقى يلقى صعوبه هو انه المالك اللي باش يتنفذ عليه اللي هي الزوجة هذه والإبطال متاع العقد هذه ماهوش باش يكون نافذ أو فعال. علاش؟ لأنه تمت الإحالة إلى غير حسن النية والغير اكتسب حقوقه بصفة نهائية بغض النظر على أي حكم، لأنه ما تمش استباقا القيام بقيد احتياطي.
0: باه خلنا نعرجوا على العقل كما قلنا.
1: العقل فما ثلاثة أنواع متاع عقل كأنت كدائن تنجم تمارسه. إذا كان ما عندكش سند تنفيذي الأصل أنك تنجم تعمل عقلة، خاصة إذا كان فما خطر داهم وفما إمكانية بيع ولا فما وعد بالبيع، تنجم تو سامبلومون تمشي في الاتجاه نتاع ضرب عقلة تحفظي.
0: باهي شكون ينفذ العقد؟
1: العقل عندك عدل التنفيذ.
0: أي
1: عدل التنفيذ يعمل محضر هذاك هو.
0: قرار قضائي من المحكمة.
1: ياخذ يا إما إذن العريضة.
0: أي
1: وإلا عنده سند تنفيذي. سند تنفيذي نجم يضربوا به عقلة تحفظية، لكن سند تنفيذي نجم مباشرة يمروا إلى عقلة تنفيذية. سند تنفيذي شمعناه؟ معناه حكم محرز على قوة متصلة بالقضاء، يعني حكم بيت ما عادش فيه إمكانية طعن. هذاك وقتها ينجم يهزوا العدل المنافذ، وعدل المنافذ ينجم يعمل عقلة تحفظية، لكن في الحالة هذه ما أغلب الأحيان نمشيوا للتنفيذية. العقلة التحفظية هي عقلة ماهيش باش نمشيوا نبيعوا بها المكاسب متاع الشخص، هي باش نعينوه هو حارس على المكاسب متاعه إلى أن يتم التنفيذ لاحقا.
0: باهي
1: ريتو الشخص بمجرد انه تضرب عقله تحفظيه يولي حارس على المكاسب نتاعو، واذا كان يمشي يبيعهم او يمشي يدمرهم او يتلفهم فهن وقت هيولي يرتكب في جريمه اسمها جريمه التفريط في معقول.
0: باهي
1: يولي عساس، ينجم يحل التلف زي يتفرج فيها، ينجم يحل الثلاجه ويستعملها، لكن ما عندوش الحق باش يهلكها، ما عندوش الحق باش يتلفها، ما عندوش الحق باش يمشي يبيعها للغير.
0: باهي
1: هاش تقول لك؟ هي العقل بصفة عامة التعريف نتاعهم ورد بالفصل 309 من مجلة المرافعات، يقول لك تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله تحت يد العدالة. فكل ما يتم حينئذ من المدين، ويحط لك هكا صرصوت نتاع تصرفات قانونية بيع وراهن وكيران باطل لا عمل عليه. دونك اي حاجه باش يعملها تسكر عليه اللعب توا المكاسب باش يقعد على اساس عليه هو. وهذاك هو الانتريم تاع العقل التحفظيه. العقل التحفظيه في الحقيقه على زوز انواع، فما عقل تحفظيه على المنقولات وعلى العقارات غير المسجله وتسمى عقله تحفظيه. واذا كان يكون العقار مسجل، العقله التحفظيه عندها تسميه اخرى تسمى اعتراض تحفظي. العقله التحفظيه كي بيجيو نضربوها على عقار فانه تسمى اعتراض تحفظي، وهي تضرب اما بموجب اذن العريض من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية لمقر المطلوب، أو إذا كان عندك سنة تنفيذي تنجم تضربها مباشرة. إذا كان عندك سنة تنفيذي مباشرة تقدمها لدفتر خانة، ودفتر خانة مباشرة تعمل لك اعتراض.
0: باه باه.
1: دونك عندنا دوز ايتاب. إذا كان ما عندك سنة تنفيذي، ما عندك شي حكم،
0: أي
1: ما عندك حد شيء في يدك، أما عندك دين وتحب تمشي تو سامبلومون خايف لا العقار هذا يبيعولي، انك سمعت اللي فما وعد بالبيع او انه فما مرسم وعد بالبيع مقيد احتياطيا الوعد بالبيع هذا، تقول ها باش يمشي يبيع لي المكسب الوحيد اللي نجم ننفذ عليه، شنو تمشي تعمل انت؟ اذا كان الدين نتاعك غاير لم يحل اجله، او انه دين ما فماش سند تنفيذي، او ما فماش سند مرسم، فماش رهنيه مرسم، الحالات هذه شنو تمشي تعمل؟ تمشي رئيس المحكمه الابتدائيه توجه له إذن على عريضة، مطلب إذن على عريضة، ويأذن لك رئيس المحكمة الابتدائية في إجراء الاعتراض التحفظي، فيضرب ذلك الاعتراض التحفظي، وبمجرد ضربه صي يقعد مجمدك العقار هذك حتى عملية متمة، حتى عملية عندها تأثير على نقل الملكية على الإحالة على كونسيستانس مام دي دروا دي دروا ريال، معناها ما عاش نجم تمسه، قعدنا تو في نفس الوضعيه السابقه عن الاعتراض حتى يكشي لوين، خاطر الاعتراض ماهوش مسيب هكاك، عنده اجل معين، ولكن في كل الحالات حتى قبل الاجل هذاك النجم في الحقيقه الاعتراض ماهوش مسيب، الاعتراض عنده مجموعه من الشروط وفي النهايه الهدف منه هو اجراء بعد ذلك عقله تنفيذيه. العقله التنفيذيه شنو هي العقله التنفيذيه؟ هي اما تجي بناء على تحويل عقله تحفظيه نهزوها العقله التنفيذيه، ولا العقله التنفيذيه نضربوها مباشره لويش. وبالنسبة للعقارات راهي تم في المحكمة، بالنسبة للمنقولات تم خارج المحكمة.
0: وين
1: في أي مكان تنجم تجيب فيها المنقولات هذيك مبلغ ويساوي قيمتها أو أكثر. مثلا إذا كان الأمر يتعلق بعقلة مصوغ نجم في مثلا في البركة. في أي مكان، هذيك علاش سميهم هذه سميها أدجوديكاسيون أور لا بار. والأخرى تسميها أدجوديكاسيون على بار.
0: واضح.
1: واحدة تتم في المحكمة عن طريق بتة عقاري، لكن الأمر يتعلق بعقار مسجل أو غير مسجل، والأخرى تتم عن طريق شنو؟ عن طريق عدل منفذ اللي يعمل بتة، وإذا كان في الحقيقة ما جابتش السوم تاعها وما شاركش حتى حد فيها يعاود بتة أخرى مع التخفيض من الثمن الافتتاحي حتى كشي اللي ينترسوا البتة على شخص معين. نحكي على التبتيت متاع المنقولات. وفي الحقيقة التحفظ يهدف إلى تجميد التعامل على العقار التنفيذي، والعقلة التنفيذية تهدف إلى تحويل ذلك العقار الكيان المادي متاع العقار إلى قيمة مالية استعدادا لاستخلاص قيمة الدين من تلك القيمة المالية بعد بيع العقار جبريا بالمزاد العلني. نبيعك العقار هذاك، بعد ما نبيعه العقار هذاك يشريه شخصي أمنك المبلغ هذاك، المبلغ هذاك باش نستخلصوا منه الدين. فما قاضي توزيع الأموال المتأتية من البت من التبتيت.
0: واضح واضح.
1: دونك احنا فما عقلة بين بين، عندها صبغة تحفظية في البداية وتنفيذية في النهاية، اللي هي العقلة التوقيفية اللي تضرب على الأجور.
0: ناي كيفاش
1: كي تسمع شخص معين مثلا يخدم في
0: يخدم مكان عنده شهرية قارة نمشي ولوتو
1: باه ما غير إيحال حتى شخص باه.
0: فهمت
1: انا ما فهمت حتى شيء ما سمعت حتى شيء دونك المشكله حاطه الكاسك يلزمني نسمع انا ما نحبش نسمع تسالوا عن اشياء انتم بدا لكم تسالوا على كل حال اذا كان هو الامر يتعلق بعقله التوقيفيه نجم الانسان يجي يلقى شهريته معقوله
0: اي
1: شو معناه شهريته معقوله عنده شهريه تتصب له في بنك من البنوك يجي يجبد هو الشهريه هاش فما قالك لا ما تنجمش تجبد علاش فما عقله شنو هي هالعقله هذه اما تكون بناء على اذن على عريضه ولا تكون بناء على سند تنفيذ العقله اسمها هذه سيزي اري عقله توقيفيه شنو هي العقله التوقيفيه هذه العقله باش يضربوها على الاموال اللي تكون بين يدي الغير علاقه ما بين دائن ومدين والمدين هو بدوره دائن لشخص اخر ف فنمشيو نضربوا احنا العقلة على المكاسب اللي هي بين يدي هذا لو تير ديتونتور يسميوه او الغير المعقول تحت يده.
0: به
1: هو عندك حساب جاري باسم فلان الفلاني وهو فلان الفلاني اللي كريديتور الحساب نتاعو يا خويا نعقلوا له الحساب نتاعو. مع العلم اللي حتى في صورة العقلة التوقيفية راهو يخليه جزء من الراتب الشهري نتاع الشخص جزء كافي للمعيشة نتاعو باش ما يتمش العقلة وهكا يتم قطع سبل العيش بالنسبة لي. يعني مجال المرافعات
0: يخليه يشتر زعما
1: لا اقل بشتر تخلي له حاجه هكا
0: 40 كيما القروض بتاع البنوك
1: اقل شويه
0: باهي
1: تي تو معناها سامحني بالكلمه مشى برشا دار على اليمين على اليسار وتفتف الناس وكل شيء ومن بعد امور انسانيه نخلي له جوزه يكفي لي معيشته وكهو ما نحبش ندخل في لي ديتاي
0: خاطر كامل معك قبل ما نمشيو تحت المجهر في علاقة هذا بقانون حماية المعطيات الشخصية. معناها نقولوش احنا عندهم الحق يطلعوا على الرصيد بتاعه في البنك
1: لا هو العد منفذ باش يضرب على بقليت ينجم يستدعى مثلا 10 بنوك المحامي اللي هو يقوم بالقائم بالتتبع والعدل التنفيذ القائم بالتتبع ينجم يضرب مثلا عقلة على 10 بنوك البنوك فما بنك واحد هو في الحقيقة اللي عنده الرصيد الرصيد الإيجابي والأخرين ما فيهمش الكونت باسم فلان لفلان كي باش يجيهم بعد في الجلسة الجلسات يتم استدعام للجلسة فما بنوك باش تعمل تصريح إيجابي وفما بنوك باش تعمل تصريح سلبي. إيش معنى تصريح سلبي؟
0: البنك عنده الحق تعمل تصريح إيجابي تقول راهو عندي السيد هذايا
1: قدام القاضي تقول قدام القاضي تقول. أما التصريح السلبي إذا كان هو يبدأ عنده كونت وهي البنك تقول راه ما عنديش كونت تغطي عليه راهي تكون هي مطالبه شخصيا باداء مبلغ الدين.
0: الله
1: معناها تسال انت 300 مليون للشخص هذاك يتغطي عليك انت تولي هي مطالبه ب 300 مليون. ويا حبذا تعملها باش هكاك توفر بالنسبه للدائن
0: يضمن انه هو فلوسه باش ترجع
1: فلوسه تولي مضمونه حتى كانت قبل هكا تريزا لي اتوار وامور معناها نتاع ربما نخلط ربما ما نخلطش على حاجه توا باش تولي كي هي تعمل غلطة هذه ولا غلطة ما نصورهاش ما تقعش على خاطر ما تعملش فهمت ما ينجمش واحد يعرض روحه للخطر ومن بعد يلقى روحه في مأزق مالي عليه ويحمل في نفسه التزامات مالية اللي هو بمجرد تصريح إيجابي خليه ياخذوا له من فلوسه وكاو يعملوا له عقلة وياخذوا له من فلوسه المبالغ المتخلدة بذمة المدينة وكاو.
0: واضح أستاذ نقول لك لنا عودة فصل مع الموسيقى باش نسمعوا أناستازيا وباش نرجعوا ولنا عودة للموضوع هذا زادة حتى في إن شاء الله البرمجة الصيفية. خليك معنا.

0: حتى المجهر.
1: نرجع معكم جديد في خوذ الصحيح تحت المجهر. اليوم قلنا قرار 13 أكتوبر 2020، هي تدوينة على الفيسبوك، يعني هكا باش تكتب كلمات على الفيسبوك، باش تعمل هكا بيبليكاسيون. التدوينة هذه تنبه باش ما يشريوش الدجاج من محل بقرقنة. التشهير بصاحب المحل فما قضية وفما قرار، باش ناخذ التفاصيل الكل مع الأستاذ عبد المنعم عبود. نرجع معك دكتور، تفضل.
2: شكرا سي غازي، ولكن توا كنت في اللوفك مع سي معز، وبرامو حتى هو تعرض لعملية ربما احتيال، وعنده مبلغ مالي متخلد في ذمته الغير لفائدته.
1: يسالوه
2: هذاك شو قلت لك انا،
1: ولا هو يسال شكون؟
2: هو يسال شكون؟
1: منير قال لك العكس.
2: منير خليك محضر خير عايش خويا، يعني نرجع
1: خليك محايد ساعة
2: ديما مغرق.
1: مسكين خويا معز، مسكين خويا معز،
2: ليه ما مليك على وجه الأرض هك تشوف فيه براءة الأطفال في
1: عكس منير بالضبط يعني.
2: ايه هاو عنا ما فهم به، يزم يفوتو تو بور فير اون ايميسيون بور فير اموند، تعرف البروفيرب ولا يقول لك يفوتو تو بور فير اموند.
1: اي بالضبط،
2: دونك مستحقين للناس كله كهو.
1: اي عقالة معز و
2: وشوية تشيتين زاد من سي منير مهف خاطر. على كل حال ربي يحفظ الناس كل، وربي يبعد علينا المشاكل. نرجع
1: يكتب في ممتلكاته منير، كتب العمارة، كتب الكهرباء،
2: والفيلا اللي في النيجر مش مديكلاري عليها هذيك، اكتبها ولا اكتبها.
1: خلك الفيلا هذيك خليها فينات.
2: لا ما نعرفش الحكاية هذه، سمعت معلومة ما نعرفش شو الكوفير، ما خاطيني الحكاية أنا كل بي
1: أنا زوز شوت ما أنا موجود كحسين موجود
2: ودو عادل الشهد طاني مشي نعمله له محضر استجوير مش مشكلة.
1: محضر خير سي منير تفضل.
2: هاي نعود ونرجع بالنسبة للحكاية. هذا شخص في الحقيقة يتسلى قاعد قدام الأورديناتور نتاعه، قال لك فلان الفلاني راهو يبيع في منتوجات دواجن فاسدة وراهو ماهيش مستجيبة للجودة اللي تتطلبها، معناها مقتضيات كراس الشروط. وهو في الحقيقة راهو في جانب من الكلام نتاعه صحيح، لأنه المحل هذا اللي هو في قرقنة تم غلقه بقرار إداري سنة 2010. باش نحط الأمور في إطارها، معناه ما هوش يبيع في حاجة لوكس وناس جات تتبلع عليه، دونك فما إنسان عبر على حقيقة معينة. لكن كما يقول مثل الفرنساوي توت فيريتي ني با بونادير، بعض الأحيان الإنسان ساعة ما يقولش الحقيقة كما هي، لأنه ربما تكون موجعة وربما ترتب عليها زادة تتبعات جزائية، لأنه الإنسان يزم يحفظ لسانه في بعض الأحيان أو يعرف يتكلم. فالنتيجة هو أنه تم تتبعه جزائيا بعد إيداع شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة صفاقس الابتدائية، وتم تتبعه وتم الحكم ابتدائيا على المدون هذا بعقوبة سلب الحرية، مش بعقوبة سلب، بعقوبة مالية، مش عقوبة سلب الحرية، بعقوبة مالية قدرها 200 دينار خطي
1: على تدوينة على الفيسبوك وكيف.
2: على تدوينة، ولكن
1: الكلام اللي قاله صحيح
2: صحيح، اعتبر بأنه ما كتبه وما آتاه هو من قبيل ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على حماية المعطيات الشخصية على معنى قانون 2004، على معنى الفصل 27، على معنى الفصل 87، وعلى معنى الفصل 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية.
1: هل يعتبر أنه يعني اعتداء على المعطيات الشخصية في ببليكاسيون في تدوينة كتب فيها حاجة صحيحة، حاجة متعلقة بمعناها منتوجات استهلاكية، هنا حاجة اللي تعرفها الناس كله،
2: وفهم حتى خطر على الصحة العامة.
1: أي فولا،
2: تعرف انت من ضمن مكونات النظام العام هو مفهوم الصحه العامه،
1: بالك حاب ينبه هنا باش بالحق الناس ما تشريش ما تتضررش ما تصيرش حاله تسمم.
2: المفروض الفصول هي العقوبه
1: يعني
2: تدل على انه
1: نورمالمون المفروض معناه مع احترامنا للقرار القضائي انه يتكرم السيد هذا، يشكروه السيد هذا انه يحمي في الناس.
2: شوف توا سيتان ديبا جوريديك، هو كان باش نعملوا ان جوجمون دو فالور، ربما كشخص مادام فما قرار اداري بالغلق معناها فما منه فما الكثير من المعقول والمقبول والصحيح في الكلام نتاعو، لكن ربما الطريقه كانت مباشره اكثر من اللازم.
1: يعني نجم نقولوا هنا مشينا للشكل وما خديناش بعين الاعتبار المضمون.
2: لا اوكي هذاك هو القانون. القانون هو تكييف من طرف النيابة العمومية. النيابة العمومية تصيب ولكن في بعض الأحيان قد تحيل بناء على أسانيد قانونية يقع انتقادها من طرف لسان الدفاع جلسة والمحكمة تقضي. كل واحد عنده دور. النيابة العمومية تحيل وتقوم بتأمين التتبع، والدفاع يقوم ب يعني الذود عن مصالح الحرفاء متاعه، وينتهي الأمر بالبت في القضية من طرف الهيئة المكلفة بالبت اللي هي المحكمة. المحكمة اش قالت لك؟ قالت لك راهو فما مساس ببعض الفصول اللي هما 27 87 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية جويلية 2004. ومحكمة محكمة البداية تم تأييد حكمها من طرف محكمة الاستئناف. إذا عندنا زوز أحكام مش حكم واحد. والأحكام هذوما تم الطعن فيهم بالتعقيب من طرف المعني بالأمر. مش هي التعقيب ولو أنه اختيار متاع 200 دينار نورمالمون هو في الحقيقة ربما أكثر مسألة مبدئية بالنسبة لي هو. التعقيب شو تقولك؟ تقولك رأي فما حاجة اسمها معطيات شخصية ومعطيات خاصة، فما حاجة اسمها معطيات عامة، فما حاجة اسمها حرية التعبير اللي تتناول المعطيات العامة، فما حاجات اسمها معطيات شخصية اللي التعامل معها وتجميعها يعتبر جريمة. أشني هالمعطيات الشخصية؟ هو في الحقيقة تم التعريف والإشارة إلى بعض العناصر اللي تمكن من تعريف المعطيات الشخصية في الفصل 4 من قانون 2004. هي يقول لك المعطية الشخصية هي كل العناصر اللي تمكن من التعريف بالشخص أو جعله قابل للتعريف بناء على المميزات والخصوصيات الذاتية والفيزيولوجية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية والعرقية والجنسية والدينية وحتى السياسية.
1: احنا كنا عملنا قبل حصة خاصة بالمعطيات الشخصية
2: له. بالضبط عملنا قبل حصة وعرفنا فيها شنية المعطيات الشخصية. اذا كي تقول لي انت فلان لفلاني ما نذكرش اسمه اما نذكر الصفات متاعه، راه هذاك فيه تعدي على المعطيات الشخصية.
1: ممكن نعاودوا حصة اخرى لو استاذ ممكن
2: نعاودوا حتى حصة زوز حصص المفيد نبهوا الى ما هو مسموح به تبقى للقانون وما هو غير مسموح به.
1: ممكن خطر هنا زادة يزمنا نذكروا زادة حتى الفصل 54 من بعد خطر طول. هذا كل قبل الفصل 54 اللي قاعدين نحكيه فيه،
2: هذا يقبل قانون المرسوم 54. مرسوم 54 يتعلق بترويج الأخبار الزائفة.
1: أي فوالا
2: هو أكثر يتعلق بالفيك نيوز وبترويج الأخبار الزائفة، والهدف منه في الحقيقة إقصاء الأخبار هذه اللي قد يتم ترويجها والتي تتهدد النظام العام أو تتهدد الأشخاص.
1: بيه
2: معناها كي تجيب لي انت معلومه فلان الفلاني وتقوم بافتعال وثيقه وتركبها بالمونتاج الشخص اعلامي معين وتقول هاو يقول في الكلام الفلاني، هذه راهي تمس بالاعراض وتمس بالعائلات وبالحرمه المعنويه للاشخاص. واكثر من ذلك اكثر من ذلك هي في الحقيقه فيها مساس مباشر حتى بالنظام العام. ساعه ساعه معلومه معينه
1: اي خاصه تو مع ذكاء الاصطناعي.
2: إيه سمحني فما حاجات اللي هي خطيرة خطيرة تتهدد النظام العام. تجي تقول لي يعني نلعب ليه؟ مش تلعبش، فما حاجات ما يتلعبش بها. في المادة الإرهابية ما نجمش تجي أنت تساند إرهابي وتقول لي ليه ولا عادي حرية تعبير وتفتعل وثيقة وكذا وتبدأ. وهلا مثلا معطيات سياسية تجي تقول فلان الفلاني أصيب بمرض كذا أو بسكتة قلبية أو هو فمش منه الكل. هذا كل راوية خاصة كي يبدأ مسألة حتى أخلاقيا فما نوع من السقوط الأخلاقي. كل حاجة في بلاصتها، احنا مانيش باش ندخلوا في مسائل معناها معقدة، لكن على كل حال نقعدوا في ظاهر الأشياء. بالنسبة للمعطيات الشخصية المعطيات الخاصة انك لفات انك شنو هو يقول لك معناها هي الفضاء الواسع الذي يحدد أسلوب الحياة. الفضاء الواسع والحر الذي يحدد أسلوب الحياة، هذيك المعطيات المتعلقة بالفضاء هذه هي في الحقيقة تدخل في المعطيات الشخصية. الأفكار متاعه الرؤية متاعه السياسية، الرؤية الفكرية الإيديولوجية متاعه، انتماء الثقافي العقائدي، هذه مسألة تخص الأشخاص ما تدخلش فيه. أما أنك تجي تقول راهو هالفلان الفلان يبيع في دواجن ودواجن فاسدة وتذكر بأنه كأنه نوع متاع تشهير، لكن ما هوش تشهير، هذا ذكر لي حقيقة. ومن بعد ما أكبر دليل على أنه اللي يتقال هو حقيقة هو القرار الإداري هذا بغلق المحل. دونك في النهايه محكمه التعقيب انصفت يعني الشخص المتهم موضوع محل التتبع
1: أي.
2: وقالت بان المعطيات ماهيش معطيات شخصيه وخاصه، ما فماش مجال لتطبيق قانون 2004، ما فماش مجال لتطبيق الفصول اللي ذكرتهم منذ قليل
1: أي.
2: راه هذه المعطيات هي معطيات عامه
1: بالضبط،
2: تحكي على اشياء عامه يدخل في نطاق حريه التعبير.

0: بشرط راهو ما تجيش تذكر، نحكي لك من ناحية جزائية، ما تجيش تقول فلان لفلاني ومعطي كذا خاطر تنكينا به، وإلا عندك مشكلة معاه تقول راهو يبيع في حاجات خايبة، ومن بعد تجي تقول لا، من بعد يتبين بأنه الكلام هذا كله ترويج أخبار زائفة وترويج كذا، ينجم راهو يرجع عليك، خاصة بعد مرسوم عدد 54.
1: واضح. فاصل صغير ونرجع مع قانوني وغير قانوني، خليك معنا أستاذ. يلا.
2: حياتي وين صرت؟ أنا مزبطة حالي وجاهزة.

0: نرجع من جديد في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحيه. نبدا بالاسئله اللي في فقره قانوني ولا غير قانوني. السؤال الاول: شخص يكتسح ميدان ملعب رياضي.
1: قبل كل شيء اختياراتك ممتازه من ناحيه الاغاني سي غازي.
0: لا سيد منير هذا مره انا مره منير.
1: هذه الاخرانيه سي منير.
0: منير هايفا منير.
1: شيء من المتاهل يستغربوا. على كل حال يعطي الصحه الاختيار.
0: انا اكثر شاكيرا ما اولا
1: شاكيرا
0: مونديالي اكثر. هو شرقي شويه منير
1: بدون تعليق. الفيرسيون اللبناني
0: النسخه العربيه
1: ما في بالوش كبيره شويه في العمر هايفا.
0: مش بعد برشا على بعض. حتى هيفا اكبر منهم الكل راهو.
1: غيرهم مش فايق. جده هي دو تفاصون في بالك ولا؟
0: ديما تتجدد. طبيعي ولا حاجه
1: خلينا على كيما الصيار اللي ماشي 300 الف كيلومتر لكن
0: مرسوم 54. يلا
1: لا يا باهي خويا احنا لا نراجعوا في الاخبار الحقيقيه الحقيقه. اي باهي مش مشكل.
0: يلا كما قلنا قانوني وغير قانوني وخمسة أسئلة. شخص يكتسح ميدان ملعب رياضي أثناء مباريات جارية ولا يطلق شعارات ضد الجمعية المنافسة ولا ضد شخص الحكم يتحال بعد إلقاء القبض عليه ويقول بينه بين روحه أنه ما يستاهلش الحبس ويطلب من المحكمة جلسة تعويض العقوبة البدنية

0: عقوبة بديلة ويبدي استعداده للعمل لفائدة المصلحة العامة. الطلب بتاعه قانوني ولا غير قانوني؟
1: طلب مقبول وقانوني ويبقى خاضع للسلطة التقديرية لانتيكونيكسيون دو جوج، يعني هو في الحقيقة سلطة تقديرية للقاضي، نجم يأذن باستبدال عقوبة سلب الحرية 13 16. بالمناسبة هذه معناها اللي وقع ما وقع القيام به يستوجب عقوبة يظل متراوحة ما بين عام وثلاثة سنوات سجن، ولكن ينجم في كل الحالات استبداله بعقوبة بديلة. شنو هي العقوبة البديلة هذه؟ هي العمل من أجل المنفعة العامة، سميه تيغ ترافاي دانتيري جنرال.
0: جنرال واضح حكيتو.
1: وفي الحقيقة ينجم يوصل حتى ل 600 ساعة.
0: لا لا.
1: ويتعوض كل يوم سجن بساعتين عمل من أجل المنفعة العامة.
0: أي.
1: دونك ينجم يتم القضاء ب 150 ساعة عمل من أجل المنفعة العامة ويحذر ويعني في الحقيقة يقوم بتأمينها وقت لينتهي الأداء العمل هذايا، يكون قد أنجز المهمة وقضى العقوبة البديلة. ونتصور أن لو كان نمشيه في الاتجاه العقوبات البديلة يكون أفيد وأصلح بالنسبة للمجتمع، خاصة وأنه النوعية هذه بتاع العقوبات في الخارج أثبتت نجاعتها
0: بالضبط، حتى على شخصيات معروفة ومشاهير وفنانين ورياضيين. به
1: ما عندك إيريك كونتونا المرة وقت اعتدى على واحد من المشجعين متاع فريق المنافس، تم إلزامه بعدد معين من ساعات التدريب في أحد مراكز التدريب بالنسبة لبعض الأطفال.
0: وأنا نتفكر كريس براون وقت اللي اعتدى على ريانا كيف تحكم عليه باش يخدم لفايدة المصلحة العامة. باهي نمشي للسؤال الثاني. The King إيريك كونتونا باهيش تو مدرب رياضي عنده صداقة مع بعض اللاعبين ويتولى تمكينهم في الملعب من مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب، ويقول لهم أنه الاستهلاك ما عادش يهز للحبس
1: أثناء التمارين. هذا يسير
0: قانوني ولا غير قانوني؟
1: والله الكلام نتاعو غير قانوني بالمرة، والسلوك غير قانوني، وكل شيء غير قانوني في الحالة هذه.
0: أنا مش مدرب، هذا مدرب غير قانوني.
1: تصور في الحقيقة نجم يتجد السلوك هذا على خطر
0: يدرب على حاجات أخرى، مدرب غير قانوني،
1: يدرب على تتبيع السطري.
0: نمشي للسؤال الثالث. لاعب رياضي
1: صنع مازلت ما جاوبتكش، عاد قلت لك في الحالة هذه لو فما حاجة مسألة قلت لك الاستهلاك ما يهزش للحبس. لا، الاستهلاك يهز للحبس، والاستهلاك راه ياخذ للسلطة التقديرية من بعد قانون 2018. يعني نجم القاضي يقضي بتأجيل تنفيذ العقاب. نجم يعني قبل كنت نعرفوها العبارة الشهيرة عام وفيسبا، يعني سنة سجن وألف دينار اختية، لكن منذ 2018 أصبح بالإمكان أنه يقضي بعقوبة سلبة للحرية مع إسعاف المعني بالأمر بتأجيل تنفيذ العقاب. حاجة إذا كان يكون في ملعب رياضي، علاش ربما تذكرت في ملعب رياضي ومدرب رياضي وهو في الحقيقة عنده سلطة على المنظورين متاعه، هو في الحالة هذه يطبق الفصل 11 من قانون 52 عدد 52 متعلق بالمخدرات. في الحقيقة لهنا يقول لك يطبق أقصى العقوبة في الحالة هذه. كانوا على استهلاك باش تطبق أقصى العقوبة، يعني ما عدناش في عام وتأجيل تنفيذ العقاب، شو اللي في 5 سنين.
0: هاي
1: الجماعة اللي باش يستهلكوا، هو قال شنو؟ قال ما يهزش الحبس، باش يهزهم الحبس والأكثر من الحبس، لأن الملعب الرياضي ربما هو مخصص لممارسة الرياضة ماهوش مخصص للمعطيات أخرى. مش كان حتى عند المؤسسات التربوية، المؤسسات الصحية، المستشفيات، الكل هذه ظروف تجديد، يقولك تطبق أقصى ظروف التجديد. شو معناها؟ معناها ظروف التخفيف تنح. وعندك بالنسبة لحاجة أخرى، بالنسبة للسيد هذا يعتبر في حكم المروج، والعقوبة متاع الترويج ما بين 6 و10 سنين. دونك يبو إيكوبي دون بان دو 10 ans فيرم. علاش؟ خاطر قلة الوعي بخطورة ما هو بصدد القيام به.
0: مازالوا بعض الدقائق على نهاية الحصة، ذاك علاش باش نكتفي بسؤال بركة أستاذ، وهما مازالوا بعض الدقائق على نهاية مباراة رياضية حاسمة. يدخلوا مجموعة من أحباء الفريق المنهزم ويكتسحوا الملعب لإيقاف المباراة هنا، وهذا موقع فعلا المشاغبين في الواقع تتبعهم يقولوا لي هما ما اعتداوش بالعنف على حد ولا سبوا حتى حد وما يستحقوش تتبع الجزاء. الموقف قانوني ولا غير قانوني؟
1: الموقف غير قانوني بالمرة، وفيه تتبعات وفيه عقوبات جزائية وفيه سجن، وهذا الكل حسب قانون معروف قديم حتى بالنسبة للأوساط الرياضية، واللي هو القانون عدد 104 لسنة 1994، يعني قديم شوية لكن ما زال نافذ وساري مفعول لحد الآن. والعقوبة تنجم توصل معناها ابتداء من سنة سجن. تحب نزيد سؤال آخر؟
0: ما كهول الوقت وفي ما عرفش يعني نخليه بقية الأسئلة، ما زال المونديال معنا نجمه نخليه حتى للحصة الجاية نخليه قانوني ولا
1: خاطر فما تهشيم أسنان حكم يظهر لي حاجة كيفك
0: خليه الجمعة الجاية ما تنشوف بعد مباراة هولندا
1: باهي باهي باهي هذا التحريض راهو مش نعتبره نوع من التحريض هكاو سيء سكت معز عن الكلام المباح هكاو
0: نحب نشكرك برشا، شكرا لك دكتور عبد المنعم عبود دكتور في القانون الاستاذ الجامعي المحامي لدى التعقيم مكون لإدارة أعوان في القطاع العام والخاص مؤسس الأكاديمية القانونية. نتلقاو معك الأربعاء الجاي، لا يظن مش الأربعاء، المرة الجاية هكا على حال ولا الأربعاء عندنا أربعاء
1: يوم الجمعة
0: باهي الموعد الجاي فيه برمجة صيف 2026 باش نكونوا يوم الجمعة إن شاء الله من 8 ل 9. تحياتنا ليك، تحيات فريق كامل كان معكم، غازي خليل في تقديم البرنامج، أستاذة إيناس حداد في الإعداد، منير إسماعيل ومعز خيري.
1: بربي تحية للوالدة اللي قاعدة تفرج فيه.
0: ربي يفضلها وتحية كبيرة لها زادة. خليك الكلمة ليك أنت، شنو تحب تقول لها على الطاير هكا؟
1: قلها ربي يخليك وربي يفضلك وربي يطول في عمرك والدنيا الكل، هذه ما تسوى حتى شيء من غير وجودك، ضحكتك وطلتك هذيك بالدنيا الكل.
0: ربي يحفظها وربي يخليها وربي زاد يخليك لها زاد. تحية كبيرة لك، شكرا لك أستاذ عبد المنعم عبود. حسام القايد في الإخراج، ويخرج لكم هاجر النوالي في موجز أخبار التسعة، وبعدها خواطر مع زهير الجيس، بعدها بلونوي مع أمين الميلادي. بقيت متابعة طيبة لبقية برامجنا في لامان. باي باي.
2: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: مساء ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. اجتمعت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري مساء هذا اليوم بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له، وذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس يومي 24 و25 من جوان الحالي. وتم خلال هذا اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. ووفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على جلسة عمل مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية، ضم رئيسة قسم الصحة بباريس وعدد من ممثلي الوكالة بتونس. وخصص اللقاء لمتابعة تقدم المشاريع الصحية المنجزة بالشراكة بين الجانبين، وخاصة مشروعي المستشفيين الجامعيين متعددي الاختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد بطاقة استيعاب تقارب 400 سرير لكل مؤسسة، مع التأكيد على تسريع مختلف الإجراءات الفنية والعملية حتى تنطلق الأشغال في أفضل الأجال وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. ووفق نص البلاغ، فقد تم التطرق إلى برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية وتحديث التجهيزات الطبية بالمستشفيين الجهوين برقاب والمكناسي، بما يعزز جودة الخدمات ويقربها من المواطنين. وطنياً أيضاً، تم اليوم بالعاصمة تدشين معرض الذاكرة للشركة التونسية للملاحة ستيان كجزء من الاحتفال بتاريخ النقل البحري الوطني، مسلطاً الضوء على المراحل التاريخية البارزة للأسطول البحرية التونسي وتطور الخدمات وفق ما صرح به لحبي بكري متصرف مفاوض للشركة للزميلة نسرين علوش.
2: نشكر سعادة السيد ولي تونس اللي شرفنا اليوم بتدشين معرض الذاكرة لشركة تونسية الملاحة اللي ضم معرض صور قديمة منذ تأسيس الشركة التونسية الملاحة إلى اليوم، واللي استعرض أهم المراحل اللي مرت بها الشركة التونسية الملاحة. كما تم في هذا اليوم عرض لوحات فنية فريدة من نوعها لأبرز فنانين تونسيين من مدرسة تونس، واللي تم أبرز الفنانين منهم زبير تركي، هادي تركي، بلاغة، جلال بن عبد الله، صوفيا فرحات الصوفي وغيرهم. وهذه كانت مقتنيات شركة تونسية الملاحة عند تدشين السفينة الحبيب، واللي تدل على اهتمام شركة تونسية الملاحة بالميدان الثقافي وتدعيمه. كما تم في هذا اليوم عرض كتاب الشركة التونسية للملاحة في صور ليختزل مسيرة الشركة التونسية للملاحة منذ تأسيسها اليوم وكذلك كفاقها المستقبلية. واختمنا التظاهرة اليوم بعرض فيلم وثائقي يبرز التراث المادي الثقافي والمادي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للشركة التونسية الملاحة، ولعرض ذاكرة وطن تعبر البحر منذ العصور الأولى إلى اليوم، مرورا بتأسيس شركة التونسية الملاحة وإنجازاتها والأسطول متاحة وأفاقها المستقبلية. وإن شاء الله تقعد الشركة معناها التونسية الملاحة دائما في العلالي كيف نقوله احنا، وتكون سفرة مع الشركة التونسية الملاحة دائما راحة وأمن.
1: دوليا الآن، أعلنت فرنسا تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج إفريقيا لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البراد بالشمال والوسط والجنوب الغربي بداية الليل، ثم طقس عامة قليل الصحب. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح هذه الليلة بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلامة جوهرة فان نشيد الطيور يرتح الأعصاب ويفرد وينعوش القلب وينشط الدم وينشط في هموم الدنيا ومشاكلها. نشيد الطيور يغذي فمك حتى المناعة بطبيعة مدام كنت مش تتفرح بكل شيء. كل شيء يرتح في دمك، مش كما انسان يبدا متغشش ولا يبدا الاعصاب ويطلع كل شيء، يطلع الدم ويطلع فمك موت في الاعصاب وكل شيء موجود. ما نقوم الصباح وقولوا يا فتاح يا رزاق يا رب ملاليك مع الخمس غير ربع وشوفك النسمة الباهية فمك كل يقوم كل الناس واسع
2: بلدية شوف بلدية ولا وزارة داخلية كامل التراب الجمهورية يعملون حملة على كرياسة على التطور قدام التطورات والصيف على الأبواب. والله موش معقول موش معقول موش معقول يعملون حملة على كرياسة والتطور حتى حوالي يحطوا وصلات التطورات. ما موش معقول بكل واحد يمشي تعدى. الله يرحم والديكم الله يرحم والديكم الله يرحم والديكم. هذا بينا تاو الصيف حركية برشا، هذا بينا عاملين حملة على التطور على كرياسة على الصندوق على كل شيء.
3: صباح الخير للناس الكل في جوهرة أفان. بربي نحب نوصل صوتي على الإضراب بزي متاع البنوك. شنية هذه الإحساس بعدم المسؤولية؟ شنية قلة المواطنة؟ ثم ناس مرضى تستنى في شهرين نتاعها باش تمشي للدواء والطبيب واللي فيزيت نتاعها. ثم ناس عندها احتياجات خصوصية، أمور معناها واقفة متوقفة، ثم فاتورات. اتقوا مولاكم اتقوا مولاكم اتقوا مولاكم.
4: نحب نهدي النجاح لوالدي نقول له مبروك ان شاء الله كل عام ولدي ناجح. حمزه بسبيس وخوه ان شاء الله العاقبه ياسين بسبيس كندا تخرج ان شاء الله بالهنا ان شاء الله ربي ينجيه ويعليهم في بلاد الناس ربي يفضل لهم. مروان بسبيس وامهم اماني بسبيس ربي ان شاء الله ينجح اعمالهم هما وخيرهم المؤمنين في بلاد الناس ان شاء الله. مبروك عليك ياسين ويا حمزه مبروك عليكم التخرج. هذه مناتكم والعريس نعيمة من تونس.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان.
5: عشر دقائق بعد تسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا مساء الخير. أهلا وسهلا. هذه خواطر وخاطرة جديدة بتاريخ اليوم الأربعاء 24 جوان 2026. الحلقة تتواصل من توا حتى العشرة متعليل. في ضيافتنا فنان جديد هو مبدع هو متألق هو عملاق في فن المسرح السينما والتلفزيون معز القديري. ضيفنا حتى للعشرة متعليل في حلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل إعداد وتقديم زهير الجيس وهذه جوهرة فهمها.

0: نرجو معكم في خواطر متواصلين إن شاء الله حتى للعشرة تعليل بعدين كما قلت اليوم. أولا ممثل، ثانيا مخرج، ثالثا أستاذ مسرح، رابعا كوميدي، وخاصة خاصة الحقيقة أدواره الجميلة. هو ولد تونس العاصمة ولكن تعرف برشا بدور زاك في مسلسل نجوم الليل، في برشا أدوار أخرى. سعيد جدا أنه يجي بحذنا من تونس حتى السوسة الاستوديو بحذنا لهنا في برنامج خواطر. معز الجديري المبدع الفنان، أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا صديقي زهير، وإن شاء الله نكون خفاف ظل على كل مستمعي جوهر أفام وجوهر تستحق أنه نعمل ديبلاسمون أبعد من تونس.
0: نبدأ من البداية وكل شيء بالصراحة.
1: أيوة.
0: الكرسي متاعك من اللحظة هذه بشي ولي عنوان وفي حضرة الصراحة.
1: يلا
2: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة.
0: معزل جديري في بطاقة تعريف، بمعنى كي تطفى الكاميرا وكي نبعدوا على الميكرو شكونه؟
1: مواطن تونسي بالأساس، عمره 48 سنة، عاشق للمسرح، يحب البلاد هذه، يحب كي نهار كي يفارق الحياة يخلي أثر.
0: الحياة الشخصية معز خط أحمر ولا ألوان لنوصلوا للخط الأحمر؟
1: لا، خط أحمر أحمر أحمر
0: من الأول.
1: الحياة الشخصية خط أحمر، خط ما نصورش ليه تفيد العباد في حد
0: شيء، ولكن الناس تحب تعرف لأنك شخصية رأي عام. الناس تحب تعرف مثلا معرس مش معرس، عندك صغار مش معناتها هذا الكل يهم الناس،
1: على خاطر هو تو سامبلومون صديقي زهير انه هي الحياه الشخصيه فيها ناس اخرين. ما نجمش انا ناخذ موقف في بلاصتهم، ما نجمش نسمح لروحي اني نحكي على ولدي، ما نجمش نسمح لروحي اني نحكي على عائلتي على خاطر تخص ناس اخرين. مش خاطرني انا اليوم النجم نتكلم، فالنجم نتكلم في كل شيء.
0: باهي، خلينا نشوفوا هذه تنجم تكلم فيها ولا كي نوصلوا للخط الاحمر. قل لي الطفوله متاع معز كيفاش كانت؟ بمعنى كان ابن مدلل، كان طفولة صعيبة، كانت فيها مشاكل، كان فيها عراقيل.
1: الوالد الله يرحمه كان من جماعة التربية والتعليم وزيتوني الفورماسيون، ما خلى حتى شيء ما حكاه ليش على الدنيا، ما خلى حتى شيء ما حكاه ليش على البلاد. كانت عنده سنة حميدة الله يرحمه، كان كل مرة في الويكاند يطلعنا في الكهرباء وعنده شعار يقول لك اكتشف بلادك.
0: ايه.
1: كل مره تلقانا، مره في سوسة، مره نمشي والباجة، مره كل مره نمشي والبلاصة. انا نذكرهم الرحلات هذوم، ممكن الرحلات هذوم حبوني برشا في البلاد. دونك طفولة عادية
0: متوازنة.
1: متوازنة، كنت حر في قراراتي اما كنت مسؤول. معناتها نتصور وقت اللي انا عملت ريورونتاسيون من الاقتصاد والتصرف الى المعهد العالي للفن المسرحي، نتذكر زيادة الوالد والوالدة قال لي هو اختيارك بيأسيوم.
0: عشق المسرح دون والا اختيار قدر؟
1: صدفة صدفة صدفة
0: صدفة
1: صدفة هي صدفة. الحياة كانت مقررت لي اني انا نمشي لدار الثقافة من خلدون في يوم من الايام والتقي بالكبير احمد السنوسي الله يرحمه ومن خلال نادي المسرح، وكانت لحظة فارقة في حياتي وقت اللي قابلت سيد أحمد السنوسي. ما كنتش معني أبدا بالمسرح، وحتى كي بديت معاهم في نادي المسرح كنت نكتشف اللي هو عالم غريب شوية وما ننتميلوش، لكن فيه سحر خلاني نعاود نرجع نهار بعد النهار للنادي هذا، إلى أنه في وقت من الأوقات كي بديت الممارسة اكتشفت لي أنا لقيت روحي فيه. بعد سنوات فهمت لي أنا المسرح خلاني نلقى روحي، على خاطر احنا في المسرح ما عندنا حتى آلة أخرى نستعملوها باش نعصفوا ليزيموسيون متاعنا إلا احنا. فضروري جدا وهذا نقري فيه حتى التلامذة مدرسة 77 قلوا مونا با دانسترومون إلا احنا. فاكتشافك للآلة متاعك يخليك تكتشف ذاتك، وكي تكتشف ذاتك تولي تراب عينيك انت الدنيا، وكي تولي تراب عينيك انت ما عادش تولي تنساق، تولي حتى لو كان 99% من الكوكب هذا ماشي على اليمين وظهر لك انك تمشي على اليسار، امشي على اليسار على خاطر ما نشبوش لبعضنا فماش علاش نتبعوا في بعضنا. دونك المسرح كان صدفة وأجمل صدفة في حياتي، وخلتني نكتشف روحي وخلتني لليوم نكتشف روحي. خاطر واحد ما اكتشفش روحه في عام ولا اثنين وعشرة وعشرين ليلة، احنا كل يوم نكتشفه، وقد ما نكتشف روحي قد ما نكتشف حاجات في الدنيا زادة، خاطر نخزر لها منظوري انا مش منظور.
0: ظهورك الاول تتذكروش للجمهور؟
1: ظهوري الاوليني بكل الجمهور كان في مسلسل عطر الغضب مع الحبيب المسلماني. هذا الجمهور العريض معناتها التلفزة، أما الظهور اللي قبله كان مع لسعد دخيل وسونيا الشامخي في كور متراج اسمه نسمة وريح. كنت في كنت في لافون جينيريك معناتها كان عندي مشهد هكا هو وكان بطولة لطفي العبدلي ونجوى زهير وانا كان عندي مشهد قبل ما يطلع الجينيريك دونك كانت سحر الكاميرا وقتها. بعد مع سي حبيب المسلماني في عطر غضب كان دور صغير ثلاثة أو أربع مشاهد أنا وساسون معالج ديما كنت قابله أنا وساسون نقولها بدينا وبعدنا أنا بديت في جرون وأنت بديت بطلة دونك كان أول ظهور ساسون زادة وقتها مع محمد دغمان كان هو البطل زادة محمد دغمان في عطر الغضب. الظهور الحقيقي كان في نجوم الليل
0: بمعنى كان متوقع اللي صار وإلا كنت عايش لحظة أخرى مش اللي صارت بعد الظهور.
1: لا احنا نحكيه بالصراحة نحكيه حكايات عن نجوم الليل سهلة برش بعد صديقة والأخت ورفيقة الدرب سامي عميمي
0: ايه.
1: اللي كتبت
0: صور الظهور الأول خطر عنده طعم خاص
1: عنده طعم خاص أما أنا عمري ما سعيت لها التلفزة. أنا جاي من جيل يقدس المسرح ويعتبر الكاميرا خيانة عظمى ايه. هذا اللي قرهونا هذا اللي شفناه احنا في المعهد العالي للفن المسرحي هذا ما روي على مسامعنا من انه الممثل اللي ينحاز على القضيه المسرحيه ويمشي للتلفزه فهو ماشي للفاسيليتي وماشي للجانيوبان واللي احنا كمسرحيين لازمنا ندافعوا على القضيه هذا كل تربينا عليه ودمغجنا عليه في وقت من الاوقات فما كانش من طموحي الظهور في التلفزه انا ما نحبش ما فماش علاش ما عينيش 2009 تتصل بي سامي عمامي تقول لي أنا راني أكتوالمون نكتب في مسلسل اسمه نجوم الليل وفما شخصية أنا راك فيها كان أنتي معز خطر أنا وسامي عمامي تاريخ خدرنا بعضنا بارش المسرح وكي جاتها هي الأوكازيون باش تكتب نجوم الليل فكرت فيها فوقتها قلت لي أنا نذكر قلت لسامي ما تورطش روحك في هذا الموضوع على خاطر محترمي ليك أنت غير قادر على الاختيار وأن الاختيار يقوم به المنتج أو المخرج وفي الوقت هذاك خلنا نسميه الأسماء بمسمياتها يافي لو فامو تريو لطفي العبدلي محمد علي النادي ومحمد علي بن جمعة اللي هما سيلي جون برومي على بوك اللي ياخذوا في الأدوار الكل
0: صحيح.
1: قلت له راه باش تكتب أنت تاو فينالمون ساسخا فيك لطفي ولا نهدي ولا بن جمعة دونك ما تورطش روحك أنا ما عنديش اسم باش يراهنوا عليا في أدوار كيما هكا ولذا حتى تستمر صداقتنا أنا وياك أنا في العمر روحي ما سمعتكش ونكملوا نشربوا قهوتنا على روحنا ونحكيو خاطر ما نحبش الحكاية هذا فأظن أن سامية أصرت بعد الحديث هذاك أكثر فين ما اتصل بي مديح بالعيد اللي هو المخرج متاع نجوم الليل واحد قال لي راه أختر حتك سامية وأنا ومديح نعرفوا بعضنا مناش أصدقاء لكن نعرفوا بعضنا أختي كان هو يقرأ في السينما كنت أنا نقرأ في المسرح دونك فما كالتلاقة والتقاطع من جماعة المسرح والسينما ونتقابلوا في الزيفانمو وكذا دونك أسكني أنا ومديح معز يجا عامل كاستينج وكذا وذا شنو عجبي ويجا وكذا مشيت كان شعري طويل كنت شفال وأول ما قابلني سي مديح بالعيد قال لي فوالا سي مون بيرسوناج معز شفلون لحية كمحصورة سي سا أنا غارني الكلام ما عجبنيش سي زهير الكلام حسيت وعيط لي على شعر قال لي اون فيكس رونديفو دو غدوة كاستينج كاميرا قلت له بيه مشيت للحجام قلت له قرع الشعر ونحي اللحية وضربت شعري وضربت حاجبي بلا لندن ما مش
0: على ذمة الدور
1: مش على ذمة الدور معناتها مستفزني مديح كيفاش انا خديتك على خاطر شعرك فمشيت حجمتك الشعر اللي عجبه ونحيته له ورجعت ساق القديم وساق التالي وخطفت خطفت ما خطفتش ما يهمنيش فشافني مديح قال لي يا لا تو عش العمل اللي عملت هذا يا معز
0: مش علاش العمله هذه معناتها
1: ما عجبنيش الكلام تنقول لك اجابتي
0: معناتها انت خليلك لاكسيون وخليك الخدمه والتصوير واختارك على خاطر شعرك
1: ومشيت
0: هيا وشعري نحيته
1: نحيناه الشعر سيدي يعني جاي كان قلت له خل قعد لا قال لي معز نحبك برشا وي قال لي نحبك برشا مي نذكر كلمته قال لي مي مون امي تو فا بوسكولي دون ان اوتر رول تو ما عاد نحكي عليك الزاك تاع نجوم الليل تو باش نعطيك رول اخر تشوف مديح سهلة ياسر إذا حاجتك بالشعر راني نمشي تنقيزة للحجام نجيبه لك صحة معه إذا حاجتك ممثل بيناتنا تيست كاميرا آي قال لي فوالا آي نعملو تيست كاميرا عملنا صورنا وبعد جاء الفريق قاعد يتفرج قال لي والله يا غالي قال لي سي با مال حتى اللوك هذا قلت له اجي افسر لك حاجه مديح راك يا مديح تحكي امبارح على بيرسوناج ام روسي دونك سي دي سكين هاد جماعه هذوك راهو البروفيل اللي تحكي عليه سي ان بروفيل اسبانيول ثاني حاجه يا مديح انا راني اسمر كي اللحية وشعر طويل يغموا على الوجه ما عادش. من بعد انت كان بتخدم على كاليتي ديماج معينة ماكش بتراحة شيء من تفاصيل وش كي نحيو الشعر ونحيو اللحية ونسولاج الوجه العينين يضغطوا
0: تشوف لي ديتاي
1: تشوف لي ديتاي أقري صار انت عملتك هاي قلت له انا عملتك هاي مبروك عليك الزاك وانطلقت الرحلة من وقتها.
0: سبحان الله. معاذ شو اللي تبدل كان نقارنوك بأول ظهور أو بالظهور الأولاني هكا دوب ما بديت تظهر شنو اللي تبدل في معاذ القدير اليوم؟ فما نضج فما تجربة فما شنو اللي تبدل؟
1: كنت نعمل في برشا عشية كنت نعمل في التلفزة نصور من شنو أنا نحب ما كنتش نعرف أما كنت نعمل في اللي يلزمه يتعمل معناتها ممثل معناتها مشاركة في مسلسل في رمضان تو سامبلومون تقعد تستنى باش يجيك مسلسل في رمضان والا تمشي عيطولك في مسرحيه معناتها كنت تنتظر وقعد وهوريزمون كان من التجارب الاولى في ساعه في ساعه في نجوم الليل فهمت انه الشهره وسلاح ذو حدين وانه راي لا سيليبريتي ماهيش حاجه باهيه برشا اذا ما تعرفش تتصرف فيها وانه احنا خلينا نقولوا انت حملتني مسؤوليه من اللي قعدت قلت لي كرسي للصراحه دونك خلينا واللي احنا ما عندناش اون اندستري
0: احنا
1: ما عندناش اون اندستري سينماتوغرافيك وماناش مصر احنا جاب ربي جينا مسلمين خاطر انا قلت لهم قلت لهم احنا نعمل مسلسلات في رمضان اوريزمون كو جينا مسلمين ونصوموا من رمضان كان ما جيناش مسلمين راه ما فماش رمضان دونك ما فماش تلفزه دونك فهمت على بكري انه لازم تكون صاحب مشروع ف انا اختصاصي شنو انا المسرح اختصاصي فانطلقت نحو تاسيس مدرسه 77 المشروع الخاص بي اللي اختلف بين 2009 2026 كنت اكتر اليوم جو سوي بلوتو خلي اخر انتربرونور اي اكتر معناتها اليوم
0: صاحب مشروع فكره صاحب مدرسه
1: على خاطر ما عندي حتى مشكله نمشي نعمل مسلسل ولا فيلم بالعكس يعني اكزرسيس داكتور ونحبه برشا اما اليوم هوش هذاك معز الكدير معز الكدير اليوم عنده مدرسه تكوين ممثل عنده مهرجان دولي مازلنا كي اسسناه عنده مسرحيات عنده مشروع انساني مسرحي يدافع عليه اليوم يدافع على فكره الممثل المواطن معز الكديري اليوم معز الكديري يحب في كل عائله تونسيه يكون فما ممثل وقاري مسرح على خاطر اليوم المسرح راه يولد فينا وعي كبير والوعي هذاك محتاجينه قد ما تزداد الازمه وقد زاد علينا الخنقة والخناق راه فما كان الوعي منعك احنا والوعي اللي اسو بورقيبة بخطابه الشهير في 7 نوفمبر 62 وقت اللي قال نحب مسرح في كل قرية هو اللي منعنا يظهر نهار 14 جانفي 2011 الخطاب هذاك الوعي هذاك اللي خلينا احنا نشوف كل الدول العربية اللي قامت فيها الثورات شنو اللي صار فيها تونس ما صار حتى شيء خاطر فما وعي مجتمعي رغم الاختلاف
0: مجتمع مثقف مجتمع
1: رغم اللي احنا مختلفين سياسيا وقال الاخر جهويا وتفرقنا الكوره
0: لهجة
1: وتفرقنا اللهجه ويفرقنا الانتماء ويفرقنا الوعي لكن في لحظه فارقه في تاريخ البلاد جمعتنا المواطنه والوعي بالمواطنه لقينا رواحنا بالتحديد وانا نتذكر راه بالبيل بيردك كان 16 نوفمبر انا في تونس العاصمه ندور في معناتها بوليس ونقفوا في الضوء احتراما لبعضنا
0: واللي جانا ذيك لحماية الحياة والناس تمد لبعضها والناس تعطي للي ما عندهمش
1: الوعي لازم يستمر
0: والناس اللي قاعدوا بطالة في فترة معينة ولو يأكلوا عند الناس اللي لبس عليهم
1: الوعي هذاك يلزم يستمر خطر أسوه ناس كبار كما الحبيب بورقيبة واللي جاءوا بعده في المثقفين البلاد ما لازموش اليوم يبدأ أمورتي وانتهى دوك المسرح انسترومون اكسترا اوردينار أنا ديما ندافع على فكرة أنه المسرح ما هوش العرض فقط راهو العرض هو اللي نشوفوه سي البرودوي فيني ما وراء الكواليس والتحضير والخدمة من مواجهة مع النفس ومواجهة مع الذات ووعي بالآخر وحب للآخر الممثل راهو كائن
0: خدمة كاملة
1: خدمة كاملة هو الممثل هذاك باش يوصل يقف قدامك كم مفهم روحه
0: ماهوش ناس تحفظ طلع
1: لا أبدا عمره لا كان ناس تحفظ
0: دي روبوهم
1: العباد ما تشوفش العباد ما تشوفش الباكستيج شنو يتخدم كما أنا وياك توا ما يشوفوش الباكستيج اللي في جو أنا شنو باش نوصلوا احنا زوز نتكلموا توا مع بعضنا فما فريق كامل قاعد يخدم فما إعداد وفما برشا حاجات قاعدة تصير بمنأى انه العباد تشوفها المسرح اللي باك ستيج نتاعو انساني بحت فيه لو بارتاج فيه كره الانديفيدواليزم فيه ما نوصل ناقف قدامك واتعرى معنويا مش ناقف قدام السيد المتفرج كان بوعيي بانه السيد المتفرج هذاك جزء من اللعبه وهو انا وانا واقف قدام مرايتي ونحكي مع روحي مانيش نحكي مع حد اخر دونك الوعي هذا موجود في المسرح والمسرح تبربشو يمدلك تبربشو يعطيك المسرح
0: يخدمه
1: يخدمه
0: يسقلو
1: اليوم ما هو الجانب الفني اللي يهمني في المسرح كهو، جانب التأسيس اللي هو أنا اللي أقرأ عندي اليوم. أنا متأكد 10,000% إذا تجربته كانت ناجحة عمره ما بش يمنع بنته ولا ولده من ممارسة المسرح غدوة ولا أي ديسيبلين أرتستيك.
0: طيب النجاح اللي حققته اليوم فعلا أعطاك أكثر ولا أخذ منك أكثر؟
1: فمش حاجة ما فيهاش ديبوكاسية معناها، فما فما أما من عرش من عرش هو أسكو نجاح ولا لا تدبر بور. أنت نرجع لك أنكور إن فوا نقول لك الكرسي هذا كرسي صراحة.
0: أنا لا أعتقد من يشكك في نجاح معز القديري،
1: والله صدقني ما هوش
0: مع احترامي لكل الأذواق، ولكن نجاحك واضح اليوم.
1: ما هوش تواضع مني، أما أنا اليوم نحس لي اللي شاك بوان داريفي تا بوان دو ديبار.
0: شو معناه نجاح وفانتكم؟
1: ما نعرفش النجاح.
0: النجاح هو انك توصل بمهنتك، خاصة في مهنتك انت، انك توصل لقلوب الناس وانت في قلوب الناس.
1: الحمد لله.
0: وهذا نتصورك تحسه في الشارع، في القهوة، في لي جرون سيرفاس، وقت اللي تهبط.
1: على خاطر حملت نفسي مسؤولية من قبل، انه انا راني لست مفصول، مانيش مفصول عن واقعي. صورة الممثل الهوليودية لا أتبناها، صورة الممثل اللي زايد على العباد لا أتبناها، صورة الممثل كما نشوفوها في شاروخان والهنود يقف في البركون و 7,000 لوطة يصفقوا له، لا أتبنى هذه الفكرة. هل الصورة النمطية اللي جاية من منطق ما عندناش احنا، انا غير مفصول عن واقع. انا ود البلاد هذه مواطن عندي رقم بطاقة التعريف كيفي كيف اي مواطن، الوقت اللي نخرج من البلاتو ولا نخرج من المسرح اعود الى قال اخر بطاقة التعريف تاعي.
0: لكن انت اليوم مواطن حقق نجاح وهذا يحسب لك. شو الحاجة اللي الناس تشوفها فيك وهي غالطة فعلا تجيك تسمعها؟
1: ما نعرفش.
0: متى ما تسمعش معز القديري مغرور؟ عمري ما سمعتها حتى من عباد بعاد، معناتها يراو كان في التلفزيون ولا كذا.
1: الحمد لله على خاطر
0: شنو الحاجه اللي يشوفوها فيك غالطه؟ انا نشوف انه مثلا يشوفوك صعيب غول، يمكن ادوارك عكست شخصيتك الحقيقيه عند الناس، يعني ما يعرفوكش
1: العباد ما تعرفش في الحقيقه. هي
0: ما يعرفوكش ضحاك وفدلاك
1: ادوار. بالعكس انا اقول لك حاجه، هو الممثل يتقن الاشياء اللي هو ما هيش في طبعه. علاش؟ خاطر هذاك جانب مظلم في طبعه ما يوريهش في الدنيا. كي يجي يقف قدام الكاميرا ولا في المسرح يتفرهد اللي هو، معناتها انا نقول العباره بالفرنسيه نقولها تلمح تقراو عندنا، نقولوا ان فري كوميديان يجوا فيك لي زيموسيون كي الغفول اون طون نورمال، معناتها الحاجات اللي مخبيهم انت ما تحبش توريهم ولا اللي مانع نفسك انك توريهم، كي تعرف تخف قدام كاميرا مش تضر حتى حد تتقنهم لانه هم موجودين. لكن نرجع لك لمساله النجاح، انا علمتني الاجيال اللي فاتوا انه كل شيء نسبي. اصعب حاجه في النجاح عندي انا هو ترك الاثر، معناتها تقول النجاح الحقيقي. معناتها اليوم انا نقول لك ابو القاسم السيابي ينجح، نقول لك اللي طاهر الحداد نجح، نجم نقول لك اللي علي بن عياد نجح، المنصف السويسي نجح، منى نور الدين نجحت وناجحه وباش تكمل تنجح. هذا هو النجاح الحقيقي، اللي انت اثرت ايجابا وتركت اثرا. ابقى انا نعمل بكل جهدي للشيء هذا،
0: انك تكون في الارقام هذه،
1: انك تكون
0: رقم موجود،
1: انك تكون
0: رقم صعب في التمثيل.
1: حتى ولو كان نخلي كتاب يقراه واحد بعد 10 سنين 20 سنه يقراه يستفاد ولا يطرح فيه السؤال الكتاب هذاك الجمله هذيك تحيره وش يفعل، هذا النجاح الحقيقي. اما انك تعمل مسلسل في رمضان وعندك نسبه مشاهده، لا اعتقد انه نجاح، على خاطر الناس كنت تنجح هكاك. انك تعمل مسرحيه باهيه ماهيش اول مسرحيه وماهيش باش تكون اخر مسرحيه وباش تعمل مسرحيات اخرين. اذا باش تعمل
0: استمراريه النجاح،
1: الاستمراريه هي الحقيقيه النجاح، الاستمراريه. على خاطر كل الادوار باش تمشي، احنا نحكيو على زاك هذا حتى 16 سنه بعد الضحك ولعب 2009 عنده 17 سنة.
0: للمحافظة على استمرارية النجاح، الفنان اليوم ومعز بالذات اللي هو قدامي يزمو يراعي المجتمع، طبيعة المجتمع، ولا يزعج المجتمع؟
1: الزوز. اتراعي الجانب القيمي والأخلاقي للمجتمع اللي فيه. أنا مانيش في ألمانيا، أنا في تونس.
0: ولكن فما غنية جديدة، سمحني قصيت عليك هنا، فما غنية جديدة طلعت أنه الفن متمرد على الأخلاق والقيم والمجتمع، خاصة بعد الفيلم الأخراني اللي فيه كلام زايد وبعض الأفلام اللي يتعرى فيها الفنان.
1: أنا ضد برشا، زاد ضد برشا، على خاطر اليوم المجتمع اللي انت فيه تحقق العالمية متاعك من المحلية متاعك. أول حاجة الهنود اليوم مازالوا يحكيوا على الآلهة متاعهم وحكاياتهم حقين عالمية كبيرة، لكن ما بجانب قيمي متاعهم هو ما ريتش في أنت في فيلم هندي مشاهد تعري كبيرة ولا كذا، لأنه مجتمع الهنود مجتمع محافظ نعرفوها احنا الناس كل هذي. ما عليناش، خلينا في تونس. أنا نعتبر أني أنك استفزاز، أنا مع الاستفزاز، على أنك تستفز المتفرج
0: بشخصية شريرة مثلا
1: وبسؤال بمسرحية بجملة بحكاية ما فهمهاش، تستفزه بشي، تستفز السكون المشاعر اللي عنده مع احترام الذائقة الأخلاقية والفكرية اللي احنا فيها، على خاطر عندنا احنا نخدموا على اللي يجمعنا ما نخدموش على اللي فرقنا. أما اليوم كي نلقى الثغرة باش نطرح السؤال محافظة على الشيء اللي يجمعنا أنا موافق وقت. لكن اليوم أني أنا نجي نعمل الشوك ونقول بمنطق الحريات، لا، الجمهور شريك في العملية الإبداعية،
0: وخاصة كي تلسحة اسمها الديانة ولا الدين ولا
1: الجمهور شريك في العملية الإبداعية، وهو القلب النابض لأي عمل فني هو الجمهور، وأنت تعمل في العمل هذاك باش تتوجه للجمهور. فأبسط الإيمان احترام معتقد الجمهور، أخلاق البلاد اللي أنت فيها، ولكن تنجم تحكي في برشا مواضيع دون أنك تمشي للاستسهال لتحكي لي. خاطر اليوم تقول لي فيلم في برشا كلام زيت، والله يقول لك أنت حر اكتب اللي تحب عليه، لكن شكون قاعد تتوجه أنت وعليش؟ يقول لي على خاطر في الشارع فما الكلام زيت. نقول لك الفن ليس الحياة، الفن لا في دون لاغ سي با لا في. أي فيلم أي مسرحية الحياة اللي مصورة ولا اللي تفرجنا فيها هي نقطة خذيناها وصلنا معناتها لا في دون لاغ سي با لا في. ما تنجمش تعاود خاطرولي تكرار وقت ولي نشرة الأخبار،
0: مش مجرد مراية،
1: ولي دوكيومنتير
0: تعكس التصوير،
1: ولي دوكيومنتير. دونك الحجة نتاع على خاطر فما في الدنيا أنا عملت هكا، أولا هذا استسهال في الكرياتيفيتي عندي. وينو الخلق؟ وينو الإيماجيناسيون؟ وينو خلق الحياة الموازية اللي تخليني أنا نتعلق بالإيماج والإيماجيناسيون؟ أنا كمتفرج هارب من الواقع، تعاود تجيبهولي قدامي.
0: عمرك قلت لا لعمل رغم انه فيه برشا فلوس وعليش؟
1: قلت لا برشا اعمال مش العمل
0: لاحد.
1: يا تلقى السيناريو، يا تلقى ما عنديش ثقة في المخرج، يا تلقى اني نفهم.
0: فما قلت لا المخرج تولي ما عادش حتى العمل
1: فما عمال قلت لا مش نذكر الاسماء، اما اعتذرت لانه ما عنديش ثقة في المخرج، ما عنديش ثقة في أني أنا نجم أتعامل مع المخرج. معناتها هو نجم يكون ممتاز المخرج وأنا نجم يكون منعرش، أما أنه ما نجموش نتعامل مع بعضنا مثلا، وإلا تقول لا لأنه أنت حسيت أنه العمل هذا جوستي جا نعمله عمل وكهو ما فهمش مشروع وراء. دوك فما برش، معناتها أنا صدقني مش نعطيك سكوب، أنا ذلك العمل اللي قلت له أكثر من العمل اللي خدمته.
0: فما ممثل تحطه منافس حقيقي ليك اليوم معز؟
1: ما تنجم يكون عندي حتى منافس، وما نجمش نكون أنا منافس لحتى حد. علاش؟ على خاطر كل ممثل في العالم في الكرة الأرضية هذية عنده سون ستيل دو جو، عنده حسه الخاص وعنده الباكراوند بتاعه. ينجم نكون الفرق بيناتنا هو اجتهد أكثر أنا اجتهدت شوية، هذا التقييم اللي نجم يكون. أنا ندافع على فكرة ما نجموش نقارنه بين الممثلين على خاطر ما نشبوش لبعض. ربي اللي خلق الكون أعطانا إشارة كونية، قال راهو كل واحد عنده أمبرانت متاعه، حتى اللي جيمو كل واحد عنده أمبرانت. إشارة كونية تقول لك أنت متفرد، ربي خلق كل واحد متفرد على الآخر. نجي اليوم احنا في المقارنات، المقارنة الوحيدة التي تجوز عندي أنا هي بين من يمثل والممثل. قالوا لي ما لا أنت كنت فماش ممثل أحسن ممثل، لا قلت له فماش ممثل أحسن ممثل، أما فما ممثل وفما اللي يمثل. بلغة أوضح، أم كلثوم تغني ونانسي عجرم متغني زاد،
0: نجم ترفض عملها لخطر فما ممثل في ذاك العمل؟ لأنك أنت ما تراش ممثل، لأنك تراه سبب ربما من أسباب إمكانية فشل العمل.
1: على خاطر هو متعاملنا الوحيد اللي باش يكون تعامل ذو الشخصيات، ما نجمش مش مطالب اللي نحب الناس الكل اليوم باش نتعامل معهم، خاصة الممثلين. الممثل اليوم غير المخرج، راه المخرج هو صاحب العمل. المخرج كي يقف قدام الكاميرا نتاعو هو المتحكم الوحيد في صورتنا. لونج اللي باش ياخذك منها ينجم يزينك كيما ينجم يشوه، ينجم يحطك في ان بلون تري لارج انت تخدم من الصباح ما يضر حتى شيء، وينجم ياخذك ان بلون تري سيري يرجعك ممثل به. دونك هوني علاش قبيله قلت انا رفضت على خاطر ما عنديش ثقه في الاخراج. لكن الممثل نجم نكونوا متخالفين ولا ما عندناش نفس الراي، لكن في المول اللي باش يقفوا قدام بعضهم بين الاكسيون والكوبي هما زوج شخصيات. دونك اليوم بعد احنا ما نجمو نحكيوش في البلاتو ولا نقولوا السلام بارد شويه فما حتى مشكل، أما مش تجي تقول أنا لن أشتغل لأنه فلان في العمل
0: إكس فما موجود،
1: تولي براد فير، تولي كأنك تعمل في براد فير وكأنك تتعالى على الشخص. دونك أنا كي ندخل البلاتو أنا على ذمة الخدمة، ما عندي حتى علاقة شخصية بحتى
0: إذا وافقت يعني سيناريو ومخرج مقنعين،
1: ما عندي حتى علاقة شخصية، أنا ندخل نخدم.
0: طيب أنت مع الكلاسمون بين المسرح السينما والتلفزيون، بمعنى فما الأقرب إلى قلبك وإلا تونك فما عمل؟
1: أنا عندي الكلاسمون تاعي المسرح ثم السينما ثم التلفزة.
0: المسرح قبل،
1: المسرح هو الأول اللي عندي في الكلاسمون،
0: وبعد السينما
1: وبعد التلفزة.
0: علاش؟
1: المسرح على خاطر عالم، على خاطر سي اون فيزيون دو فور لو موند، ماهوش ممارسه فنيه كهو، على خاطر اختصاصي، وعلى خاطر المبحث اللي انا نبحث فيه تاع فوق 28 سنه، على خاطر اللقاء المباشر، على خاطر التشالنج، على خاطر رحله البحث في الانسان تنطلق منه وتعود اليه. السينما فيها الجانب الفني الجميل وفقيره حتى هي كيما المسرح، وما فيهاش برشا فلوس وافلام نشترهم خاسرين ما نعملوا في السينما. التلفزة انا عندي وعي حاد اللي انا في المسلسل ماني الا الريبريزونتون دو برودوي كوميرسيال اللي باش تعط، معناتها احنا نعملوا خاطر لي زانونسور يجيبوا الفلوس ويشترطوا حاجات، ومن بعد تتعدى المسلسل يتقسم بيبليسيتي، تتعدى لي برودوي هذوكم الكل. فانا نحس في انه سي ان برودوي كوميرسيال، واللي انا ما نعمل المسلسل باش يتعدى البرودوي، دونك اللعبه قابلها مانيش رافضها، خاطر في لعبه البزنس اوكي انا ما عنديش مشكله،
0: اللعبه لازم تقبلها لانه هذاك تمويل المسلسل،
1: وانا قابلها اللعبه. لكن
0: عند الجمهور ما تخدمش هكا، الجمهور عنده مسلسل معين باش يتبعه،
1: عنده جمهور، عنده مسلسل معين، وانت تعرف العمليه شنو فيها وما فيهاش. دونك في الاخر كل انت انا في سنين
0: بمعنى كان يجيو ثلاثه عروض في فرد فترة، مسرحية وفيلم ومسلسل.
1: لا مسرحية
0: تمشي ديريكت للمسرحية.
1: لا مسرحية ما يلقس راسك،
0: ما يقلقكش الموضوع معناتها.
1: لا لا لا لا لا
0: المسرحية ومن بعد
1: تفهموا معناتها.
0: عندنا جمهور مسرح يفهم في المسرح،
1: عندنا برشا جمهور مسرح اوريزمون قاعد،
0: خاطر يتقالوا انه ما عادش عندنا جمهور مسرح، عندنا جمهور وين منشور اليوم، جمهور الضحك، جمهور الكوميديا، جمهور يحب يجي يعمل كاكا كي كاكا كا ويروح.
1: عندنا جمهور نوعي، وعندنا شوف اكبر دليل باش نقول لك عندنا جمهور، كي يجي ايام قرطاج المسرحية العباد تدافع على الصالات وتعمل دي ريزرفاسيون، العباد يحب يكسروا باب المسرح ويدخلوا. كي يجيوا ايام قرطاج السينمائيه اللي هي ما هي السينما كوميرسيال حتى طرف، واللي جايين للسينما دوتور والافلام، تشوف الجمهور حتى جمهور رائع. احنا اللي خلينا نكملوا في المسرح اللي عندنا جمهور، اما ما عندنا جمهور واحد، عندنا جماهير، عندنا جمهور المنشو، عندنا جمهور الاعمال الزعمه هما يسميوها الاعمال النخبويه، عندنا جمهور المكتشف للاعمال يجي الناس الكل، عندنا جمهور مدرسه 77، عندنا جمهور معز القديري في المسرح، عندنا جمهور توفيق الجبالي، عندنا جمهور الفاضل الجعايبي، عندنا جمهور اللي عندنا جمهور سينما ما نكملوش. اما اليوم الجمهور نتاع المسرح ماهوش ظاهر كيما المسرح ديسكري، يجيك ويتفرج. وقاعد يكبر الجمهور هذا بشكون؟ بالمدارس التكوين الموجودة في تونس طول، خاصة كما التياتر ولا مدرسة 77 ولا غاز الزعباني ولا النوادي الموجودين في سوسة ولا كذا، قاعد يكبر بهم الجمهور، على خاطر الناس هذوما يجيو يتعلموا المسرح، يكتشفوا المسرح، يمشي يتفرج في مسرحية كما اكزرسيس براتيك اللي هو قاعدين اليوم. الفضاءات هذية تجيب في جمهور ثاني للمسرح يقرأ ويتعلم بالفرجة. دونك جمهورنا بالعكس، اما كما قلت لك نرجع نقول لك الجمهور جماهير. انا بدي ندخل نتفرج فيهم شو ساعات حب نضحك، انا كريم ولا من عرش لطفي ولا كذا ولا جعفر ولا وجيه، تمشي تقعد تتفرج تحب تضحك، تعدي سمعتين نعمل جو، مش معناتها خاطر نعمل في المسرح هذا اللي احنا رافضين المسرح الاخر، لا. اما الجمهور له الحق، وهو جمهور وما شو تلقى عنده وجيه وجعفر وكريم، وتلقى عندي انا غدوره
0: طبعا،
1: فهمت؟
0: طبعا
1: دونك
0: طبعا
1: عنده الحريه، وقد ما تكبر الباليت دو شوا من خير. أما أنه ما عندنا جمهور في تونس، ليه؟ بعض الدول العربية الأخرى تعاني من عدم الجمهور،
0: لكن الجمهور التونسي ما زال يهوى المسرح ويبحث عن المسرح،
1: ما زال يهوى المسرح
0: ويمشي قوة
1: للمسرح. نقطة قوة المسرح التونسي هي جمهوره.
0: برمجت المسرحيات في المهرجانات الصيفية، مهرجان سوسة ومهرجان المسير ومهرجان كارتاج ومهرجان ترى أنه المسرح ما يخو حظه، وإلا
1: مش ما يخو حظه،
0: مظلوم في المهرجانات،
1: مظلوم
0: يعني مديري المهرجانات يتعسفون على المسرح،
1: مش بيتعسفوا على المسرح،
0: يخافوا من المسرح،
1: يخافوا من الروسيت، خاطر يقول لك انا اليوم باش نجيب مسرحيه مش بتعمل لي روسيت. خاطر زاده بيني وبينك مهرجانات الصيفيه عندها جوها، عندها ببليكها، عندها ناسها، لعبات تخرج تتفرد. ف
0: ما هو روسيت مقابل زاده بقديش يتكلف العرض؟ هل العرض المسرحي غالي اليوم؟
1: لا هو
0: على المهرجانات،
1: لا مشكلة
0: مش يخاف من روسيت،
1: هو يخاف من العباد ما تجيش. اما اليوم انا مع فكره انك تبرمج، تعملت تجربه هكا العام، تعملت في مهرجان قرطاج الصيفي، خذوا العروض المسرحيه حطوهم في دار البارون في نجمه الزهراء، ما حطوهمش في قرطاج. دونك اللي حاب يجي يتفرج في مسرحيه تابع ايام قرطاج، القرطاج مهرجان قرطاج الدولي الصيفي، يمشي لنجمه الزهراء ان بوبليك دو 200 300 بلاص يتفرج في عرض.
0: فكره جميله جدا.
1: دون زان كادر اي دون زان رجا فرحات وقت عملها ولا روب بن عمر ولا زوج بعضهم، يجي يتفرج في عرض مسرحي دون زان كادر بويتيك وراك البحر، تتمتع بالعرض تسمعه تشوفه. وغدوه عندك عرض في كرتاج. انا اليوم برمج انت مهرجان سوسه، اعمل عرض مسرحي لكن ما تحطهاش في سيدي الظهر مثلا، خاطر باش تظلم العمل وتظلم الجمهور. اليوم المسرح ما نخدموش بالميكروات احنا مثلا، هو مشكله كبيره تقنيه نتصير، يا باش تجيب دي ميكرو للممثلين الكل سي كازيمون امبوسيبل، حتى الانجينيور صون يهبل، يا باش انت العرض ما يتسمعش وما يتشافش وكذا. اعمل سيكسيون مسرح لكن حطها في بلاصه اخرى، مكان اخر نجموا نسمعوها المسرحيه، نجموا نشوفوها وخليه
0: اشوا. فما مسارح مش كبيره كيما تنجم تعمل فيها حفله، تنجم تعمل مسرحيه وتعدي،
1: وخلي الحفلات الموسيقيه حطها في كرتاج، حطها في سوسه، حطها في سيدي منصور، حطها في بنزرت. اعمل ما تنجمش تهز مسرحيه اليوم مهرجان بنزرت تحطها في مهرجان بنزرت، على خاطر اليوم باش تطلب العباد. لكن حل سيكسيون تياتر في مكان مخصص للمسرح اللي يخلي العباد تمشي تتفرج فيه وتبدا برمجه موجود. بقى
0: بكشي غياب المسرح ايضا على التلفزيون، انه البارح في الايام كانت المسرحيات تتصور في فتره معينه وتتعدى، ورغم انها تتعدى في التلفزه العباد كي تسمع بها في الـ في الـ في, الـ في عرض مباشر يمشي ويجري ويتفرجوا برشا مسرحيات.
1: وهذا كلامك صحيح 10%، على خاطر اليوم مؤسسة
0: احنا بتعلت لا كانت تتعدى في التلفزه ما عادش يجي الجمهور، ما عادش يهدي المسرح.
1: صحيح بالعكس، انت كي تعديها في التلفزه دعايه للمسرح. مارشال عمار
0: يقول لك هاو شافها في التلفزه علاش؟
1: اي اما هما ظهر ما عندهم في الخزينه كان مارشال عمار المسرحيه الوحيده اللي قاعد تدور، مع انه من اهم واجمل مريت انا المسرحيات الفودفيل كيفاش مخدوم، وعلي بن عيد كيفاش خدم. انا ديما نحكي على المارشال عمار نقول نتحدى توا اليوم شكون ينجم يعاود المارشال عمار بالدقه هذيك والخدمه هذيك. لكن
0: على ما تخممش في مشروع كيما هذا، هو عندنا مثلا في شو اسمه اللي عامل مسرح مصر في مصر عبد الباقي،
1: أشرف عبد الباقي.
0: إيه علاش مش معزل كتير، بما إنه أستاذ مدرب عنده سنتر يقري ويعمل في عدد كبير من المسرحيات، علاش ما يتفاهمش مع تلفزة ما تلفز ويعمل مسرحيات بذمة العرض التلفزي؟
1: هو لازم مفروض التلفزة هي اللي تجيك، وخاصة التلفزة الوطنية، خاطر أنا اليوم من اليوم مش حتى التلفزة البريفي، اليوم التلفزة القطاع الخاص ولا البريفي اللي هو عنده لي شارج نتاعه وعنده التوجه ملومش عليه. أنا اللوم اليوم على التلفزة الوطنية اللي هي ما عندهاش داخلة في الحسابات هذه، مش داخلة في الحسابات هذه. اليوم بارك الله كل عام فيها 100-120 مسرحية تنتج في تونس. صورهم يا خويا وخليهم للأرشيف التلفزة الوطنية، قبل كانوا يجيو يصوروا ويشريوا العرض، وظهر لي العادة هذه ما عادش موجود.
0: نجم.
1: دونك أنت تو ما فيها باس كان كل جمعتين ثلاثة تحط لنا عرض مسرحي وتسنس العباد يتفرجوا في المسرح، مش على خاطر ما يجيش ببليك موجود الجمهور، لكن يولي يدخل في تقاليدنا. لك ليت الاربعة عندنا مسرحية تفرجوا فيها الدفع. فما الناس راهي
0: تولي عادة طبعا،
1: فما الناس ما عندهاش إمكانيات يا أخي باش تفرج مسرحية قصة،
0: فما عباد ما عندهاش إمكانيات تشكل المسرح
1: 30-40 دينار تسكن، ما عندهاش إمكانيات. من حق التلفزة الوطنية أنا اليوم تعرض مسرحية الليلة الفلانية، فراهو فما عرض مسرحي ولا أنواع كل خويا حط اللي تحب عليه بالاتفاق مع المخرج وشركة الإنتاج. عندنا أعمال قديمة موجودين في الخزينة عاود عرضهم. أنا نحب نعاود نتفرج في غسالة النوادر، أنا مثلا نحب نتفرج في كلام الليل كاملة مش مقتطفات يجيبوها لنا مرة بعد قداش ياخذوا كلمتين قالهم توفيق الجبالي على الموضوع سايد في الوقت هذا ويركبوا الكلام. لا أعطيني كلام الليل مثلا، وإلا ولا غسالة النوادر، وإلا العرب، وإلا المسرحيات اللي خلي العباد تشوف فما تخلي تفهم. خاطر اليوم المسرح باللي ندوره
0: في كلام الليلة كتشوف كل ما تتعدى الناس تقعد تتمسر
1: في التلفزيون في المهرجانات وفي الجمهورية التونسية ونعمل عروض، فما بلايس ما نجموش نصطول
0: ونصور، فما برشا مسرحيات مهمة ما نعرفوهاش،
1: وفما بلايس احنا ما نجموش نصطولها. أنا نفكر في الشخص اللي قاعد اللي ما عندوش مسرح في المكان اللي هو فيه، على الأقل كي يحل التلفزة يشوف شاب. دونك مهم ياسر إنه اليوم التلفزة الوطنية تخم في الموضوع هذا، على خاطر مهم بالنسبة لي.
0: مشروعك وحلمك اليوم وين وصلت فيه وماذا تبقى منه؟
1: ما قلت لك شاك بوان داريفي تان بوان دو ديبار. انا من النوعيه اللي يكون يعمل خطوه يخمم في اللي بعدها. اليوم اسسنا المدرسه، اليوم اسسنا اول مهرجان دولي للتكوين الشباب اللي هو ايام 77 المسرحيه، ومازلنا كي كملناه وعملنا اللي لازم يتعمل، وكان معناتها استضافات كبيره، عملنا دي ماستر كلاس

0: تكوين الشباب بغض النظر عن أنهم يكونوا موجودين في مدرسة 77 ولا بخارجها. قدمنا أكثر من 30 عرض، فيهم 23 عرض من مدرسة 77 وسبع عروض من خارج المدرسة. وفي 10 أيام عملنا أكثر من 3000-4000 متفرج
1: ما شاء الله.
0: دونك طلعوا على الركح أكثر من 260 ممثل،
1: حاجة مش سهلة بالكل،
0: حاجة مش سهلة. جبنا ديزانفيتي من برا كيما الدكتورة منى الصبان، كيما منذر خليل مصطفى من الأردن، كيما غنام غنام، جاو ديزانفيتي دو كاليبر. معناها ديزانفيتي متاعنا في تونس مكرمين، كي نحكيو جاي لبكار ونحكيو توفيق جبالي ومنى نور الدين ودليل المفتاحي. معناتها الناس انا فرحت خاطر هذوما الناس نعرفهم، اما انا فرحت للشبيبه نتاعنا اللي تقابلوا معاهم. وقتها كما كنت نحكي مع مدام منى نور الدين قلت لها مهم ياسر انك جيت اليوم على خاطر الشاب اللي يعمل في المسرح يحس اللي مدام منى نور الدين ماهيش بعيد عليه.
1: صحيح.
0: وهي من تواضعها ومن فهمها للمسرح
1: ومن حبها
0: قبلت انها تجي، وكما قبل سي توفيق وكما قبلت جليلة بكار انها تعمل ماستر كلاس. اليوم حبينا نبينوا انه راهو يا شاب تحب المسرح، راهو الخبرات هذوما راهو مع عباد تعديوا بنفس المرحله وراهو ماهمش بعد عليك، يراقبوا فيك في صمت، اما حابش نقربوكم لبعضكم. اليوم ايام 77 مسرحيه هي التقاطع بين الخبرات والموهبه، يجيو نحبوا نحسوا روحنا مع بعضنا، الخبرات تعطيو الخبره نتاعهم، المواهب يسالوا الاسئله نتاعهم، يعملوا المسرح كلاس يتكونوا. على خاطر اللي كان اليوم مش اماتور خلينا نقول الكلمه في المزرعه، راهو غدوه اللي البروفيسيونيل نتاع غدوه. معناتها راهو اليوم ايام 77 مسرحيه تخدم على الباز، تخدم على القاعده، نخدموا مش نعملوا مهرجان باش نجيبوا عروض من برا نتفرجوا فيهم وجوائز، وانت احسن وانت اخيب وانت كذا، تصبح على خير وفين المهرجان. هذا الناس كل تعمل فيه. اليوم مهرجان ايام 77 المسرحيه هو مهرجان بالتكوين تقريبا للشباب من الهواة. العروض في الليل موجوده بدون منافسه، من دون منافسه، من دون لجنه، من دون احسن، من دون كذا، نلتقي على الحب والمسرح ونتناقش، والناس كل محلاهم، واللي يستحق اللي يكون في المهرجان تا يدخل، واللي ما يستحقش ماهوش باش يكون موجود السنه الجايه. الخبرات موجودين وقاعدين نخدم. دونك هذا حلم الاحلام عشان نحكي لك اللي تحقق. لكن تعلمت انه نعاود لك المره الالف، شاك بوان داريفي تان بوان دو ديبار. اليوم
1: الاحلام ما تنتهيش،
0: ما تنتهيش الاحلام. معليش
1: على ذكر الاحلام، سامحني باش نقص عليك، الوقت يجري فيه، معناتها الانترفيو مازال طويل وصاي تشوف الوقت مازال 7 دقائق، معناتها تصور انت وفات الساعه. معز القديري الصغرون اللي مازال كيبدا ينافح ويمشي لدور الشباب ويتفرج في المسرحيات وكذا، شنو راهي كانت عنده احلام؟ شنو كانت احلامه؟ هل حققتها احلامه؟
0: تعرف كل نقول لك حاجه،
1: والا تعتذر له على حلم خذلته فيه؟
0: نقول لك حاجه بسيطه ياسر، مش مش الوقت. احلامي كانت بسيطه وبعد جات مرحله عقد
1: بسيطه بريئه،
0: بسيطه وبريئه انك تحب تخدم وتحب تتعرف، وبعد جات مرحله عقدتها الاحلام
1: وحدك
0: وكذا وظهرت لي صعيبة. توا في عمري توا نرجع للسورس نلقى اللي أنا إنسان نلعب لا أكثر لا أقل، ومحافظ على الحلم البسيط متاعي من غير حتى تعقيد. نحب نعمل مسرحية نعم، نحب نصور مسلسل نصور، نحب نلعب ما جي بلو ريان أبروفي. اليوم جو ماميوز افيك لو تياتر.
1: بمعنى كان يعرضك معز القديري الصغرون هذاك بالصدفة تقابله، شو تقول له؟
0: ما عادش تخاف، ما تخافش، رانا كبرنا، هاني معاك، ما تخاف من حتى شيء، انا نلعبوا. اليوم عمو زهير عيط لنا، جينا خاطر نحبوا نجيو بحذاه، وحبينا نلعب وحبينا نعملوا لقاء شيق معاه خاطر احنا نحبوا زهير ونحبوا القعده معاه ونحبوا الحديث معاه، جينا
1: عشان نعقدوها. معناتها
0: يا ودي انطلقت
1: فما حاجه تعتذر فيها منه؟
0: من الطفل الصغير؟
1: اي من معز الصغير.
0: ما نعرفش نعتذر، ما مالكش يقول له ديزولي ضيعنا برشا وقت باش نفهم اللي انت تو اكزيست اونكور.
1: المسار كان يتعاود الكل، شنو اللي يتغير فيه خاصه في القرارات؟
0: هذا سؤال سالت روحي عندي مد، قلت كان نعاود كل شيء نربح شويه وقت بتاتر، مي سي تي روفير نعاود نفس الشيما بالاغلاط
1: باخطاء بقرارات
0: كيفاش تعلمت انا الغلطه راهي نتعلم منها؟ كم غلطت
1: يعني القرار الغلط تعلمك برشا حكايات.
0: بيان سور نتعلم من اغلاطي، معناتها اغلاطي اليوم كم عملت شكل غلطات الكل راني ما تعلمتش. ما بتاتر انه في جو كوندونس ان بو لو تون ونربح شويه ويولي عندي هالشويه الوعي هذا كان تمنيته 10 سنين قدام التالي. معناها كان جاو عندي
1: تخمم تكتب سيناريو ولا
0: نكتب في كتاب؟
1: كتب
0: نكتب نكتب في كتاب تاعو مازال ماهوش
1: شنو عنوانه؟
0: اسمه لو تياتر ما سوفي لا في.
1: يعني شنو يحكي؟
0: يحكي على رحلتي انا من اللي بديت وين الواحد نحكي
1: معناتها سؤالي انا هو معناتها انا كنت باش نقول

0: كان حياتك نعملوها كتاب ولا مسرحيه؟ شو عنوانها؟
1: قاعد تكتب اسمه لو تياتر ما سوفي لا في، المسرح انقذ حياتي. شوي شوي سي الميلانج انتر بيوغرافي انتر ما تعلمت وانا من المسرح، انتر حاجات نحب نقولهم في الممارسه المسرحيه وفي التكنيك دو فورماسيون داكتور وفي التكنيك دو ميزان سين وكيفاش وصلت انا تعلمت. ما هوش كتاب علمي 100%، مش كتاب اكاديمي 100%، في جانب الاكاديمي لكن ماهوش 100%. حاجه تقعد هذا انا قال لي خليك
0: كان حياتك هذا انا تعملت مسرحيه وتكون انت المخرج، ليش كون تعطي دور البطوله؟
1: ها نعطي دور لا سهلة سهلة الإجابة حاضر، دور البطولة زكريا ولدي سهلة على
0: الحق
1: دور البطولة زكريا ولدي ربي فضل
0: طالع ممثل؟
1: لا زكريا بعيد، وانا قلت لك احنا خط احمر
0: تو انت جبت يا اخي، انا تو جبت شي
1: حاجه معلومه يعرفها
0: انت بسكت. اللي قلت انا قلت شي حاجه.
1: لا لا زكريا ما يحبش الميدان هذا، ما وغدوه كي بيحب يختار هو يختار، فهمت؟ ما مش من النوع اللي هو يعمل في حاجه يحب ولده يطلع يعمل نفس الحاجه، مش من النوع هذاك، عنده اختيارات ويعمل اللي يحب عليه، ننصحوه نقول له شنو يجي وشنو ما يجيش حسب رايي انا، وبعد يقعد قرار عنده هو. اما كان جات حياتي تتعمل فيلم ما نختارش إلا ولدي يعمل
0: بيه. شعنا عروض قادمة،
1: احنا طبعا عندنا زوج مسرحيات قاعدين ندور 11-14 للديباء
0: وعندنا ومحليها الحقيقة
1: ونوف سورتو 11-14 للديباء، خاطر هي قديمة المسرحية ما رجعناها سو فورم دو ديباء بعد كل عرض مع خمسي كاناليس. مهم ياسر اللقاء مع العباد، نحب ياسر اللقاء مع العباد ونحب النقاشات. عندنا مسرحية نوف زادة ما زادت في العروض متاعها، عندنا مسرحية او جديدة اللي هي انتاج برودكسيون 77 هي مع طلبة ليكول وجاو بحثيك الولاد هوني ومرسي على الاستضافه نتاعهم وهما كانوا ياسر فرق. مثلا النهار اللي جاوب هذاك الاولاد بعد جاوب من تغوت وتقابلت انا وياه، ما تعرفش قديش الباساج معاك اثر فيهم، قديش اعطاهم ثقه
0: طبعا.
1: قديش حسوا رواحهم موجودين من ما مشيت انا عملت
0: الدعم الاعلامي مهم.
1: لا الدعم انه اللي كان يتفرج فيه زهير الجيز ويظهر له انكسيسيبل، كي انت عملت حاجه تستحق انه يعيط لك عيط لك، قال لك ايش مرحبا بك وايش نحكيو، خاطر الكرسي هذاك اللي قعدت فيه انت حماده ولا مكرم قعدوا فيه كبار المثقفين في تونس،
0: قديش كانوا صرحاء وقديش كانوا يحبوك على الاخر.
1: الحلم مش صعيب، هذه نحب نقوله وانا في الاخر كل وليدات اللي يعملوا مسرح معايا ولا معايا غيري، راهو اخدم وما تستناش الريزلتا، ما تخدمش باش تجي الريزلتا، راهو ما تخدمش باش تستنى.
0: راهي انصار انه الخدمه تجيب ولا لازم
1: تجيب؟ انسى الريزلتا، انساها انساها. انا اعتقد كان بديت نخدم فيها، بديت انا الكاريير نتاعي عام 98 مع سيد احمد السوسي الله يرحمه دار تقابل خلدون، كان كنت نستنى في الريزلتا، راهو اليوم ما حققتش الاشياء اللي حققت، على خاطر كل حاجه لقيتها جات وحدها. الدومين هذا السينما موسيقى يلزم الصبر، وما تخدمش باش يستعرفوا بك، تستعرف تستعرف بروحك انت قبل، استعرف انت بروحك، امن انت بروحك، اقف انت قدام
0: مرايه تقول انا اسرارك
1: انا هذا انا هذا وش نكمل. كي عرفت روحك لا ريكونيسونس اللي تلوج عليها يلزم تقولها انت روحك قبل كل شيء، ومن بعد تجي ريزلتا، بعد تجي الفلوس الشهره كذا، راهو حكايات فارغه في فارغة في فارغة. الشهرة ما أسهلش معنا اليوم، أنا نقول لهم بالتفاهة اللي نتفرجوا فيها في بعض القنوات والبرامج، حتى اللي يضرب بهم وبكفهم مش يشكي في برنامج اجتماعي ولا مشهور.
0: تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والإي آي اليوم على المسرح والسينما عموما والتمثيل التلفزيون أيضا، ترى انه فما تاثير سلبي ولا ايجابي ولا حسب الاستغلال؟
1: حسب الاستغلال.
0: هل يخيفك هل الاي القادم على مهل
1: 3000 عام المسرح عنده معناه حروب عالميه ومجاعات واوبئه ما فيش المسرح، المسرح فعل انساني طول ما الانسان موجود المسرح موجود، معناه ما نجمش يتمس. الاي اي كان نعرفه نستعملوه مش خايب، اما الاي اي شنو هو؟
0: اما لازم نحضروا روحنا،
1: ما نجمش يكتب لك نص اي اي، نص مسرحي ما نجمش، ما نجمش يقترح عليك اخراج الاي اي، علاش؟ على خاطر هو مجموعه نماذج يعاود يصيخهم يقدم لك نموذج كان ثبت فيه بالبيع بالبيع بالبيع تلقاه ديجا فيو. دونك اليوم لا كرياتيفيتي والخيال ما ينجمش يمدها لك الاي اي، دونك الحاجه الوحيده ينجم يعطيك معلومه علميه الاي اي، ينجم يعطيك يحل لك ايكواسيون، اما الايماجيناسيون الى كرياتيفيتي تنجم تلقاها كان عندك انت، ما استعانه به في التوجيه والمنهج بوتاتر من الاول تعكس به قلق. مي اليوم لا، معناها لا خوف على المسرح من كل هذا، على خاطر هذاك كله زائل وسيبقى المسرح في الاخر.
0: نعطيك كلمة الختام، كان فما سؤال حبيت عليه ما تسألش قل لي.
1: نعم أنت كان
0: استنيت سؤال معين ما فماش؟
1: لا والله لا، ممتع الحلقة، ممتع بالحق، حكيت بقلب، ما حكيتش بال ما... لا حضرنا ولا عدينا ولا حكينا في باش يتقال ولا حد شيء.
0: حضر الانترفيو نتاعي
1: وساعات يمشي عباد يقولوا في بالهم تحضير، لا ما حضروش مع زوين، ما حضر حد شيء. ممتعة وأنت من الأول قلت لي حديث الصراحة، فحكيت بقلبي ما حكيتش ليش لازمني نقول. إن شاء الله كنا خفاف ظل. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، وبالحق ساعة ما تكفيش.
0: نورتني خويا وشرفتني، وقدر كبير انك تتنقل من تونس حتى لهنا على ذمه البرنامج، هذا يشرفني برشا. محليك معز، شكرا لك معز الكديري، شكرا منير اسماعيل في الاخراج، هاجر النوالي تسويت اخبار العاشره، وانا زهير الجيس اقول لكم تقابلوا غدوه في حلقه جديده، صباح الخير.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك مع ميكرو جوهرة فاسد صوتك.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: لتجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نشرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذا المساء توضيحا بشأن ملف انتداب خريجي المعهد العالي لإدارة الطفولة بقرطاج درمش. أكدت فيها أن الانتداب بالقطاع العام يتم وفق الخطط المرسمة بميزانية الوزارة مع دفع المبادرة الخاصة ودعم تشغيل خريجي المعهد المذكور بالقطاع الخاص. وجاء في التوضيح أن مصالح الوزارة تولت منذ سنوات 19,000 انتداب 406 أساتذة شباب وطفولة ومربين من خريجي المعهد العالي لإطارة الطفولة بقرطاج درمش وتوزيعهم للعمل بمؤسسات الطفولة بكامل تراب الجمهورية. وذكرت الوزارة في بلاغها أنه تم أمس الإعلان عن فتح مناظرتين جديدتين لانتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياض أطفال خلال السنة الحالية وفق معايير التناظر والكفاءة، وتكريسا لمقاربة ترتكز على الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة بين كافة المترشحين دون تمييز أو إقصاء، بهدف ضمان بيئة مؤسساتية آمنة ومحافظة للأطفال تعتمد على كفاءات تربوية ذات جاهزية عالية واستحقاق فني متميز، وذلك على غرار بقية المناظرات الوطنية. أضافت الوزارة في بلاغها أن التناظر سيعتمد في مرحلة أولى على فرز آلي موضوعي ومعيار علمي دقيق يجمع بإنصاف بين معدل شهادة البكالوريا ومعدل سنوات الدراسة الجامعية للمترشحين، في حين ستخصص المرحلة الثانية لاختبار شفاهي. ومن جهة أخرى أوضحت الوزارة أنها ضاعفت جهودها لتجسيد سياسة الدولة في مجال النهوض بجودة الخدمات بقطاع الطفولة وتوسيع تغطيتها إلى جانب المساهمة ضمن مشمولاتها في انتداب حاملية شهادات العليا طبقا لحاجيات القطاع. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكات الاقتصادية الثنائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. ومن أخبار العالم الآن، بدأت سفن بالإبحار عبر مضيق هرمز بموجب خطة جديدة أطلقتها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لإجلاء أكثر من 11,000 بحار تقطعت بهم السبل في الخليج بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف ما يجري في المفاوضات وفي مضيق هرمز بأن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية وفق ادعائه. دوليا أيضا، وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبد العاطي يؤكد على ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها من داخل القطاع في أقرب وقت ممكن. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawar FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفخفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالمونديال.

منتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحضيرات المباراة هولندا الجولة الأخيرة من الدور الأول للمونديال، مباراة تحت عنوان حفظ ماء الوجه بعد قبول 9 أهداف ضد السويد واليابان والانسحاب من الدور الأول. المنتخب موجود حاليا في مدينة كنساس الأمريكية، وغدوة المباراة ضد هولندا نصف الليل بتوقيت تونس، وأكيد تغييرات باش تصير على التشكيلة خاصة في خط الدفاع. الاتحاد السنغالي لكرة القدم أعلن غياب حارس المنتخب إدوارد ماندي على مباراة العراق بعد غدوة الجمعة بسبب إصابة في الركبة تعرض له في مباراة الجولة الفارطة ضد النرويج. ماندي حارس السنغال ما نجمش يكمل المباراة وتم تغييره في الدقيقة 63. مقابلة شيقة بكلها إثارة والعنوان شكون باش يتأهل للدور 16 11 متاع الليل، اسكتلندا البرازيل طاقم تحكيم من المكسيك، زوز منتخبات يلعبوا من أجل الانتصار والمرتبة الأولى. المغرب في نفس التوقيت 11 متاع الليل، المغرب هايتي التحكيم من هولندا، ومحمد وهبي مدرب المغرب أكد في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة الهدف المنتخب المغربي هو المرتبة الأولى والذهاب بعيدا في المونديال. غدوة الصباح مضي ساعتين جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية تاكم تحكيم من الأرجنتين، هو حتى التعادل مش في صالح لا في جنوب أفريقيا ولا في صالح كوريا الجنوبية، فقط الانتصار بالنسبة لجنوب أفريقيا تخليه يتأهل المكسيك اللي ضمن تأهلها للدور 16 يواجه تشيكيا تاكم تحكيم من الأرجنتين. نفس الوضعية التعادل يعني انسحاب تشيكيا، الانتصار فقط يخليها تتأهل. إلى حد الآن وبعد نهاية الجولة الثانية 4 منتخبات فقط ما قبلت حتى هدف، هي إسبانيا الأرجنتين المكسيك وغانا. 4 منتخبات ما سجلت حتى هدف هي بنما الإكوادور تركيا وهايتي.

0: لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي بفضل جمهور النجم تتمكن من غلق 7 ملفات. أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون، لؤي بن حسين 80 مليون. الملف الثامن يخص ملف إيهاب المساكني والمبلغ المطلوب تجميعه 304 ملايين. نحكي وزاد على لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري توصل غلق الملفات فضل مساهمات أحباء الاتحاد. غلق الملف الأول لاعب السابق ياسين شيخوالي 30 ألف دينار. الملف الثاني لطلال بعبان 10 ملايين. مزاس أركما تم غلق الملف الثالث وتحصل على 70 ألف دينار. الملف الرابع اللي تم غلقه شريف بوديان 41 ألف دينار. غلق الملف الخامس منظر القاسمي 40 ألف دينار. غلق الملف السادس لسعد جرد الشابي 50 مليون. والملف السابع اللي واجب غلقه هو ملف نادي سان بيدرو الإيفواري والمبلغ المطلوب 441 مليون. مستقبل المرسى يستنكر محاولة التعاقد مع مدرب الفريق عماد بن يونس من طرف النادي الرياضي الصفاقسي. مستقبل المرسى أصدر بلاغ استغرب فيه التصرف هذا ورفضه القاطع لمثل هذه الممارسات اللي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. نذكروا أنه عماد بن يونس تعاقد مع مستقبل المرسى في شهر مايو الفارط خلفا لعامر درباش. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.
1: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام.
1: العشرة 12 دقيقة مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلونوي على الدنيا وفيها جوهرة اف ام، رافقكم حتى لنص الليل كالعادة بالموسيقى وأخبارها وكل جديد عالم الفن في تونس في العالم العربي وفي العالم الموسيقى الترابية اللي يكون الموعد معها إن شاء الله في ساعتنا الثانية في بنة الموسيقى. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تستمتعوا معنا في سهرة الليلة الأربعاء 24 جوان 2026 حتى نصليل. أمين ومنير معكم كالعادة في بلونوي. الانطلاقة تكون مع فوزي بنغامرة بعد شوية، ميغان ترينر، أما تو سويت نبدأ مع قادر جابوني.

رجل في سيدور دمير على جوهر FM. مرحبا مجدين، نرجع معكم كالعادة في بلونوي وسهرتنا المتواصلة حتى نص الليل. سيدي منصور يظهر لي الأغنية اللي سمعنا بعض أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم يغنيوا فيها، دونك يظهر لي فما علاش على خاطر الأغنية هذه تم إعادة أدائها بطريقة جديدة من عند الفنانة الكندية المغربية اللي شفناها في افتتاح كأس العالم كرة القدم في كندا، نورا فتحي، اللي اختارت انها تمزج الايقاعات نتاعها بموسيقى عالميه مع حضور استعراضي بطبيعه الحال واعاده كتابه بعض الكلمات منها، واطلقت الاغنيه اللي سميتها يا بابا اللي تجمعها مع شيلبارو وراكيش بيدي، دونك ضمن عمل استعراضي جديد كما قلنا تم طرحه احتفالا باليوم العالمي للموسيقى، استندت الى اعاده تقديم اغنيه سيدي منصور اغنيتنا بطبيعه الحال في صيغه جديده، دونك شاركت في الغناء وفي كتابه الاغنيه كما قلنا. دونك نورا فتحي اليوم يظهر لي الناس تعرفوا عليها وما زالوا باش يتعرفوا عليها في عمل وأعمال جديدة، الناس باش تولي تتبعها أكثر فأكثر، وبطبيعة الحال ديما نكتشفوا جديدها على جوهر FM. زاد كيف كيف بعد نورا فتحي نحكيه على الأرقام القياسية للمرة هذه، قفزة لأغنية عايش لعيونك ب 21 مركز في دفعة واحدة الأسبوع هذا، تدخل وتنجح في دخول قائمة الهوت 100 أغنية عايش لعيونك للشامي ولين حايك اللي كما قلنا تحقق أقوى صعود على القائمة الأسبوع هذا ونلقاوها اليوم في المركز السادس، عملت تنجيزة ب 21 مرتبة كاملة وهكا تدخل مباشرة في القائمة وتعكسي ذولي هذا كل نجاح الأغنية الأداء متاع الشامي وزادة كيف كيف لينا حايك في هالعمل وديو الجديد. كما نذكروا أنه الشامي اليوم قاعد يخدم مع فريق كامل، مش كما كانت الانطلاقه بورتون انطلاقه ناجحه وين الشامي كان يكتب يلحن ويغني، اليوم الشامي ينفتح على شعر جدد، على ملحنين جدد وعلى افكار جديده. وفات اسطوره صناعه الموسيقى كليف ديفيس على عمر 94 سنه، الشخص هذا اللي وراء نجاح وانطلاق نجوم عالميين كيما ويتني هيوستن كيما باري مينولي وأليشيا كيز وغيرها من النجوم الصف الأول بطبيعة الحال، دونك المدير التنفيذي الأسطوري في صناعة الموسيقى كلايف ديفيس اللي كان توفى البارحة الأولى في نيويورك 94 سنة ما شاء الله، هو مسيرة فنية كبيرة كما قلنا وراء نجاح عديد الفنانين، تعرف بلقب الرجل ذو الأذن الذهبية ومن أبرز رموز صناعة الموسيقى البوب الروك الارم بي الهيب هوب، دونك الأكثر من 6 عقود كاملة، دونك من نجم نحكي كان على مسيرة هيلة ياسر. في عام 2000 تم إدراج اسمه في الروك اند رول هول اوف فيم وين تحصل زادة في العام نفسه على جائزة تراستيز أورد من الريكوردن أكاديمي. عائلة ديفيز كانت أعلنت على الفاجعة هذه في بيان رسمي على وفاة دونك صورة الموسيقى اللي صنع رؤية وعنده دونك بصمة مهمة في الموسيقى العالمية. يلا نواصلوا مع الموسيقى والكفوري بعد شوية متل جيمس زادا مادونا في هوليداي، ما تود سويت خليكم مع النفخ.

كنا مع مروان خوري توحشناه عنده مديد على تونس إن شاء الله يكون حاضر في المهرجانات التونسية بطبيعة الحال بعض معالم بعض المهرجانات قاعدة توضح قاعدة تحكي على أهم الأسماء اللي باش تكون حاضرة في تونس في كبرى المهرجانات أو في المهرجانات الجهوية بطبيعة الحال في انتظار انطلاقتها عديد المهرجانات ما عادش تستاول أون برانسيب أباتير من الجمعة الجاية باش تكون الانطلاقة للمهرجانات هذه في انتظار الإعلان الرسمي والإعلان على مختلف السهرات والحفلات بطبيعة الحال ما ننساوش أنه باش تكون في زادة فما عودة كما مهرجان تبرقة للجاز اللي باش يرجع بعد سنوات من الغياب بعض الأسماء اللي من المرجح اللي باش تكون حاضرة في تونس وعندها مديدة ما طلتش كما الشاب خالد على ما يبدو باش تكون حاضرة في زوز مهرجانات زاد كيف كيف عودة للشاب مامي ماجد الرومي باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج والجسار تامر عاشور اي نعم تامر عاشور وعشيق تامر عاشور زادة كيف كيف عديد الأسماء التونسية بدون شك باش تكون حاضرة نور دو ظافر يوسف ونعرفوا الناس كل عروضه اللي بين تمزج بين الجاز والموسيقى الصوفية بوتشار باش تكون له عودة في مهرجان

اللي باش تكون حاضرة في البرمجة الرسمية والنهائية. يلا احنا نوصلوا مع الموسيقى مع نانسي عجرة. ماما توت سويت خليكم مع عمرو دياب، بعد شوية ترجع بحضنا هجر النوالي في موجز 11.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: غادي تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مساعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أدى وزير النقل رشيد عمرو اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية سليان للاطلاع على سير العمل بعدد من المرافق التابعة لكل من الشركة الجهوية للنقل بسليان والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ومتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة للجهة. كما تطرق الوزير إلى مشروع تأهيل وتعصير الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين، مؤكدا أنه بلغ مراحل متقدمة على مستوى إجراءات طلب العروض المتعلق بمكتب الدراسات، بالإضافة إلى توفر التمويل اللازم لإنجازه وفق ما جاء في بلاغ لوزارة النقل. أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري اليوم بالعاصمة على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة أهمية المشروع، معتبرا أنه يجسد متانة علاقة التعاون التونسي الكوري ويعكس المستوى المتقدم للشراكة الثنائية في دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. تهطلت مساء هذا اليوم كميات هامة من الأمطار بعدد من مناطق ولاية باجة تزامنا مع موسم حصاد القمح المتواصل منذ 7 من جوان الجاري. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بيّن رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد أولاد الصغير أنه لن يكون لهذه الأمطار تأثير كبير على المحصول، اعتبارا إلى أنها لم تكن متواصلة وكانت مدة تهاطلها قصيرة، كما تزامنت مع ارتفاع هام في درجة الحرارة. ورئيس دائرة الانتاج النباتي يقول أنه لا توجد كميات مجمعة من القمح في العراء، وأن أصحاب مراكز التجميع يتخذون الاحتياطات اللازمة لتأمين المحصول وتغطيته وخزنه في ظروف ملائمة، مسجلا التأثير الإيجابي لهذه الأمطار على أشجار الزيتون خاصة. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله اليوم الأمين العام لحلف الناتو، قال أن دول حلف شمال الأطلسي لم تقدم الدعم الكافي للولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران، معبرا عن خيبة أمله من مواقف عدد من الدول الأوروبية.

0: الدولية للحرب اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب مهمة جدا، موضحا أن إيران كانت قريبة من الحصول على قدرات نووية إلى جانب دورها في تصدير الإرهاب والفوضى بحسب تعبيره. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بنت الموسيقى مع مارك رانسون. نوصل بنت الموسيقى ل 11:24 دقيقة. مرحبا من جديد بطبيعة الحال بنت الموسيقى مع الأغاني الطربية. اليوم دو كوكتيل، اليوم زوز كوكتيلات جميلة للأصوات تحبوها انتوما، أصوات رائعة كما قال منير. باش نسمعوا صابر باعي غني للعندليب، ميدلي كامل للعندليب بعد شوية. ما قبله الكوكتيل باش يكون خاص بأغاني وردة وبصوت شيرين.

صبر بقى ومع ميدلي اللي عند اللي بنوصل مع الاخر موعدنا في سهريه الليله من بلونوي. شكرا منير اسماعيل في الاخراج, هجر نوالي بعد شويه في نشره نص الليل. تحياتي لكم امين الميلادي مقدم الميكرو لكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: لك الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ووزير الخارجية الأمريكي يعلن عن محادثة فنية مع إيران في سويسرا نهاية هذا الشهر.
2: من بين الأيام الخالدات.
1: إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الجيش الوطني. كما أشرف رئيس الجمهورية أيضا يوم أمس القائد الأعلى للقوات المسلحة أشرف على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، دعا رئيس الجمهورية المؤرخين للوقوف عند بعض المحطات التاريخية، مشيرا في هذا الصدد لإعادة فتح متحف الذاكرة الوطنية بعد أن تم ترميمه وأعيد تهيئته من جديد.
2: من بين الأيام الخالدات الجديرة بالتوقف عندها والاحتفاء بها ونحن شامخون ورؤوسنا مرفوعة إلى السماء، يوم 24 من شهر جوان من سنة 56 و900 وألف، أشهر قليلة بعد التحرر من نير الاستعمار والإعلان عن الاستقلال. ففي مثل هذا اليوم منذ 70 سنة انبعث جيشنا الوطني من جديد. الأمر يتعلق بانبعاث وليس بتأسيس، إذ أن جيشنا تأسس قبل هذا التاريخ وخاض معاركه وأسس مدارسه وصنع أسلحة ووضع خططا عسكرية لا زالت تدرس إلى حد يوم الناس هذا. فحري بالمؤرخين أن يتوقفوا طويلا طويلا عند بعض المحطات التاريخية، ويمكن للكثيرين من المؤرخين أن يعودوا إلى الكتب والخرائط أو المتاحف، ومن بينها متحف الذاكرة الوطنية الذي سيتم فتح أبوابه بعد قليل بعد أن تم ترميمه وأعيدت تهيئته من جديد. قلبوا صفحات التاريخ ليعلمه أن يريد أن يعلمه أننا أسد لا نهاب الزمن وأرقى أو سمة الشرف التي لا يضاهيها أي وسام. الوطنية والتضحية والفداء من أجل هذا الوطن العزيز.
1: انطلقت مساء أمس أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفران السنزري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو طياني، إلى جانب عدد هام من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين. وأكدت رئيسة الحكومة في كلمة الافتتاح عن عمق العلاقات التونسية الإيطالية التي تستند إلى جذور تاريخية متينة وروابط جغرافية وثقافية راسخة في فضاء البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجا لشراكة متوازنة قائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل. كما أبرزت أن انعقاد هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لكونه يتزامن مع الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، وهو ما يعكس متانة هذه الروابط ويدعو إلى مزيد تعزيزها وتطويرها نحو مستويات أعلى من التكامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة. رئيسة الحكومة شددت أيضا على أن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا نوعيا شمل مختلف المجالات وخاصة الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة إلى جانب مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة، مؤكدة أن إيطاليا تعد شريكا اقتصاديا محوريا لتونس وأحد أهم المستثمرين فيها. وأوضحت في هذا الإطار أن تونس وإيطاليا نجحتا في ترسيخ تعاون اقتصادي متنامي يتمثل في حجم الاستثمارات المشتركة وتطور المبادلات التجارية وتزايد عدد المؤسسات الإيطالية الناشطة في تونس، فضلا عن مكانة إيطاليا كوجهة رئيسية للصادرات التونسية وشريك أساسي في قطاع الطاقة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني من جهته أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين للاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكة الاقتصادية الثنائية. وجاء في كلمته أمس خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. أشار تاياني في هذه الكلمة إلى أن العلاقات التونسية الإيطالية تستند إلى تاريخ مشترك يمتد لأكثر من 2500 سنة، معتبرا أن الروابط الاقتصادية الحالية تعكس متانة هذه العلاقات، مبينا أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار يورو خلال سنة 25 و2000، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من هذا العام. أفاد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة حبيب كريم في تصريح للجوهرة أمس بأن الشركة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي الذي انطلق منذ 15 من جوان ويتواصل إلى 15 من سبتمبر حوالي 149 صفرة في اتجاهات خطوطها المنتظمة مارسيليا وجنوا على متن سفينتي تانيت وكارتاج بمناح القلواد، مضيفا أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150,000 حجز ومن المؤمل تحقيق 200,000 حجز نهاية الموسم. كما أشار المتصرف المفوض للشركة إلى أنه تم اعتماد أسعار تحفيزية وتشجيعية، مشيرا إلى أهمية الحجز المبكر للتمتع بتخفيضات تصل إلى 40%.
3: نشكر ساعة بدايات السيد ولي تونس اللي شرفنا اليوم بتدشين معرض الذكرى لشركة تونسية الملاحة اللي ضم معرض صور قديمة منذ تأسيس شركة تونسية الملاحة إلى اليوم، واللي استعرض أهم المراحل اللي مرت بها شركة تونسية الملاحة. كما نشكر ساعة بدايات السيد ولي تونس اللي شرفنا اليوم بتدشين معرض الذكرى لشركة تونسية الملاحة اللي ضم معرض صور قديمة منذ تأسيس شركة تونسية الملاحة إلى اليوم، واللي استعرض أهم المراحل اللي مرت بها شركة تونسية الملاحة. كان تشين الافتتاح الموسم الصيفي نتاعنا اللي بديناه في 15 جوان وينتهي في 15 سبتمبر، حيث برمجت الشركة التونسية الملاحة حوالي 149 سفرة بالاتجاهات على خطوطها المنتظمة إلى مارسيليا وإلى جنوا. التقديرات الأولية تدل على معناها وجود معناها حجز 200,000 عملية حجز احنا نأملوا باش نخلطوا لها. الوقت الحاضر وصلنا 150,000 عملية حجز، وإن شاء الله تكون معناها العمليات الحجز هذه في تزايد مع تحسين معناها بخصوص خدمات اللي تقدمها شركة تونسية الملاحة واللي معناها جسدناها في الرحلة الأخيرة متاع الافتتاح للموسم الصيفي، واللي كنتم انتم ضيوف معنا وشفتوها على عين الواقع. السفن متاعنا سفينة تانيت وقرتاج هما اللي مبرمجين على الملاحة القرويد كما العادة. بالنسبة للأسعار احنا عملنا عديد من الأسعار تشجيعية وتحفيزية للمسافرين نتاعنا، والإحنا اللي ننصحوا به المسافرين هو ما يقوموا هو اللي يلزمهم يقوموا معناها بعملية الحجز المبكر باش يتمتعوا بتخفيضات تنجم توصل حتى ل 40%. شركة تونسية الملاحة عملت كذلك تخفيضات أخرى حسب معناها نوعية المسافرين، تعريفات عائلة، تعريفات معناها الأطفال، تعريفات للشباب. إن شاء الله معناها بالوسائل بالتواصل يكونوا معناها المسافرين بتاعنا على اطلاع على التحفيزات هذه، ويقتنوا الفرصة باش يقوموا بعمليات الحجز مبكر، ما يقعدوش يستناوا لآخر لحظة حتى لين يتمكنوا معناها بأفضل التعريفات اللي تقدمها شركة تونسية الملاحة وبأفضل الخدمات.
1: دولياً الآن، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إن إجلاء 11 ألف بحار و600 سفينة عالقة في الخليج منذ إغلاق إيران مضيق هرمز قد يستغرق أسابيع عبر مسارين بمحاذاة سواحل عمان وإيران، مشيراً إلى معلومات عن وجود أكثر من 80 لغمان في الممر التقليدي وإلى تعهد طهران بإزالتها خلال 30 يوماً وفق مذكرة التفاهم مع واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي يقول أنه من المنتظر أن تستأنف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 29 و30 من جوان الجاري في سويسرا. من جهة أخرى، أكد الوزير أن بلاده لن تفعل أي شيء من شأنه أن يقوض أمن حلفائها في منطقة الخليج حينما يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران. وحزب الله يؤكد أن الجيش الإسرائيلي تعمد للمرة الثانية خلال 48 ساعة استهداف مواطنين لبنانيين في كفر رمان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الأنتين مع أحمد الحداثي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. في موعد الليله كل اللي نترافقوا مع فقرتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع ادائكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. تحياتنا وشكرا للجميع على اختيار موجات الجوهره اف ام وصاليه ليبرونتين. تمنيتنا ان تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. البدايه تكون كالعاده بالموسيقى وراجعين.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين، بدينا معكم النص الليل مواصلين حتى الماضي ساعتين. تستناو معنا يوميا مجموعة من الفقرات القارة والاختيارات الموسيقية والإهداءات اللي توصلنا بالسماس على 85-990. البداية تكون مع فقرة حكاية غناية، واللي اختارنا باش نتعرفوا على قصة غناية شو سهل الحكي للفنانة رويدة عطية. الغناية اللي كانت خرجت عام 2015 وهي من كلمات وألحان سليم عساف. سليم عساف اللي يتحدث على القصة وراء كتابة كلمات الغناية.
2: بإحدى أغنياتك اللي كتبتها ولحنتها بتقول شو سهل الحكي،
3: بتعرف كيف انعملت هاي الغنية؟ كان بحكي الوالدة الله يرحمها، عم قلها عم نحكي المكالمة اليومية اللي بنحكيها مع بعض عن الجيران، عم تقول في شيء معين صاير، قلت لها بس مش كتير هيك، قلت لي ما تقول هيك، ما حدا بيعرف عند التاني شو فيه. بهاي اللحظة هي اللي أخذتني الفكرة وطلعت انه الفكره معي انه شو سهل الحكي، مين اللي بيعرف بقلب التاني شو فيه، واخر واحد يحس كل حدا مثل ما بده، يعني حدا يحس لحبيبته، حدا يحس لرفيقه، حدا يحس لابنه.
1: وتوا خليكم تسمعوا اغنيه شو سهل الحكي بصوت رويدة عطية، ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: الانتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفان في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: وانتو بليش
1: انا واجي وانتو بطاطا
0: جوهرة FM.

الأنتين. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. نسلم عليكم برشا ولما كنتوا تسمعوا فينا, وان شاء الله تكونوا بخير. تحياتنا البشير وامين وخالد اللي يسمعوا فينا في سهلول. ناديه تسلم على ياسين وتهدي له غنيات الليله. ساميه تسلم على الغالي ايوب. زينب تهدي غنيات الليله لاشرف وتقول ربي يخليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسماس على 85 99.